0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان السوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم غادي نهضروا على التكنولوجيا ملي كتدخل المدرسة، ماذا يتغير من الهاتف اللي كيرافق التلميذ سواء في المنزل إلى المدرسة، من الموارد الرقمية والأنترنت، كتغير الأدوات اللي كيستعملها المتعلم التلميذ وأيضا الأستاذ، لكن هل تغيرت معها طريقة التعلم؟ في هذه الحلقة من حياة أونلاين مع ضيفي الأستاذ نبيل مقبول اللي هو أستاذ مادة الرياضيات وكذلك هو خبير في التكوين الرقمي، سوف نقترب من واقع المدرسة المغربية من داخل القسم. واش أصبح التلميذ أكثر قدرة على التعلم بمفرده؟ هل يمتلك الأستاذ ما يكفي من التكوين لمواكبة التحول الرقمي؟ وهل يمكن أن تتحول التكنولوجيا من وسيلة للتعلم إلى مصدر للتشتت وعدم التركيز؟ ثم ماذا عن الفوارق ما بين التلاميذ في الولوج إلى الأجهزة والأنترنت والموارد الرقمية؟ أستاذ نبيل مقبول، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
3: شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا. طبعا التلميذ المغربي اليوم كاين أنترنت، كاين فيديوهات، كاين دي أبليكاسيون وتطبيقات، وكذلك معلومات غزيرة في شتى المجالات. في المقابل كاين المدرسة، ولكن هل أصبح التلميذ الحالي يتعلم أفضل مما كان؟
3: الجواب على هذا السؤال غيكون ما عندناش شي جواب دقيق، ولكن زعما من التجربة الميدانية اللي ملاحظة يمكن تم الآباء ومن طرف الأساتذة أنها بالعكس دار تأثير سلبي، كما كنقولوا أن التركيز تشتت. وهذا الشيء تذكر في التقرير ديال بيزا سواء ديال 2022 ولا 2026 الأخير، أن تقريبا كيشكل واحد تشتت ذهني بالنسبة ديال كتوصل حتى 35%.
2: يعني حسب نتائج ديال بيسا ديال 2025 ظهرت النتائج أن 35% من تلاميذ المغاربة قالوا باللي الزملاء ديالهم كيشتتوهم بسبب الأجهزة الرقمية خلال معظم أو كل دروس العلوم تحديدا.
3: صحيح، دروس العلوم تحديدا. الاستعمال ديال الأجهزة داخل المدرسة يقدر بأنه 1.1 ساعة يوميا، وكاين الاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي تشات بوتس يستعمل تقريبا بواحد نسبة 45% من طرف التلاميذ. إذن اللي ملاحظ أن كاين استعمال ديال الآلات، رغم أن صرحوا المدارس واحد نسبة ديال 82% غير مسموح باستعمال الهواتف.
2: طبعا ممنوع استعمال الأجهزة الرقمية،
3: لكن الأرقام كتقول أن كاين استعمال كبير، كاين المشكل ماشي في التكنولوجيا، مشكل في الاستعمال ديالها. طبيعة الحال التلاميذ طريقة استعمال ديالهم مش طريقة صحيحة، لا أعتقد، لأن استعمال ديالهم أنا كنقول التشتت استعمال خارج كل

0: ما هو تعليمي، هذا استعمال يعني خاص، واحد الشيء انا شفته زعما
1: يعني ماشي في
0: حضرت ليه،
1: التعلم.
0: ماشي للتعلم، ان التلميذ مرتبط بالعالم الخارجي، يعني بحال دخل معاه واحد الوسيله الربط من العالم الخارجي. نعطيو مثال بسيط، ان التلميذ جالس وكينتظر شي حاجه، ينتظر شي ميساج، ينتظر ما عرفت كيلعب مع صحابه شي لعبه خصو يدير معاهم واحد المواعيد، يعني ولا لدرجه وليت كنحس باليد ديالهم ما كتصرفش بطريقه طبيعيه، خصو غادي كيخش يدو في جيبه باش يتاكد من انه وجه شي ميساج واش وقع شي حاجه. زائد انه كنلاحظ في ذاك الحصص ولا في ذاك الوقيته ديال التوقف الدراسي واخا كتكون قليله، لا اول حاجه كيمشي لها هو التليفون، يعني غير تخفل عليه، هو الذهن ديالو مركز مع اللي عنده في التليفون اكثر ما مركز مع القسم. هذا هو اللي كيسبب التشتت الذهني، يعني ما كاينش واحد الوعي بطريقه الاستعمال الصحيحه. هذه خارج الدراسه، عاد نهضروا الشق ديال الدراسه، الاستعمال دابا ديالو في الدراسه ولا شي حاجه اساسيه، ولكن غالبا استعمال ديال يسهل الوصول الى المعلومه او يسهل الحصول على اجوبه جاهزة، الأغلبية كيستعملوا في هذا الشق هذا. وكاين في التعلم الشق الثاني، أنه كيقدر يمشي يقلب على بصح دروس خارج القسم، وهنايا كيكون إشكالية أنه ما عارفش كيفاش يقلب على المعلومة اللي محتاج ليها هو كتلميذ.
1: يعني المشكل ماشي في التكنولوجيا، ماشي في الهاتف، المشكل في طريقة ديال الاستعمال ديالو.
0: صحيح.
1: وحتى هضرتي على أنك تبحث على المعلومة، وحنا كنعرفوا أن المعلومة أصبحت الآن متوفرة يعني بغزارة، وحتى هذا مشكل. ما يقال حسب لا الخبراء في التعليم ولا حتى الآباء وأولياء الأمور كيقول بأن أولادهم ها هما كي ياخذوا المعلومة وكيفهموها، ولكن ما كيعرفش يوظفها وفين يوظفها وقتاش يوظفها.
0: هنا نقدر نختلف مع الاباء في الكلمه ديال الفهم. دابا عمليه الفهم حنا كن بحال كنقزموا مع عمليه الفهم، كنقولوا عمليه الفهم هو انك معلومه شتيها بنت لك سهله، معلومه اللي كيشرحها مثلا واحد الانسان خبير، استاذ خبير في الماده ديالو، كتبان لك سهله، ولكن واش التلميذ فهمها؟ لا اعتقد، حيت انا كنا هضرنا في واحد الحلقه على وهم المعرفه. المعرفة ولا الفهم باش يوصل ليه واحد الإنسان خاصو واحد المراحل باش يوصل ليه، وهاد المراحل كتاخد مجهود، يعني هذيك بحال نقولوا اللي كيدير غير استطلاع ديال مثلا شنو عندي في الدرس، وكيبان ليه الفكرة أنها بسيطة، ولكن باش يستوعبها راه كاين واحد المراحل، خاصو يمشي يقرا مثلا القاعده، يشوف التطبيقات ديال داك القاعده، الا كان محتاج شي برهان بناء على داك الشيء اللي كان كيعرف قبل خاصو يشوفو، عاد ملي يعرف هذا الشيء كامل يمشي يجرب راسو في التمارين التطبيقيه، لقى التمارين التطبيقيه فيهم انه مرتاح في التمارين التطبيقيه، كيشوف تمارين اللي درجه اصعب باش كيعمق داك الفهم ديالو لذاك الحاجه اللي كيقراها. هذا هو الفهم. اما مثلا ملي كتسول تلميذ واش فهمتي، بطبيعه الحال هو صغير كتبان ليه الحاجه سهله كيقول لك اه فهمتها، راه مثلا تقدر تشوف واحد الفيديو ديال الطبخ ويقول لك اه راه عرفت كيفاش كتطبخ هذه، ولكن تعطيها لي ما يقدرش يخرجها مثلا. يقدروا الاباء يجربوا مع ولادهم، اعطيه فيديو صغير ديال شي اكله ويقول لك اه راه سهله كديري هذه وهذه وهذه، هو عاودها لك ولي اجي
1: طبقها
0: ما يلقى صعوبه.
1: دابا حنا كنقولوا كل شيء عنده التليفون، كل شيء عنده انترنت، كل شيء ولا كيعرف ادوات ديال الذكاء الاصطناعي، ولكن داخل القسم ملي كيدخل التلميذ داخل القسم، هذا الولد هذا، هذا الجيل هذا اللي تربى مع الانترنت وتربى مع هذه الادوات الرقميه، ملي كيدخل المدرسه ويدخل القسم واش كيلقى نفس الفضاء؟
0: هنا هذا هو التناقض اللي كيعيشوا، وهذا الشيء اللي كيخلي التلاميذ صراحه، حنا دابا ماشي كنلومو التلاميذ بطبيعه الحال، هما اش نقولوا هادشي نتيجه ديال التطورات اللي خارج السيطره ديال الاباء ديال التلاميذ ديال المدرسه، الجيل وهاد التطورات جات بواحد السرعه، دونك التلميذ لا يلام، ولكن حتى حنا ما نكروش اننا ما درناش واحد المجهود اننا نتادابطاو مع واحد التلميذ اللي كبر في واحد الوسط تكنولوجي متطور. يعني هو مثلا ملي كيجي للقسم كيلقى فرق كبير شاسع ما بين القسم ديالو وما بين الفضاء اللي كيتعامل معاه يوميا، اللي هو سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او في الالعاب اللي كيستعملها او
1: في المنزل او في المحيط ديالو،
0: المحيط ديالو تيشوف حوايج اللي كتدار بطريقه مختلفه، وبالتالي كيطرح راسه سؤال واش انا المدرسه كنضيع الوقت، هو مازال ما فهمش وحنا ما دايرينش مجهود باش نفهموه، الحجه اللي كيستعملوها بزاف. والتلاميذ زعما تيكونوا مشاهدين، كيقول لك انا اللي كنت قادر نمشي للدار ولقاه الدرس نفسه مثلا في يوتيوب ولا لقاه في شي منصه ونقراه باسرع من الطريقه اللي كنقراو بها في المدرسه، علاش انا نجي المدرسه؟ كيطرحوا هذه الاسئله طبيعه الحال، وكيطرحها بواحد البراءه، ما عرفش اهميه القسم.
1: التلميذ ديال هذا الوقت، وانت كان عندك احتكاك مباشر مع تلاميذ اللي هما في البكالوريا ولا في السنه الاولى بكالوريا ولا سنه ثانيه بكالوريا، شنو الاسئله اللي كيطرحوا، شنو الاسئله اللي كتروج في ذهنه وكيعبر عليها؟
0: لا، الاسئله اللي كيعبر عليها بحال هكا اللي بكل صراحه تيقول لك علاش حنا كنضيعوا الوقت، مثلا الرياضيات خصنا نقرا واحد 6 سوايع في الاسبوع، وانا داك الشيء كامل كنقدر نديرو بوحدي وعلى راحتي، وهنا انا مضطر نجي في الصباح بكري، ما نعش مزيان، عندي بزاف المواد، علاش ما نديروش على راحتي وهذه المعلومات متوفره؟ اذا المدرسه شنو الاهميه ديالها بما انه كنلقى ان نفس المعلومات كاينه في خارج المؤسسات الدراسيه. الحاجه الثانيه كيقول لك واش جميع المواد الدراسية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالواقع ديالي. كيقولك مثلا دروس مثلا الاجتماعيات اللي عندنا احنا مثلا، ما الفائدة منها وحنا عندنا مثلا عندنا ظروف نقولوا سياسية أو جيوسياسية زعما مختلفة، علاش ما تكونش مرتبطة بالواقع ديالي؟ علاش أنا كنقرا شي حاجة اللي مثلا
1: بعيدة
0: عليا؟ كيقول مثلا علاش الدروس ما مثلا في بعض المواد اللي تقدر تكون بسهولة دروس تفاعلية ولا دروس اللي عندها مرتبطة عاوتاني بالمواضيع الحالية ديالو، مثلا فلسفة، كيشوفوا ان ما كاين حتى شي مادة اللي مرتبطة بالتكنولوجيا، تيشوفوا المهن الحديثة وكيلقاو ان المدرسة بعيدة عن المهن الحديثة، ما كاين حتى شي جزء صغير اللي مرتبط بالمهن الحديثة في المدرسة. وهاد التساؤلات كيطرحوها هما صراحة،
1: يعني باش نوضحوا هادو التساؤلات اللي كيطرحوها تلاميذ اليوم.
0: تلاميذ صحيح.
1: وكيطرحوا كذلك يقول لك حنا كنحسوا بالملل، هذه الطريقة قديمة.
0: صحيح، ما بقاش هو باغي يركز ساعتين في الرياضيات مثلا، يدخل يركز ساعتين في الرياضيات ويدخل يركز ساعتين في الفيزياء، ساعتين في العلوم، القدره التركيزيه ديالو ما نفعش. كيقول لك انا عندي زعما وسائل بديله نقدر نقرا على خاطري.
1: الى اي حد هاد التساؤلات صحيحه في محلها؟
0: احنا شنو نقولوا، ان التساؤلات موضوعيه لان العصر تبدل، احنا ما يمكنناش العصر نرجعوا للور مفروض علينا، يعني تساؤلات موضوعية من طرف التلاميذ اللي كنقول أنهم كيجهلوا بعض الأشياء. مثلا بالنسبة اللي كيجهلوه بالضبط التلاميذ، هو أن المدرسة الهدف ديالها مش هي نقل المعلومة، مش هي غير أنه يوجدك لسوق الشغل. المدرسة هي واحد الفضاء اللي كتربي فيك بعض القيم اللي هي مرتبطة بالحياة بصفة عامة. مثلا كنت نشرح لهم حاجة بسيطة، كنقول لهم انا متفق معكم، ماشي ضروري يعجبكم المدرسه، ماشي ضروري تعجبكم، ماشي كتجيو من 8 حتى ل 4 ولا 5 ولا باش تستمتعوا بالمدرسه، كتولفكم على الحياه الواقعيه، لانك ملي غتخدم غتضرب تمارا اكثر من اللي كتضرب في المدرسه، وغترجع للمدرسه وغتفكر ان المدرسه كانت واحد الشيء بسيط وجميل في حياتك، لان الضغوطات اللي كانت عليك في الدراسه اهون بكثير مع الضغوطات اللي كانت اللي عندك في العمل. كنقول اذا هذه اول حاجه بحال اعتبرها معسكر. ثاني حاجه كتعامل مع مواد مختلفه، تقدر تعجبك حاجه وما تعجبكش حاجه، ولكن بما ان الحياه ما يمكنلكش تتعامل مع اللي يعجبك، فالمدرسه كتفرض عليك انك تتعامل مع اشياء ما كتعجبكش. ما كتعجبكش هذه الماده واخا، ولكن سلك راسك فيها، يعني الحياة خصك تتعامل معها بواحد الدهاء، تتعامل معها بواحد البراغماتية، وفي المدرسة
1: المرونة كذلك
0: وتكون مرن. دونك هذا الشيء كتتعلمه في المدرسة، كتتعلم انضباط، وهذا هو المهارات اللي كتخرج بهم مهمين في المدرسة. زائد اللي هضرنا معرفيا أن هذوك الضغوطات، ولا نعطيك مثلا مثال، دابا حنا في الميدان المهني، راه الفرق ما بين مثلا واحد كتلقاه مبدع في الميدان المهني وواحد تيكون متوسط، راه هو أن واحد كان في المدرسة كيعصر راسه مع هذوك الأشياء الصعبة، حيت الخدمه مازال ما فاهمينش هما الكونسيبت ديال الخدمه، كتسحب الخدمه كدير شي حاجه كتستمتع بها وكتخلص عليها، هو راه حل المشاكل، وهذوك حل المشاكل كيجيو من القدره ديال واحد الانسان كان في صغره ولف، يعني خدا واحد العاده ديال انه جلس مع مشاكل هما اللي كنسميو حنا التمارين ولا امتحانات معقده ما عجباش، ولكن عنده القدره انه يجلس معها ويلقى حلول. التواصل مثلا، التواصل اللغات الى اخره، هذوك التواصل عاوتاني راه كيأثر بزاف في العمل المهني
1: طبعا.
0: يعني مثلا انت واخا كتخدم ولكن ما قادرش تتواصل، كتبقى انك منعزل في الخدمه ديالك، وما كيوصلش كاع هذيك الانجازات ديالك، ما كيوصلوش كاع الناس اللي غادي ياخذوا القرار، لانهم يقدروا يرقيوك لمنصب اخر الى اخره. هادو مثلا في التواصل كتكون في المدرسه، نقولوا مجتمع صغير، كتعرف تتواصل، تعرف تدافع على راسك، تعرف عندك مشكل مع الاستاذ تعرف تعالجه، تعرف عندك مثلا في المواد نقولوا ادبيه ولا المواد اللغه انك كتتواصل، كتعلم تكتب مثلا،
1: اسلوب
0: يكون عندك اسلوب الى اخره. هذا
1: التعبير كذلك راه يخدمك، لان بعض المرات كيقول لك انا علمي علاش غنقرا مواد ادبيه،
0: ونعطيو مثال
1: مثلا كسمعوا هذه بزاف علاش كيركزوا على المواد الادبيه وانا علمي،
0: ونعطيو غير مثال
1: بسيط. صحيح.
0: كيركزوا هما كسحاب لهم كاين شي حاجه بغين يختصروا ان غير خصو يقرا ديك 10% اللي غتعطيه 90%. ما يمكنش الحياه ما دايرهاش بحال هكا. هو في الحياه كيقول لك انك واحد هذاك المجهود ديالك كامل كتستافد غير واحد واحد واحد شويه اللي كيفيدك، يعني ماشي كله غتخدم به، ولكن هذه الحياه. نعطي مثلا بحال شي واحد تيقول لك انا بغيت نكون لاعب كره القدم ولا كره السله، علاش نمشي للصاله الرياضيه؟ علاش نرفع الاثقال؟ بحال هكا شي واحد تيقول في المدرسه علاش نقرا هذه الماده وانا باغي نكون مثلا طبيب او نكون محامي او نكون. راه هادو كاينين شي حوايج كتسمى اساسيات ديال التعلم، خاص يكونوا عند الجميع، اللغة، الحساب، معلومات عامة سواء في البيولوجيا سواء في الفيزياء، هادو أساسيات، هادو مرتبطين بجميع المجالات، وخا ما تستعملوش بطريقة مباشرة ولكن مهمين في حياتك.
1: هذا الجانب مهم، لكن كان هناك تساؤلات أخرى ديال مثلا علاش أنا غادي نجي نقرا درس ست ساعات ديال الرياضيات في حين أن ممكن فيديو ديال دقيقة ونص يقضي الغرض.
0: هذا هو التساؤل اللي كيقول لك علاش الملل، ولكن بالتطبيق عمليه فشلت عده مرات. وهنايا انا ننصح الاباء انكم انتم كتكونوا حنانين على اولادكم، ولكن ولدك ديما وريه الواقع لانه يستفد منه، اعطيه الحقيقه، ما تمشيش معاه. هذه واحد طرح خاطئ جدا. التكنولوجيا نقدروا دابا نعتبروها واحد المكون، ماشي أساسي، مكون مكمل للعملية التعليمية. بحال نقولوا أفونتاج عندنا، ماشي شي حاجة أساسية. راه الأساسي باقي هو المدرسة، الأساسي هو ورقة وستيلو. ونبهوا الناس أن بزاف ديال الدول دابا المتقدمة اللي بدات مثلا أنا دخلت تكنولوجيا في التعليم، راه لاحظوا أنهم خاصهم ينقصوا التكنولوجيا، خاصة في السنوات اللي كيتكون فيها التلميذ في الصغر ديالو. علاش؟ لان هذيك الفتره اللي هو كيجلس مع ورقه وستيلو ويكتب في السبوره وداك الشيء راه هو اللي كيتكون فيها حقيقه. ولكن ما نكرش انها مكمل، وعطات فرص اكثر. يعني انت مثلا في المدرسه او انت الاب مع ولده، ولدي ضروري مدرسه، ولكن كمل بداك الشيء، داك الشيء النقص اللي عندك
1: ماشي من علو ولكن كمل به. واخا بقى واحد السؤال معلق ما جاوبناش عليه، ان مشينا على تساؤلات ديال جيل اليوم داخل القسم، هل هو فضاء يختلف تماما عن الفضاء الخارجي اللي كيعيشوا فيه هذا الجيل؟
0: صحيح، نقدروا نقولوا مثلا
1: كاين مجهودات صراحة.
0: كاين مجهودات،
1: ولكن هل هذه المجهودات كافية؟
0: حاليا المجهودات غير كافية، لأن التلميذ كما قلنا احنا ما نلومو حتى شي واحد، لأن التطور التكنولوجي جا بواحد السرعة اللي ما واكبوهاش لا مؤسسات كبار لا بعض المرات شركات كبار، مازال ما واكبوش داك التطور التكنولوجي اللي كاين. التلميذ تيحس براسو بحال رجع في الزمن، ولكن غير كما احنا عندنا مشكل ديال التواصل، نحدوا الاهداف من المدرسه. يعني التلميذ جاي ما حامش المدرسه، ولكن خاصنا نوصلوا له الفكره ها علاش المدرسه وها الفوائد ديال التكنولوجيا. وفي نفس الوقت هذا ما تيمنعش ان المدرسه خاصها تخصص واحد الجزء حسب نقولوا المستويات للتعريف بهذا التطور التكنولوجيا او بالمهارات الرقميه الاساسيه. مثلا هضرنا في عده حلقات كاين مهارات ديال اللي عندها علاقه بالامن السيبراني، كاين طرق ديال البحث، دابا الذكاء الصناعي، طرق التحليل ديال مثلا المعلومات اللي عندك، او الذكاء الاصطناعي كيفاش تستافد منه كمتعلم، ماشي كالتلميذ باغي يجاوب على تمرين ولا باغي يجاوب على واحد الفرض ولا باغي يجاوب على واحد الامتحان، كمتعلم كيفاش تستافد من الذكاء الاصطناعي. هاد لي فورماسيون مو خصهم يداروا،
1: خاصهم من غير هاد التكوينات واش خاص حتى القسم يكون مثلا كيقول لك دابا دابا الدري كيقول لك علاش انا مثلا كندخل كنلقى الصبوره استاذ كيوقف واحد الصبوره علاش ما تكونش واحد الشاشه تفاعليه مثلا وحنا كنسمعوا بانه

0: استثمار يعني في تجهيز مؤسسات كثيرة وربطها بالإنترنت وتوفير الموارد الرقمية، لكن واش داك الشيء ما كيبانش داخل القسم؟
1: أعتقد كان التركيز بزاف على المدارس ديال الرياضة، هي كان فيها شوية تجهيز إلى زعما التجهيز ديال نقولوا رقمي. المدارس الأخرى شوية باقي ما كاينش تجهيزات، قليل في بعض المدارس اللي كيكون مجهود سواء محلي ولا ديال جمعية الآباء ولا إلى آخره. بالقسم باش التلميذ يكون واعي خاص يكون هادشي اللي كيطلب به، ولكن ما يكونش غير هو بوحده. كما قلت لك هذوك هضرنا على الاساسيات اللي خصهم يتعلمون في ما هو رقمي، خاصة يكونوا اقسام مجهزه رقميا لهذا التكوينات، خاصة تكون اقسام. وكيمشي جميع الاقسام ممكنش نغيروا الفضاء كامل نرجعه رقمي، هذا سنقول خيال علمي. ولكن يكون بالتوازي، يكون موجود عندهم هذا اللي كيوجدهم للمستقبل ديالهم.
0: يعني التجهيز الرقمي مهم، هضرتي انت، لكن الاهم هو التكوين،
1: التكوين الرقمي.
0: التكوين الرقمي لانه كاين في واحد الحلقه وعاد اليوم حتى هي ذكرتيها مساله ديال وهم المعرفه. وهناك مصطلح اخر يتم تداوله هو الفقر المعرفي او التعليمي. الفقر التعليمي يقال هو انه عندك الادوات لكن تجهل كيف تستعملها.
1: وهذا هو المشكل ديالنا احنا الكبير في المغرب صراحه، هو ان الادوات متاحه ولكن كيفاش أننا نكونوا بطريقة صحيحة، لأن مثلا المؤسسة ديالنا مبنية على تكوينات اللي مثلا نقولوا مناهج تقليدية، وهي ماشي خاصة تندثر، خاصة تكون في شي مواد اللي ضرورية أساسية ما يمكنلاش تغير بحال الرياضيات. أنا ما نقدرش نقول شي واحد نقول ليه لا خصك الرياضيات ديرها بطريقة رقمية 100%، ما يمكنش. ولكن كاين مهارات جديدة اللي خصنا افضل طريقه اننا نديروا لها تكوينات رقميه وفضاءات رقميه باش التلميذ يكون مستعد لهذا العصر هذا.
0: يعني الا افترضنا ان المدرسه المغربيه مستقبلا ولات كلها كتوفر على تجهيزات رقميه افضل، شنو اللي خصو يتغير في المقابل؟ واش طريقه ديال الاستاذ، طريقه ديال التعليم، طريقه ديال التلميذ في التعلم، ام طريقه ديال الامتحانات وكيفاش كيتجراو بها الامتحانات، او ربما المواكبه ديال الاسره في هذا المجال؟
1: هو العمليه ديال التعليم هي مرتبطه، راه ماشي منفصله. العمليه ديال التعليم من اعقد العمليات اللي كتدخل فيها الاسره، يدخل فيها الاستاذ، المدرسه، الدوله، جميع جهات التلميذ الى اخره. بطبيعه الحال خصو يكون تغيير، هذا بدون شك. انا الراي ديالي نقدر نلخصه انه ما هو اساسي، قراءه، كتابه، تعبير، حساب، هادو خصهم يبقاو بطريقه واحد الجزء كبير بطريقه تقليديه، حيت التلميذ الدماغ ديالو صغير خاصو وقت باش يستوعب، وكلما كبر كلما نوفروا ليه مواد موازيه رقميا. علاش مواد موازيه رقميا؟ بحال نديروا هذيك القنطره ما بين المعرفه التقليديه اللي هي اساسيه ولكن نربطوه مع المستقبل. راه احنا مثلا في المغرب عندنا واحد مشكل كبير مثلا في التواصل الرقمي، نهضروا في التواصل الرقمي مثلا في ادارات ديالنا، في مؤسسات، في وزارات، ما كنستعملوش هذاك الشيء اللي هو اساسي في العالم كيعرفوه. مثلا واش كنستعملوا لي زيميل، كنستعملوا وسائل التواصل المهنيه، ما عندناش هذا الشيء. مثلا حنا عندنا ماكس كبير
0: كاينين ولكن ما
1: كنستعملوهمش، راه هما كاينين وما كنستعملوهمش. مثلا دابا تنقول الشباب عنده التليفون كيطير فيه، ولكن راه كيجي مثلا يجيو للشركه اللي يخدموا، راه كتلقى دوك الاساسيات اللي خصو يعرفوهم مثلا باش يتعامل مع حاسوب، ولا يتعامل مهنيا مع حاسوب، ولا يتعامل مع الزملاء ديالهم مهنيا بطريقه رقميه، ما عندوش.
0: وهذا هو السؤال، ملي كنقولوا الشباب اليوم كيطير في التكنولوجيا وكيطير في الهاتف ولكن هو يفتقر لوسائل ديال التواصل الرقمي، دونك فاش كيطير؟
1: مشاو كل شيء مركزين على سواء التواصل الاجتماعي، سواء على الجيمين. وهادو راه ماشي هما اللي غيبنيو لك المستقبل ديالك. هادو احنا نقولوا مركزين على وسائل الترفيه، ولكن الوسائل انا كنلاحظ مثلا حيت الخدمه دابا مرتبطه بناس من جميع البلدان، يعني هي شركه زعما ملتي ناسيونال كنخدم مع بزاف، كنشوف ان مثلا اللي على برا عندهم هاد التكوين الاساسي الرقمي. احنا كيجي عندنا شي واحد مثلا يلا بدا مثلا في المغرب، كتحس انه ضعيف التكوين الرقمي، اللي هو مهني كنهضروا، ما كنهضروش على التكوين الرقمي في التليفون ولا شي حاجه، يقدر يدير لك العجب شي حاجه انت ما تفهمهاش، ولكن اللي هو اساسي مثلا باش ينفتح على العالم، باش يتواصل مع العالم مهنيا ما كاينش.
0: استاذ نبيل مقبول، شكرا بزاف على هذه المعلومات. ان شاء الله في الحلقه المقبله غنهضروا اذا كان الذكاء الاصطناعي كيدخل المجال ديال التعليم وكيقدر انه يعلم التلميذ ويشرح للتلميذ ويكتب له ويحل، شنو بقى دور التلميذ؟
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: شكرا لكل من هو وفي أيضا لبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع. فرحان عياش.
0: يوم 29 من شتنبر 2026 دخل هذا التاريخ تاريخ المغربي، حيث كتبت صفحة جديدة في المشهد السياسي ليس فقط في المغرب ولكن على الصعيد العربي، فهي ثاني امرأة تشغل منصب رئيس للحكومة في العالم العربي، حيث شكل هذا التعيين تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسيدة فاطمة الزهرة المنصوري منسقة القيادة الجماعية حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة، محطة تستحق الوقوف عندها بالتحليل والنقاش، وهو ما سنعمل عليه في هذه الحلقة. وبطبيعة الحال سنرصد أيضا ردود الفعل وأيضا الدلالة الدستورية، الدلالة السياسية والدستورية لهذا التعيين. ضيفين كريمين، أرجو أن يجهز أحدهم جاهز. تمام. الأستاذ الحسن أشهبار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، أهلا ومرحبا بك أستاذ أشهبار.
2: مرحبا بك الأستاذة الكريمة، ومتمنياتي لك ولجميع المستمعين الكرام بالاستمتاع بهذه الحلقة.
0: يا أهلا بك، وفي انتظار أن تجهز أيضا. سيدة لها باع طويل في المجال الحقوقي وترافع عن حقوق المرأة المغربية، أستاذة خديجة رباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ومن خلالها سنرصد أيضا أراء المجتمع الحقوقي النسائي بالمغرب، كيف يرى هذه الخطوة التاريخية. كما أسلفت أستاذي الكريم على أنه خلف هذا التعيين صدى واسع كما تابعته وتابعنا أيضا تفاعلاته، ترحيب تاريخي وأيضا ترقب للسياسات العمومية والكثير من الملفات الساخنة التي تنتظر السيدة المنصوري. أستاذي، بالنسبة للدستور المغربي، ونبدأ طبعا، اعتبر الكثير من المحللين على أن التعيين يترجم التزاما صريحا بالفصل 47 من الدستور المغربي.
2: بالفعل الأستاذ الكريم، لابد بداية من الإشارة إلى أن هذا الحدث، يعني تعيين فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة للحكومة في التاريخ السياسي والدستوري المغربي، يشكل حدثا فارقا خاصة من الزاوية الدستورية والسياسية، لكون هذا الحدث يحمل في طياته مجموعة من الدلالات

0: على المستوى الدلالة التاريخية يرتبط بالتمثيل النسائي، وعلى المستوى الدستوري يتصل أساسا بموقع رئاسة الحكومة بعد دستور 2011، وعلى المستوى السياسي بطبيعة الحال يتعلق بتحول المرأة من المشاركة داخل السلطة التنفيذية إلى قيادتها. جلالة الملك محمد السادس في إطار تأويل ديمقراطي للدستور وتماشيا مع نفس النهج الذي دأب عليه منذ دخول الدستور الحالي حيز التنفيذ، عين قائد الحزب الفائز بانتخابات أعضاء مجلس النواب، عينه من أجل تشكيل الحكومة، وهو ما يتناهى ويحترم روح الفصل 47 من الدستور في فقرته الأولى التي تنص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدي لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها. فكما تلاحظين أستاذتي الكريمة، فإن الفصل 47 من الدستور هو حقيقة الأمر لم يتحدث عن شخص بعينه، لم يسند مهمة تشكيل الحكومة إلى قائد الحزب سواء كان أمينا عاما أو كاتبا أولا أو رئيسا إلى غير ذلك، لكنه ترك السلطة التقديرية لجلالة الملك ليختار أحد أعضاء الحزب. لكن جلالة الملك المتشبع بروح الديمقراطية هو الذي ما فتئ منذ تعيينه يميل إلى إعمال النزعة الدستورية في تعاطيه مع الوثيقة الدستورية، اختار رأس الحزب، لأن رأس الحزب بطبيعة الحال هو كذلك وصل إلى هذا المنصب المفروض بشكل ديمقراطي، فاستدعاه ليشكل الحكومة، وهو ما سار عليه في مختلف التجارب السابقة. لكن ربما النقطة التي كانت محل نقاش علاقة بالحكومة الحالية هو أن الحزب الفائز بالانتخابات على رأسه امرأة، فتعالت في البداية مجموعة من الأصوات، هل يمكن أن يكون رئيس الحكومة امرأة؟ متشدقين في ذلك مجموعة من الاعتبارات يتقاطع فيها التاريخي بالعرفي بالتقليداني إلى غير ذلك، لكنه لم يأخذ بعين الاعتبار روح الدستور فصل 47 من الدستور فصل 19 كذلك، الذي يقرر بتمتع الرجال والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات السياسية.
1: وفي هذا لا سمحني أكمل فكرتك وبعدها أواصل، تفضل أستاذي.
0: نعم، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن الفصل 19 يتحدث عن المساواة في التمتع بالحقوق والحريات السياسية، وهو يلزم الدولة بالسعي لتحقيق مبدأ المناصفة، وبالتالي هذا التعيين لا يمكن أن يخرج على الإطار، لا يمكن أن يخرج على فلسفة الملك محمد السادس في الحكم، لا يمكن أن يخرج على نهجه في تدبير الشأن العام.
1: وهذه الفلسفة هي تطبيق تنزيل، اليوم نحن أمام تنزيل مضامين الدستور المغربي. التحقت بنا مشكورة الأستاذة خديجة الرباح، كما قلت هي من المناضلات المغربيات الحقوقيات في المجتمع النسائي، عضو الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب. يا مرحبا وسهلا الأستاذة والمحامية أيضا الأستاذة خديجة الرباح، صباح النور، أهلا.
2: صباح الخير، أنا محامية المناصفة ولست محامية، أنا خديجة الرباح المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. فبالتالي من هذه الصفة أعتبر بأن اليوم تعيين الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري يحمل دلالات عميقة متمثلة في كون أن
1: أنا ألمس ذلك من صوتك، وعذرا أيضا على الصفة التي ألزمتك بها من كثرة دفاعك عن حقوق المرأة، ألبستك ثوب المحامية. وفي الحقيقة على أنه اليوم هو يوم تاريخي، أريد أن أرصد فيه رأي أيضا الفعاليات النسائية، أنت لك باع طويل في العمل الجمعوي وفي النضال من أجل تمكين المرأة، هل هو تتويج للمسار هذا التعيين؟ هل هو تتويج نضالات استمرت لسنوات؟
2: يتعين الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة له ثلاث دلالات، وهو فقط كما قلت هو تتويج وبداية، هو تتويج وبداية. لماذا تتويج وبداية؟ هو تتويج لأنه يوضح لجميع الفاعلين والفاعلات على أساس أننا يجب أن نمضي قدما

0: على مستوى منطقة المشرق المغرب بعد تونس طبعا، الذي تصل فيه امرأة إلى رئاسة الحكومة. ثلاثة هو بداية، لأن انتظارات ديال الحركة النسائية وخاصة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من الأستاذة من رئيسة حكومة من الأستاذة فاطمة الزهري انتظارات متعددة، على رأسها تستريع بأوراش مدونة أسرة، تستريع بأوراش القضاء على جميع أشكال التمييز في القوانين التي ما زالت مبصومة وما زالت فيها العديد من أشكال التمييز والعنف، وخاصة ما رأيناه من عنف سياسي في هذه الفترة ديال الاستحقاقات الانتخابية.
1: طيب اليوم هذا التعيين خلف طبيعة الحال أراء كثيرة في بين صفوف المغاربة عموما والمغربيات، وبين السادة الرجال كثيرون من عبروا من كل الفئات السياسية وحتى من هم خارج المشهد السياسي عن فرحتهم أن الأمر لا يتعلق برجل أو امرأة فيما يتعلق بمهام رئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة. المهم الإنجاز، وهذا نوع من وجهة النظر التي يعني تنظر إلى من يحتل المنصب على أنه لا يهم إن كان امرأة أو رجل بقدر ما يهم ما هي الإنجازات على الأرض، وهذا رأي جميل أستاذ حسن أشهبار.
2: بالفعل الأستاذة الكريمة، أعتقد أن منطق الحديث عن الجنس في التدبير العام أمر متجاوز ولا يمكن أن نقبل به أبتاتا. فالمرأة لها نفس الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي يتمتع بها الرجل وهما سيان، والأساس هو الكفاءة وكذلك احترام روح الديمقراطية كما أسس لها الشعب نفسه من خلال الوثيقة الدستورية نفسها. المرأة اليوم هي حاضرة بقوة في الحكومة، في البرلمان، في مجالس المنتخبة، في المناصب الوزارية الوازنة. ربما أن رئاسة الحكومة يتشكل تحولا نوعيا عن مجرد المشاركة داخلها القيادة، لأن حينما نتحدث عن رئاسة الحكومة نتحدث عن ما أسميه أنا بالسلطة التنفيذية الحكومية. هناك السلطة التنفيذية الملكية، أن تقود امرأة السلطة التنفيذية الحكومية فهذا لهم مجموعة من الدلالات، يعني أساسا بأن تدبير الشأن العام في الشق الأكبر منه أصبح بيد امرأة وصلت إلى هذا المنصب عبر صناديق الاقتراع، مما يعطي لها شرعية سياسية تحصلت عليها عبر الشرعية الانتخابية من خلال صناديق الاقتراع. والشعب المغربي أعتقد أنه من الشعوب التي تعودت تاريخيا على التعاطي مع المرأة كمكون أساسي في تكوين المجتمع المغربي، وهذا ما أكده من خلال صناديق الاقتراع. لأن حتى على المستوى الفلسفي، ولن أدخل أنا في النقاشات الأخرى ربما ذات الطابع السياسي المحض، هذا الحزب على المستوى الدستوري كباحث في القانون الدستوري، هذا الحزب وصل إلى أن يشكل منسقة قيادته الجماعية، أن تعين لتشكيل الحكومة عن طريق صناديق الاقتراع. بالتالي هذا الحزب لما وصل ينبغي علينا أن نتعامل معه من منطق أنه أصبح مؤتمنا على ماذا؟ على قيادة الحكومة وتدبير الشأن العام انطلاقا من مجموعة من المتكئات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وبالتالي لا فرق إن كان من سيقود الحكومة امرأة أو رجل، طالما أنه يعبر عن توجه سياسي، طالما أنه سيعمل على تنفيذ برنامج حكومي، وطالما أنه سيحرص على أن يترجم وعوده الانتخابية التي تعاقد من خلالها مع المواطنين خلال الحملة الانتخابية وقبلها على أرض الواقع. لا يهم الشخص أو جنسه بقدر ما يهم ترجمة مجموعة من الانتظارات على أرض الواقع.
1: تمام أستاذي، في هذا الشق رئيس حكومة في الدستور المغربي، كيف يعرفوه المغاربة على أساس أنه ما هي المهام التي والصلاحيات التي مخولة له قانونيا؟ تشكيل حكومة هذه كل شيء كيعرفها من مهامه. نعم. أنه يشكل الحكومة هذه كل شيء كيعرفها. ماذا أيضا؟
2: نعم، إذن حينما نتحدث عن رئيس الحكومة

0: نحن نتحدث بشكل أوتوماتيكي عن الحكومة كمؤسسة، وهنا اسمحي لي أن لأن لا يمكن أن أعالج هذا الموضوع دون أن ننطلق من المتكئات على المستوى الوثيقة الدستورية الفصل 89 من الدستور، ينص على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية، ويضيف بأنها تمارس السلطة التنفيذية تحت سلطة رئيسها. هذه الصياغة تعطي لرئيس الحكومة مركزا قياديا واضحا داخل السلطة التنفيذية. بالتالي فرئيس الحكومة ليس كما كان عليه الأمر لما كنا نعيش في ظل ما يسمى بالوزير الأول، الذي كانت وظيفته هي التنسيق بين مجموعة من الوزراء المستقلين في اختصاصاتهم. لا، رئيس الحكومة اليوم أصبح يعبر عن وحدة العمل الحكومي، وكذلك أصبح هو الذي يتحمل بدرجة أولى المسؤولية السياسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، رئيس الحكومة يعمل على تدبير أهم اختصاصاته من خلال مجلس الحكومة، لأن هناك مجلس الحكومة هناك المجلس الوزاري. المجلس الحكومة هو الذي يترأسه رئيس الحكومة، المجلس الوزاري هو الذي يترأسه جلالة الملك مقتضى الفصل 42 و 49 من الدستور. المجلس الحكومة هذا فيه يتم التداول في السياسة العامة. عندما أقول السياسة العامة هنا أتحدث عن التوجهات الاستراتيجية للدولة أو القرارات الكبرى التي تعمل الدولة على تنزيلها عبر مجموعة من السياسات التي ستتصدى لها القطاعات الوزارية مختلفة. هذه السياسة العامة تشكل أساس اشتغال الدولة. كذلك بالنسبة للحكومة هي التي تعمل على رسم خطوط العريضة لما يسمى بالسياسات العمومية والقطاعية. والسياسات العمومية هي سياسات تكون مرتبطة بقطاع واحد أو بمجموعة من القطاعات المجتمعة إلى غير ذلك. كذلك رئيس الحكومة يمكن أن نعتبره كقائد للعمل التنفيذي وصاحب سلطة تنظيمية. هنا بالنسبة حينما أتحدث عن السلطة التنظيمية، فهذا يعني وكأن رئيس الحكومة يشرع فيما لا يحق للبرلمان تشريع فيه، لأن كما نعلم بأن صاحب السلطة التشريعية هو البرلمان.
1: طبعا.
0: لكن البرلمان يشرع في مجموعة من الاختصاصات المحصورة في الوثيقة الدستورية 30 اختصاص. ما عدا ذلك فالذي يشرع فيه، وهنا أصدر تحت يشرع، فالذي يشرع فيه رئيس الحكومة مما يعطيه سلطة أكبر في تدبير الشأن العام. كذلك
1: يجيب أيضا عن الأسئلة، يعني كما رأينا في التجارب السابقة رئيس الحكومة أيضا مكلف بالإجابة عن أسئلة البرلمان الشهرية وعرض الحصيلة.
0: نعم،
1: أيضا
0: بطبيعة الحال. نعم، في إطار الجلسة المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، وهذه الجلسة مهمة جدا لأن رئيس الحكومة هنا يتواصل مع السلطة التشريعية، ومن خلاله يتواصل مع عموم المواطنين من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بمواضيع معينة تهم الشأن العام. أكثر من ذلك، وهذه نقطة مهمة جدا جاء بها الدستور الحالي وكان منصوص عليها في الدستور التأسيسي لسنة 1962، ألا وهو أن رئيس الحكومة أصبح اليوم يملك حتى المبادرة بمراجعة الدستور نفسه. هنا الفصل 173 من الدستور ينص على أن مقترح المراجعة الذي يتقدم به رئيس الحكومة يتم التداول بشأنه أولا في مجلس الحكومة، ثم يعرض على المجلس الوزاري، وهذا اختصاص مهم ومهم جدا. أكثر من ذلك، فصل 104 يعطيه حتى اختصاص حل مجلس النواب طبيعة الحال داخل المجلس الوزاري بعد استشارة جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية إلى غير ذلك. إذن اختصاصات
1: التعيينات أيضا رئيس من رئيس الحكومة يعين أيضا في المناصب العليا.
0: نعم أكيد، بالنسبة لرئيس الحكومة كذلك هو يعين في المناصب العليا، كما خاصة المناصب المرتبطة بالوظائف المدنية بالإدارات العمومية. فصل 91 ينص على ذلك، يعين في الوظائف السامية بالمؤسسات والمقاولات العمومية، لكن مع مراعاة الوظائف التي يحتفظ بها فصل 49 بالتداول بشأنها داخل المجلس الوزاري. يعني هناك القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، هذا القانون يميز بين ما بين التعيين في المؤسسات الطبيعة الاستراتيجية والتعيين فيها يطلع فيها المجلس الوزاري بشكل أساسي، أما المؤسسات الطبيعة غير استراتيجية فبطبيعة الحال يتدخل فيها رئيس الحكومة والحكومة بشكل عام. إذن هذا طيب. هذا باختصار.
1: تمام. طيب الآن أستاذة خديجة الرباح، بطبيعة الحال المحلل للمشهد السياسي يتبين على أنه طيلة منذ اعتلاء الملك محمد السادس على العرش منذ عام 1999 شكل كل هذا المسار نقلات نوعية من أجل تعزيز ومكاسب للمرأة المغربية. عين العديد من النساء في أعلى مناصب المسؤولية، نتذكر جميعا تعيين المرحومة سيدة زليخة الناصري كأول مستشارة للملك عام 2000 ولهذا دلالته. أيضا الكثير من الأليات التشريعية لتخصيص حصة القطة النسائية في الانتخابات التشريعية والمحلية من أجل رفع نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة والبرلمان. لا ننسى أيضا كانت كثير من المحطات فيها نساء عديدات في مناصب سفيرات وواليات وعاملات في الإدارة الترابية. إذن هذا هذا المسار كله اليوم يضع المرأة المغربية في مسار مختلف عن سابقته. التتويج اليوم هي رئيسة الحكومة، المسؤولية اليوم على المرأة بشكل أكبر بكثير من أي وقت كان.
2: طبعا المسؤولية كبيرة جدا، ولكن قبل أن أصل إلى سؤالك المهم أستاذة فرحانة أريد أن أوضح شيئا، وأن المغرب منذ سنوات منذ مطلع 2000 أو خاصة في 2007 بدأ سياسة اللي سميتها إدماج مقاربة نوع السياسات العمومية، وبدأت عدة برامج اللي هي تمكين النساء. اليوم وصلنا إلى مسألة لا يمكن ألا نتحدث عن ربط النوع الاجتماعي بالرئاسة الحكومة. اليوم التي تترأس الحكومة ليس رجلا، التي تترأس الحكومة هي امرأة، وبالتالي بلغة النوع الاجتماعي هو تمكين النساء من ولوج إلى حقوقهن عن طريق اعتماد آلية، واحد الآلية سميتها واحد الأداة مقاربة نوع سميتها الولوج والنفاذ، الولوج والنفاذ، وتمكين المرأة من الولوج والنفاذ إلى مراكز قرار سياسي. بمعنى آخر المرأة شاركت وكانت صانعة للقوانين، ولكنها بحكم أننا لا نتوفر على المناصفة في هذه في هذه المؤسسات، المرأة لا يمكن أن نقول بأنها استطاعت أن تنفذ إلى السياسات العمومية وأن تكون صانعة لها. اليوم تواجد الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري على رئاسة الحكومة هو صنع، هو نفاذ إلى المسؤولية، هو نفاذ إلى مراكز صنع القرار، هو مسؤولية يسميها الخبراء يسميها الخيار الصعب أو الاختيار الصعب.
1: لماذا؟ قد يقول لك قائل أستاذة على أن بينهن أيضا وزيرات، وعلى رأس يعني وزارة مثلا المرأة تسند مرارا وتكرارا لسيدات،
2: والكثير من سيدتي سبق وأن تكلمنا فيها مرارا، وأنت كذلك سبق، هذه الوزارات التي تعتبر ذات طبيعة تقليدية لأنها امتداد لأدوار المرأة، كل ما هو اجتماعي. اليوم رئاسة الحكومة بمعنى أن أكبر مسؤولية في البلاد هي هذه المسؤولية، فبالتالي هذا المستوى هذا لم نستطع أن نصل إليه في تاريخ المغرب، وهو يؤكد بأننا انتقلنا من منطق المشاركة إلى منطق صناعة القرار السياسي الحقيقي الذي لديه دلالة على كل السياسات وكل التشريعات في البلاد. وهنا غادي نرجع واش نقول، ماذا ننتظر من السيدة رئيسة الحكومة؟ ننتظر منها أن تعجل بالأوراش التي ينتظرها المغاربة والمغربيات، وعلى رأس هذه الأوراش هو حل المعضلة الاجتماعية. الكثير من الاحتجازات اليوم في المغرب التي تؤكد على أساس أن بارك من غلاء المعيشة، بارك من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية، بارك من ارتفاع الأسعار في الطاقة، الماء، الولوج إلى السكن. إذا اليوم نريد سياسات عمومية تستجيب لمطالب المواطنين والمواطنات والتي تستهدف الحياة اليومية للساكنة. نريد قوانين خالية من التمييز، نريد مدونة أسرة كاملة وجامعة والتي تؤكد على أن

0: أن هناك مسؤولية مشتركة للنساء داخل الأسرة. نريد قوانين اللي هي خاصة القانون الجنائي لكي أكد على أساس أن المرأة مواطنة كاملة المواطنة. نريد تمكين سياسي حقيقي وليس عنفا سياسي.
1: ألن يكون هناك من الآراء من الرجال من يخافون أن يكون يعني هناك تمييز تجاه السادة الرجال المغاربة اليوم بأن ترأست؟
0: هذا خطاب تم تجاوزه، لأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء ليس ضربا لحقوق الرجال أبدا. ومن يعتقد بأن إعمال الحقوق الإنسانية للنساء هو ضرب لحقوقهن، يعني يمكن أن ندرجه في خطاب ماضوي متخلف غير متابع لما يجري. الحقوق الإنسانية للنساء هي أساس التقدم، هي أساس التنمية، هي وسيلة لرفع يعني حتى مني كنقادوا مثلا أعطي مثلا، مني غادي نديروا مجهودات من أجل أننا نحطوا تصور لأن الأسرة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة للرجل والمرأة. شنو معنى هذا؟ معنى أن اليوم عطينا للرجل الإمكانية ديال شكون اللي غادي يعاونه، وعطينا للمرأة الإمكانية ديال أنها تقول كلمتها كذلك داخل الأسرة باش تكون هي كذلك مسؤولة، ماشي فقط تابعة، ماشي فقط ناقصة، ماشي فقط كتسنى حتى الرجل يجيب ويدخل ويدير، لا، غتولي مسؤولة على أولادها، على لقمة العيش، على ماكلة، على كل شيء. معنى ذلك الذي يجري في المجتمع، داك الشيء اللي كاين في الحقيقة في المجتمع واللي كنشوفوه اللي كديروا المرأة غادي يولي معترف، اللي كديروا النساء في المغرب غادي يولي معترف به في القانون، حيث المرأة في المجتمع كتقوم بهذا الشيء. المرأة مكلفة بولادها، المرأة كتدير كل شيء. اليوم النساء، الله يخليك أستاذة فرحانة، وهذا هذا هذا هذا هذا ميساج فوق، راه رسالة محورية. راه عندما نتكلم عن الحقوق الإنسانية للنساء معنى أننا كنتكلم على حقوق الإنسان.
1: أشكرك.
0: بمعنى آخر بأن ماشي فيها نقص هذا أو لا.
1: انتهى توقيت البرنامج. أستاذة خديجة رباح وحضرتك كما قلت الحقوقية المنسقة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، شكرا جزيلا لك السيدة خديجة رباح. شكرا. شكر موصول لك الأستاذ الحسن أشبار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية، ممتازة، شرفتونا. شكرا سادة المستمعين، وأكيد دائما مرحب بكم على نفس المحطة في نفس التوقيت.

now. Ooh. Hoops, Spurs, Bulls. To the flow now. Ooh.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

0: quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
1: بكم إلى عدد جديد من الاقتصاد للجميع، ونخصص هذه الحلقة للمرأة المغربية في صدارة القرار من التمكين إلى التأثير.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: المغرب إذن يدخل مرحلة جديدة محملة بدلالات سياسية واقتصادية ومؤسساتية. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، وهذا المنصب ليس فقط حدثا في المشهد السياسي، بل أيضا لحظة تفتح سؤالا أوسع حول موقع المرأة في الاقتصاد المغربي. فبينما تتقدم النساء في التعليم والكفاءة والحضور داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ما تزال مشاركتهن الاقتصادية دون مستوى الإمكانات التي يمثلنها داخل المجتمع. اليوم لا يتعلق السؤال فقط بمدى حضور المرأة في مواقع القرار، وإنما أيضا بما تستطيع أن تضيفه حين تصل إليها. هل يتحول التمكين السياسي والمؤسساتي إلى سياسات اقتصادية أكثر قدرة على إدماج النساء في سوق الشغل؟ هل يمكن أن تصبح المرأة رافعة إضافية للنمو والاستثمار والإنتاجية؟ هذا هو الموضوع الذي تتمحور حوله حلقة اليوم من الاقتصاد للجميع، لكن قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
2: رقم في الاقتصاد.
1: الدار البيضاء تتصدر المدن المغربية عالميا في المرتبة 384 عالميا في مؤشر المدن العالمية لهذه السنة الصادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، لتكون بذلك في صدارة المدن المغربية المدرجة في هذا التصنيف. المؤشر الذي يشمل 1000 مدينة عبر 163 دولة وضع الرباط في المرتبة 445 عالميا، تلتها طنجة في المرتبة 622، ثم أجدير في 629، وفاس في 655، ومراكش في 671، بينما جاءت مكناس في المرتبة 708. ويعتمد المؤشر على 5 معايير رئيسية: القوة الاقتصادية بوزن 30%، ورأس المال البشري وجودة الحياة ب 25% لكل منهما، فيما تمثل البيئة والحكمة 10% لكل معيار. على مستوى المؤشرات الفرعية، سجلت الدار البيضاء أفضل أداء مغربي في رأس المال البشري باحتلالها المرتبة 229 عالميا، كما جاءت في المرتبة 274 عالميا في البيئة، مقابل 593 في جودة الحياة. أما الرباط فسجلت أداء لافتا في المجال البيئي، ثم جاءت طنجة وهي في المرتبة 143، وهي أفضل نتيجة مغربية في هذا المؤشر الفرعي. ويعتمد تصنيف المدن على مفهوم المجالات الحضرية الوظيفية، ويقتصر على مركز المدينة، ويشمل أيضا المناطق المحيطة المرتبطة بها اقتصاديا. هذه الأرقام إذن تضع الدار البيضاء في صدارة المدن المغربية ضمن تصنيف عالمي يقيس القوة الاقتصادية ورأس المال البشري وجودة الحياة والبيئة والحكمة.
2: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
1: موضوع حلقة اليوم

0: إذن المرأة المغربية في صدارة القرار، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة، لتتوج بذلك مسارا امتد من المحاماة والعمل المحلي في مراكش، مرورا بالبرلمان والوزارة، وصولا إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة. معنا الأستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات العمومية. أهلا وسهلا بك أستاذ جخا.
1: مرحبا أستاذة أسماء، شكرا لك على الاستضافة.
0: أستاذ جخا، إذن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يطرح اليوم رمزيا مسألة تمثيلية المرأة في مواقع القرار، لكن اقتصاديا طبعا ما الذي ينبغي أن يتغير حتى ينتقل حضور المرأة من مستوى التمثيل إلى مستوى التأثير الفعلي في السياسة الاقتصادية؟
1: بالفعل أستاذة أسماء، قبل الإجابة عن تساؤلك المحوري والمهم جدا، نود أولا أن يعني نفتخر جميعا ونعتز جميعا كمغاربة بما وقع يوم أمس عبر تعيين جلالة الملك حفظه الله لأول سيدة ومرأة تترأس مؤسسة دستورية كبيرة على غرار رئاسة الحكومة، وهذا له دلالات وأبعاد مهمة جدا. فالأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري هي السيدة الثانية على المستوى المغاربي والعربي التي ترأس وتزعم الحكومة بعد نجلاء بودن برئاسة الحكومة التونسية، وهذا له دلالات وأبعاد كبيرة جدا بتاريخ العريق للمملكة المغربية، وتؤكد المكانة والعناية والرعاية الاستراتيجية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للعنصر النسوي والقيادات النسائية. تجدر الذكر أستاذة أسماء إلى أن مشاركة المرأة المغربية في صناعة القرار هي في يعني تطور ملحوظ ودينامية متسارعة، ننسى بأن تمثيلية النساء على مستوى قبة البرلمان بمجلس النواب عرفت وشهدت طفرة ودينامية نوعية، بحيث انتقلت من 96 امرأة خلال الاستحقاقات البرلمانية المنصرمة من خلال 6 نساء فقط، تفوقنا في الدوائر الإقليمية أو المحلية، و90 امرأة عبر الدوائر الجهوية. الآن حين أسماء نتحدث عن 117 امرأة تفوقت خلال الاستحقاقات الانتخابية في 23 من شتنبر من هذه السنة، بمعنى 17 امرأة نجحت بجرارة في الدوائر الإقليمية والمحلية. كذلك على المستوى التعليمي، بأن النساء والشابات تفوقنا ويعني لهن مسار تعليمي متفوق، خصوصا التخصصات العلمية، نتحدث عن 56% من الشابات ومن الطالبات على مستوى المسالك العلمية بالجامعات، و42% من الشابات والطالبات في مدارس المهندسين. كل هذه الأمور أستاذة أسماء دون النساء، كذلك تقلد النساء لمناصب عليا على مستوى المؤسسات الدستورية على غرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني للسمع البصري والاتصال، وقيادات نسائية عبر مجموعة من الإدارات الترابية بوزارة الداخلية. هذا ما يعني أستاذ أسماء بأن مشاركة النساء عبر المسلسل الديمقراطي ببلادنا يعرف تطورا ودينامية ملحوظة. ما يوازي ذلك وما يجب أن يتحقق هو أن تتطور المؤشرات على المستوى الاقتصادي. فيتحدثنا مثلا عن تقريرين مهمين خلال هذه السنة، وسواء تقرير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، وكذلك تقرير المجلس يعني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تحدث على أن هناك مشاركة ومساهمة ضعيفة للنساء على مستوى الاقتصادي تتراوح ما بين 19% و20.3%، ما يعني بأن هناك مجهودا جبارا ينتظر الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري كقيادة نسوية من أجل يعني وضع خارطة طريق جديدة بمقاربات جديدة وبسياسات عمومية جديدة تحفز وتشجع وتطور مساهمة ومشاركة النساء على مستوى النسيج الاقتصادي ببلادنا.
0: هذا هو الموضوع أستاذ جخا، ونحن مقبلون على مرحلة جديدة بمقاربات جديدة بتحول يعني في نوعي على مستوى التأثير في القرار. مشاركة النساء اليوم في سوق الشغل تظل من أكبر التحديات الاقتصادية سواء في العالم أو تحديدا في المغرب. هل أصبح اليوم أو نحن أمام فرصة لرفع هذا النشاط الاقتصادي للنساء؟ وهل هو يعني قضية نمو وإنتاجية أم فقط يعني قضية اجتماعية؟ وما الذي يمنع في نفس الوقت الاقتصاد المغربي من الاستفادة الكاملة؟

0: هذه الطاقة البشرية.
1: بالفعل أستاذ أسماء، هو قضية مجتمعية واجتماعية أساسية، وكذلك مرتبط بالناتج الداخلي الخام، فكما أكدت على ذلك المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط في مارس من هذه السنة عبر تقريرها ويعني تقييمها التشخيصي لسنة 2025، فمثلا بجهات طنجة تطوان الحسيمة بالشمال فقد بلغت نسبة الإناث ضمن مجموع السكان المشتغلين 24%، مع العلم أستاذ أسماء بأنها نسبة مرتفعة مقارنة يعني النسبة الوطنية التي كما قلت لا تتجاوز 20.3%، بما يعني ذلك بأن الإناث تقريبا تشكلن 36%، وبالتحديد 35.6% من مجموع العاطلين بجهة الشمال، ما يعني ذلك أستاذ أسماء بأن الطريق لا زال طويلا، خصوصا مع هذه الحكومة بهذه يعني الطبعة وبهذا التميز التاريخي برئاسة سيدة للحكومة، كما تحتاج إلى سياسات عمومية يعني جديدة ومقاربات جديدة من أجل تطوير مشاركة النساء في النسيج الاقتصادي الاجتماعي. لا ننسى أستاذ أسماء بأن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى بأهمية رفع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي إلى 45%، هذا طموح كبير جدا في وفق سنة 2035، لكن أعتقد بأن هذه الحكومة ستشكل اللبنة والأرض والتوطئة الأولى من أجل هذه المشاركة الاقتصادية، خصوصا كما ذكرنا أستاذ أسماء بأن هناك مشاركة سياسية ويعني دبلوماسية مهمة جدا للنساء. ربما سنجد الآن القيادات النسائية عبر مجلس النواب يترافعن من أجل بلورة آليات تشريعية من أجل إزعاج مؤسسات للحكومة عبر تقييم السياسات العمومية لجعل رهان مشاركة النساء وتأثيرهن الاقتصادي يتجاوز نسبة 20%، خصوصا عبر مجموعة من المقاربات والتحديات التي لا زالت لحدود الساعة، وخصوصا تحدي ولوج النساء إلى التمويل وغيرها من الأمور التي وجب أعتقد حلحلتها بشكل راهني. نعم، لا يمكن حل جميع الإشكالات والتحديات دفعة واحدة خلال الولاية الحكومية الحالية عبر الخمس سنوات المقبلة، لكن أعتقد بأنها تشكل لبنة أساسية. ربما سنجد بروفايلات وزارية أستاذ أسماء لقيادات نسائية في مجالات كالاقتصاد كالتجارة كخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، يمكن من خلالها أن تعطي دفعة نوعية، لأن النساء هن اللواتي يعرفن بدرجة أكثر وأكبر أهم التحديات هن وأهم يعني العوائق التي ترى يعني توجدنا في طريقهن، وبالتالي فهن اللواتي سيعطينا الحلول والبدائل عبر سياسات عمومية مندمجة.
0: طيب، إذا انتقلنا أستاذ جخا من سؤال حول يعني عدد النساء في مواقع القرار في مواقع المسؤولية إلى سؤال ماذا سيغير حضورهن في الاقتصاد، ما القطاعات التي يمكن أن يكون لإدماج النساء فيها أثر اقتصادي كبير خصوصا في الصناعة، التكنولوجيا، الاقتصاد الرقمي وحتى الطاقة.
1: بالفعل أستاذ أسماء، سيغير الكثير، لأن من خلال هذه المؤسسات الدستورية سواء مؤسسة الحكامة أو من خلال السلطة التنفيذية وكذلك عبر المؤسسة البرلمانية التشريعية يمكن للنساء، وكذلك هذا ليس فقط يعني موضوع مرتبط بالنساء، فهو موضوع مجتمعي يجب على الجميع أن يساهم فيه وأن يعمل على يعني وضع سياسات عمومية تشجع المشاركة السياسية بطريقة أكثر فعالية خلال الاستحقاقات المقبلة الجهوية والجماعية والإقليمية، وكذلك عبر يعني مبادرات ومشاريع تنموية مرتبطة بمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. لا ننسى أستاذ أسماء بأن البنك الدولي عبر شراكته مع المملكة المغربية ومن خلال تقرير وملحق خاص بعنوان توسيع الإدماج الاقتصادي للنساء أكد بأن التشغيل لدى النساء ليصبح ولا زال ممركزا على مستوى الأنشطة الفلاحية وقطاعات غير مهيكلة، وقد وضع البنك الدولي في شراكته مع المملكة المغربية عبر رؤية 2026-2035 ثلاث مرتكزات كبرى أستاذ أسماء من أجل الدفع قدما نحو مشاركة أكثر فعالية للنساء على مستوى النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا. مرتكز متعلق بتعزيز نمو المقاولات وتطوير الإدماج الرقمي وخصوصا تحدي الولوج إلى التمويل، ومرتكز آخر مرتبط بتقليص الفوارق المجالية، وهذا

0: أسماء. فمثلا تحديات وتطلعات نساء بحواضر المدن الكبرى والصغرى ليست بنفس الطبيعة وبنفس يعني النموذج بخصوص نساء العالم القاري والمناطق الجبلية، حيث النساء هناك ما زلنا يعانين على مستوى البنيات التحتية وخدمات القرب، وكذلك على مستوى النقل العمومي وغيرها من التحديات، دون النسيان كذلك سوق الشغل. وهنا لا بد من التثمين والتنويه بما تقوم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هناك بالعالمي القاري والمناطق الجبلية من خلال دعم مجموعة من التعاونيات الشبابية والنسائية ودعم تشغيل النساء هناك بالمناطق الجبلية والقروية. المركز الثالث هو المتعلق بدعم الاستثمار في الرأسمال البشري وكذلك تلاقح ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا مهم جدا أستاذ أسماء. فتكوين والاستثمار في الرأسمال البشري هو الذي سيساهم في مشاركة النساء أكثر في النسيج الاقتصادي والاجتماعي عبر تقريب خدمات التكوين المهني للمجالات القروية والجبلية وكذلك المنصات الإقليمية المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصولا إلى سياسة عمومية قائمة الذات. سنرى الهندسة الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية، هل ستكون هناك وزارة قائمة الذات مرتبطة بالمرأة وبالرعاية أو اقتصاد الرعاية في هذا الإطار، لأنه مهم جدا. وقد تحدثنا أستاذ أسماء في العديد من حلقاتك عبر برنامج الاقتصاد الجامعي لأهمية تطوير اقتصاد الرعاية وتوسيع خدمات حضانة الأطفال ورعاية المسنين والأشخاص ذوي الهمم، لأن النساء حاليا وجزء أكبر، هناك ما يتحدث عن رقم ربع نساء بتراب المملكة المغربية، ما يعني ما زالت الأعباء الأسرية هي التي تشكل نسبا أكبر، مع العلم أن هذه الأعباء تكون بشكل تطوعي عبر يعني أسرهن. ما يعني أستاذ أسماء بأن أمر جميل أمر محمود أن نرى القيادات النسائية عبر تمثيليات أوسع داخل صناعة القرار بمختلف تمظهراته، سواء برلمانيا شرعيا أو حكوميا تنفيذيا أو عبر مؤسسات الحكامة، لكن الأهم أستاذ أسماء هو أن تنتقل النساء والمرأة المغربية بفضل يعني علو كعبها. ونحن نلاحظ هذه الكفاءة النوعية لمجموعة من القيادات النسائية عبر صناعة القرار إلى سياسات عمومية بتطور مشاركة النساء على المستوى الاقتصادي. لا ننسى بأن الوثيقة الدستورية أستاذ أسماء اعتبرت عبر الفصل 19 مبدأ تحقيق المناصفة هو مبدأ دستوري، بل وأكثر من ذلك نصت دستوريا على الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ما يعني بأن بلادنا أستاذ أسماء تسير بطريقة وبدينامية متسارعة وبوثيرة إيجابية من أجل إشراك النساء في صناعة القرار. وأبرز مثال على ذلك هو اليوم التاريخي يوم أمس وتعيين الرئيسة المكلفة بشكل الحكومة من طرف جلالة الملك، وهذا يعني أبرز مثال ويعني أبرز تجربة مغربية مغاربية وربما قارية تؤكد على العناية الاستراتيجية لقائد الدولة أم حفظه الله ولتقديره واحترامه للعنصر النسوي. أنسى بأن جلالة الملك عبر مجموعة من المبادرات الملكية مدونة أسرة 2003-2004 الآن، وكذلك مراجعة مدونة أسرة، وتأكيد جلالة الملك عبر مجموعة من الخطب الملكي الاستراتيجي للدور النسائي المحوري، بل وإن جلالة الملك يعمل مرارا وتكرارا على توشيع مجموعة من القيادات النسائية في مجموعة من يعني المجالات، مؤخرا في المجال الرياضي عبر المتسلقة النسائية التي حققت رقما قياسيا. ما يعني ذلك بأننا إزاء مرحلة يعني محورية وإزاء كذلك لبنة أساسية من لبنات ومشهد أساسي من مشاهد مشاركة النساء ببلادنا.
1: أكيد أستاذ جخا أن المغرب اليوم أمام فرصة أو لحظة تاريخية مفتوحة في نفس الوقت على مجموعة من الرهانات، كما أشرت تعيين السيدة فاطمة زهراء المنصوري اليوم على رأس الحكومة المغربية يمثل رسالة رمزية للنساء المغربيات ككل. اليوم ما الذي يجعل هذه الرسالة تتحول إلى واقع اقتصادي ملموس، مزيد من فرص الشغل، مقاولات نسائية أقوى، حضور أكبر في مواقع القرار، وبالتالي حتى إعادة الصياغة للسياسات الاقتصادية نفسها؟
0: أعتقد أستاذ أسماء بأن هذه الرسالة التاريخية لترأس سيدة وامرأة مغربية لرئاسة الحكومة سيكون له ما بعده، وسنشهد طفرة أكثر فعالية وأكثر نوعية، وسنشهد إجراءات وتدابير أعتبر بأنها ستكون هيكلية على مستوى مشاركة النساء.

0: سواء سياسيا، وقلت عبر بروفايلات نسائية داخل وزارات هيكلية ومحورية بالحكومة المقبلة، وثانيا عبر سياسات عمومية مندمجة مرتبطة بإشراك النساء على مستوى النسيج الاقتصادي والاجتماعي. لذلك أعتقد بأن الحكومة المقبلة عبر الأستاذة فاطمة الزراء المنصوري ستركز على مجموعة من الأبعاد المرتبطة بهذا المجال، أولها تطوير اقتصاد الرعاية، وربما سنشهد قانون إطار مرتبط باقتصاد الرعاية لا يتغير بتغير الوزراء أو الحكومات، لأنه سيساهم في إشراك وتشجيع النساء عبر سوق الشغل. كذلك سنشهد يعني مقاربة وسياسات عمومية مرتبطة بنساء المناطق الجبلية والقروية. لأن أستاذ أسماء نقطة مهمة جدا هو المشاركة النوعية لمواطنات ومواطني وشباب ونساء المناطق الجبلية، فمثلا بالجنوب الشرقي إقليم ورزازات 51% نسبة التصويت، وبإقليم ميدل 43%، وبزاغورة 45%، بمعنى أن هناك مشاركة مكثفة ونوعية للشباب والشابات والنساء والرجال بتلك المناطق، ما يعني بأن الحكومة المقبلة أعتقد بأنها ستخصص مجالا وحيزا واسعا لهذه الفئة، خصوصا نساء الهامش والمناطق القروية والجبلية التي أو اللواتي ما زلنا يعانين على مستوى البنيات التحتية والمسالك الطرقية، في ظل مبادرات مشجعة كما قلت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ما أمل أستاذ أسماء في الختام أن يكون هناك تلاقح ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع برامج الحكومة، خصوصا الوزارة المكلفة بالتشغيل، وكذلك إدماج النساء في سوق الشغل، حتى هذا الالتقائية وهذا التلاقح سيؤدي إلى نتائج مثمرة وتكون أكثر فعالية وفي زمن قصير. في الختام أستاذ أسماء، النساء حاضرات بقوة في المشهد السياسي المغربي، ترأس سيدة لحزب يتصدر الانتخابات حزب الأصالة والمعاصرة هو كذلك رسالة مهمة جدا، كانت سبقتها سيدة ترأست على ما أعتقد حزبا يساريا بالمغرب، وكذلك مشاركة النساء بالبرلمان بهذه النسبة المحترمة كما قلت، الانتقال من 6 مقاعد بالدوائر الإقليمية والمحلية إلى 17 مقعدا برلمانيا، مشاركة النساء بل وأكثر من ذلك هذه الدينامية التي تعطيها النساء لمؤسسة الحكامة، وهذه الطفرة النوعية عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، ويعني ونجد عاملات داخل الإدارة الترابية بيعني مقاطعات ومدن كبيرة بالمملكة المغربية، لا يؤكد أولا بأن النساء علو كعب النساء وكذلك على قدرتهن وكفاءتهن في التدبير والتسيير العمومي وتسيير مؤسسات الحكامة. وأكثر من ذلك الآن أستاذ أسماء، إزاء ترأس سيدة ومرأة مغربية لرئاسة الحكومة بمعنى الشخص الثاني على هرم التسلسل بالإدارة المغربية هي سيدة وامرأة مغربية، نتمنى لها التوفيق، ونتمنى كذلك من كافة الفعاليات والقوى الحية ببلادنا أن تساعد وتساهم في نجاح هذه التجربة، تعتقد ستكون متميزة وستساهم في تمثيلية أوسع للنساء على المستوى السياسي وكذلك في رهان وبلوغ تطلع المغاربة جميعا، هو أن تنتقل مساهمة النساء في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا من 19% إلى 20% إلى حدود 40 إلى 45% خلال نهاية الولاية الحكومية الحالية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا، باحث في السياسة العمومية، شكرا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وسلام الله عليكم، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد خاتم للرسل أولهم، وهو الشفيع لنا من هول أوجال، ببعثه بشر الأحبار رسلهم، فذكره سابق من قبل إرسال، فالرسل قد سبقوا بفضله نطقوا، قد بشروا أنه من بعدهم تالي، كل المحاسن قد حاز المصطفى شرفا، والله قد خصه بالمنصب العالي.

الله في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل، وجعله الممد للكل في الدنيا والآخرة، وختم بشريعته المحفوظة من التحريف والتبديل كل الشرائع. أكرمه الله بأن جعله شاهدا على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره، وخصه بكمالات لم يحزها غيره من الأنبياء والمرسلين، وجعله جامعا لجميع فضائلهم. فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه، وأين الثريا من يد المتحدث.

كل كلام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وحركاته وأكوانه وما ظهر من خلقه وما بطن من مجموعات أنواره، كل هذا في أصل وضعه كيف وهو قد قال: اللهم اجعلني نورا، بعدما عدد أجزاء بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كشف له أنه النور، بل نور النور الروحاني والجسماني.

0: قال الإمام شيخ الطائفة الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، لأن طرق الخيرات مفتوحة عليه وعلى المقتفين أثره والمتبعين سنته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: خط من رسل.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل المستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا سنتابع معكم أبرز المستجدات على الساحة الدولية، ونتوقف أيضا في صباح الأخبار عند مجموعة من المجلات والتوقيعات. ومع الأخبار والمجلات في صباح الأخبار مستمعينا ستكون لنا وقفات موسيقية بين الفقرات. وكعادتنا مستمعينا يتجدد موعدنا مع الأخبار كل نصف ساعة، وأول محطتنا اليوم طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال في الصباح غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في شمال الخط في قيك تعطى أكادير، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفاء في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط ومع شي رعدات في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في اللوكوس الغرب وناحية تادلة فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح والبارح، ما بين 24-27 درجة في الريف، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 26-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-30 درجة في دكالة، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-34 درجة في ناحية الحوز، ما بين 28-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-31 درجة في الشاوية، ما بين 29-33 درجة في تافيلالت، 31-32 درجة في ناحية السايس، ما بين 31-34 درجة في ناحية الضرعة، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34-41 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه كل الإخوان الفلاحة اللي سايرين يغرسون النقلة ديال البصلة ديال هذا الموسم باش يردوا بالهم مزيان للحشرات الفتاكة اللي تيمكن تسلط على الغرس وهو مازال صغير، بحال بالخصوص الدبانة ديال البصلة اللي موالفة دير خسائر كبيرة في الزراعات ديالهم، وإلا كان لازم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة ونمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصور اليوم اللقاءات مع باقي الأحزاب في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني في 9 أكتوبر القادم. وكانت المنصور قد شرعت يوم أمس مشاوراتها مع أحزاب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والشراكية. في المقابل أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كرام أمس في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه في الوقت الحالي لن يكون هناك لقاء بالشروط التي اقترحتها رئيسة الحكومة، مشددا في السياق ذات على أن حزبه خارج التشكيلة الحكومية. في الشرق الأوسط أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها اختتمت رسميا مهمة التحالف الدولي الذي كانت تقوده في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي بالعراق، وذلك بعد انسحاب قواتها من قاعدة جوية في أربيل بأقليم كردستان. وبعد أكثر من عقد على انطلاق المهمة أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إنهاء عملياتها الرامية إلى محاربة داعش في كل من العراق وسوريا. قتل 9 مدنيين في غارات جوية باكستانية ليلا على أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم، وقد طال أحد تلك الهجمات ولاية هلمند بجنوب البلاد. وذكر المتحدث باسم حكومة طالبان أن الغارات على ولايتي هلمند وكانر في شرق البلاد المتاخمتين لباكستان أدت أيضا إلى إصابة 11 شخصا وتدمير 3 منازل. دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار، وذلك غدا انفجار وقع أخيرا في المنطقة المنزوعة السلاح وأدى إلى إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين بجروح خطيرة. أعلن الرئيس الأمريكي عن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، إضافة إلى مشروع الغاز الطبيعي في ألاسكا وخط الأنابيب المرتبط به. في تحول سياسي بارز منذ البريكسيت، أعاد رئيس الوزراء بريطانيا أندي بارنم طرح خيارات العودة إلى الاتحاد الأوروبي أو الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال على أن الخروج ألحق بالبلاد أضرار اقتصادية بالغة. ورغم استقبال هذه التصريحات بترحاب من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها واجهت انتقادات حادة واتهامات بالخيانة من حزب المحافظين وأقطاب المعارضة القومية. بهذا الخبر مستمعينا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق الذاكرة والتقاليد عبر فقرة القصة، لنقترب من أجواء وطقوس ميمونة، ليلة من الفرح والزيارات والموائد المفتوحة حافظ عليها اليهود المغاربة جيلا بعد جيل وحملوها معهم أينما استقروا. إنها ميمونة مناسبة تأتي مباشرة بعد عيد الفصح اليهودي وتمتزج فيها الطقوس الدينية بالعادات المغربية. فما قصة هذه المناسبة؟ التفاصيل رفقة السبيل سفيان أم الحود.
5: بعد أيام من الفصح اليهودي، حين تنتهي طقوس العيد وتعود الأطعمة المحظورة خلاله إلى الموائد، تبدأ في البيوت اليهودية ليلة مختلفة، ليلة تختلط فيها التهاني بالحلوى وتفتح فيها الأبواب وتستعيد فيها العائلات واحدة من أشهر العادات المغربية اليهودية. إنها ميمونة.
6: أحنا دبا للميمونة تكون فرحة.
5: في هذه الليلة لا تبقى المناسبة داخل البيت فقط، بل تتحول إلى احتفال جماعي تتقاطع فيه العائلة والجيرة والذاكرة. تتزين الموائد بأصناف متعددة من الحلويات والفواكه والمكسرات، ويحضر العسل بقوة، وتنتشر أطباق ترتبط بالمناسبة، في مقدمتها فطيرة رقيقة تقدم ساخنة وتؤكل غالبا مع الزبدة والعسل. لكن ميمونة ليست مجرد مائدة عامرة. في الذاكرة المغربية ارتبطت هذه الليلة أيضاً بفتح البيوت أمام الأقارب والجيران وتبادل الزيارات والتهاني وتمني الخير والرزق والسعادة. وهنا تظهر واحدة من أكثر خصوصيات ميمونة في المغرب، فخلال أيام الفصح يمتنع اليهود عن تناول الخبز وسائر الأطعمة المخمرة، وتعود هذه الأطعمة إلى الحياة بعد انتهاء العيد. ولهذا كانت ميمونة لحظة عودة إلى المطبخ المغربي بكل رمزيته وإلى الأطباق التي غابت مؤقتا عن الموائد. في عدد من المدن والقرى المغربية ارتبطت المناسبة أيضاً بعلاقات الجوار بين اليهود والمسلمين، فكان المسلمون يشاركون جيرانهم اليهود أجواء الاحتفال، وتبادل الطرفان الزيارات والتهاني في مشهد أصبح جزءاً من الذاكرة الاجتماعية في عدة مناطق. أما اسم ميمونة فلا توجد رواية واحدة متفق عليها تفسر أصله بشكل قاطع. هناك من يربطه بكلمة تعني الحظ أو البركة، وهناك روايات أخرى تربطه بأسماء أو شخصيات من التراث اليهودي، ولذلك ظل أصل التسمية موضع نقاش بين الباحثين. ومع رحيل أعداد كبيرة من يهود المغرب خلال القرن العشرين لم تختفي ميمونة، انتقلت معهم إلى إسرائيل وفرنسا وكندا وأماكن أخرى من العالم، لكن كثيرا من تفاصيلها المغربية بقيت حاضرة. الأطباق نفسها، الحلويات نفسها، والأغاني والعادات نفسها، وحتى فكرة فتح الأبواب أمام الآخرين. وهكذا تحولت ميمونة إلى أكثر من ليلة تعقب عيد الفصح، أصبحت ذاكرة تحمل معها جانباً من المطبخ المغربي ومن عادات اليهود المغاربة ومن صورة قديمة عن الجيرة والاحتفال المشترك.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وتحط الرحال بنا في العاصمة الرباط عبر فقرة ميديا روبورتاج. بينما بدأت رئيسة الحكومة المعينة فاطمة سارة المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة بعد استحقاق تشريعي حافل بالمحطات والرهانات. في الروبورتاج الأسبوعي من الرباط يوقع الزميل عادل الزبيري كرونولوجيا خاصة الانتخابات التشريعية لـ 23 من شتنبر، يعود فيها إلى أبرز محطات هذا الاستحقاق كما عاشها سكان العاصمة من أجواء الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع وصولا إلى إعلان النتائج وما أفرزته من تحولات في المشهد السياسي. فكيف تبدو ملامح هذه المرحلة التأسيسية الجديدة؟ التفاصيل في ميديا روبورتاج مع عادل الزبيري.
4: هنا في حي الفرح المعروف شعبيا تحت اسم دوار الحاجة في العاصمة الرباط، في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية للتشريعيات في ليلة 22 من شتنبر 2026، بين أضيق الضروب في أحد أكبر الأحياء في الكثافة السكانية وفي الإقبال الانتخابي، يستمر حماس البحث عن استمالة الناخبين. فما هي الانتظارات من المواطنين؟
7: واش حنا جالسين مقاطعه التقدم اليوسفيه؟ الناس ديال دوار الحاجه ما عندهم السبيطار، اكبر مجمع سكني ما عنده السبيطار.
8: يحققوا للشباب ماشي المتطلبات ديالهم، حنا ما بغينا شي حاجه مستحيله، بغينا منشآت،
9: بغينا المدارس، بغينا الامهات اللي عندهم تقاعد يديروا لهم شي حاجه زوينه. حنا نتمنوا لهم التوفيق، وبغينا الساكنه دوار الحاجه تكون شي حاجه زوينه.
7: حنا مواطنين ديال مقاطعه التقدم اليوسفيه تنطلبوا التغيير ان شاء الله في هذه الانتخابات المقبله.
4: الأربعاء 23 من شهر شتنبر 2026، انطلاقا من الساعة 8 صباحا، توافد مواطنين مغاربة على مكاتب التصويت في أقسام تعليمية في ثانوية الحسن الثاني التأهيلية في حي حسان، هنا أحد أكبر مراكز التصويت في العاصمة الرباط. فكيف مرت الأجواء العامة في يوم التشريعيات بحسب الناخبين؟
10: جينا باش نعبروا على شكون الناس اللي بغيناهم يهضروا على الحقوق ديالنا، ويجو تخوف كاين شي مهم بزاف ايكو اي واحد خصو يجي يصوت.
11: من ناحيه اخرى هو اللي غادي يحدد المرشح اللي يمكن يمثل هذه الدائره الانتخابيه،
12: وكنتمنى بان الناس تكون واعيه وتصوتوا على الناس اللي يستحقوا.
13: العمليه دازت بسلاسه بسلاسه، الامور مضبوطه كتحقق من الهويه، و كندوزو العملية التصويت.
14: كنتمنى كل مرة مغربية تجي تدلي بصوت.

0: الصوت ديالها ربما نتمناو الخير، نتمناو الخير.
1: قبل نهاية ليلة 23 من شهر شتنبر 2026 توافد الصحفيين على مقر حزب الأصالة والمعاصرة وسط

0: 2026 فرحة عامرة بعد إعلان رسمي من وزارة الداخلية المغربية أن الأصالة والمعاصرة أولا وسط فرح من وجوه من شبيبة الحزب.
1: هذا الفوز هذا ما كيشكل لناش واحد الفرحه بقدر ما انه كيشكل لنا مسؤوليه كبيره على العاتق ديالنا كحزب باش اننا نكونوا في عند حسن ظن المواطنين اللي تقوا فينا.
2: حزب الاصاله والمعاصره بالقيم ديالو الديمقراطيه الحداثيه يضرب موعدا للمغاربه مع وطن يليق بابنائه وبشبابه ومع عوده للفرحة وللكرامة وللقدرة الشرائية.
3: خدمنا على برنامجنا الانتخابي وخدمنا على كحزب الأصالة والمعاصرة أننا طمحنا أننا نصدروا إن شاء الله الحكومة وتصدرناها الحمد لله.
0: في النصف الثاني من يوم الخميس 24 من شهر شتنبر 2026 ندوة صحافية لقيادة الأصالة والمعاصرة للإعلان عن الانتصار الرسمي لأول مرة في تاريخ الحزب. نجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تشرح أسباب التصدر الانتخابي لميديا.
4: هي خلطة النضال داخل مدرسة حزب الأصالة والمعاصرة التي أنتجت نخبة جديدة من بنات وأبناء هذا الحزب المؤسسين. مسؤولية بلاد هي مسؤولية وطن ومواطنين أيضا اللي كنشرفوا بتمثيلهم وكنشكرهم لأنهم أعطونا مرتبة الصدارة وتقف حزب الأصالة والمعاصرة.
0: عاد المغاربة إلى الصناديق الزجاجية الشفافة لاختيار تشكيلة جديدة لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. أسماء سياسية قديمة رجعت وأخرى جديدة فازت بأصوات الناخبين في انتظار الجلسات البرلمانية وولاية تشريعية جديدة بين أحزاب تشكل التحالف الحكومي وأخرى مكانها في المعارضة في المعادلة السياسية المغربية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل اليوم مشاوراتها مع الأحزاب السياسية لاستكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة قبيل الدخول البرلماني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني برئاسة عباس عراقجي بمغادرة الولايات المتحدة فورا إثر تعثر المحادثات واختتام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الولايات المتحدة تعلن رسميا اختتام مهمة التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بعد انسحاب قواتها من قاعدة أربيل الجوية إثر أكثر من عقد من العمليات. في تحول سياسي بارز منذ البريكسيت، رئيس وزراء بريطانيا أندي بورنم يعيد طرح خيارات العودة إلى الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وننتقل الآن إلى ساحة الحوار عبر فقرة ضيف صباح الأخبار لنقترب من الجدل السياسي المتجدد في بريطانيا بشأن البريكسيت. أعاد رئيس وزراء البريطاني أندي بارنم احتمال عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي إلى صلب النقاش السياسي بعدما أكد أن حكومته ستدرس مختلف الخيارات المتعلقة بمستقبل العلاقة مع بروكسل بما فيها الذهاب إلى حد استعادة العضوية الكاملة في التكتل. فهل تتجه بريطانيا نحو طي صفحة البريكسيت؟ الزميل محمد الغول يناقش الموضوع رفقة ضيفه خبير الشؤون الأوروبية محمد رجاء بركات من بروكسل.
6: بشكل حذر وإن كان سابقة في ساحة السياسية البريطانية منذ البريكسيت، أشار رئيس الوزراء أندي بورنم إلى احتمال عودة بلاده للاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى مطروحة للنقاش حول العلاقات طويلة الأمد مع التكتل الأوروبي. هذا الموضوع نقاربه مع خبير الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد درجاء بركات، وهو معنا مباشرة من بروكسل. أستاذ محمد، مرحبا بك.
7: أهلا بكم.
6: إذن أستاذ محمد، ما طرحه رئيس الوزراء البريطاني هل يمكن اعتباره شجاعة سياسية منه؟ وكيف يمكن قراءته في النسق الحالي للعلاقات البريطانية الأوروبية؟ أم أنه قد يكون شأنا داخليا وفقط، خاصة في ضوء تراجع شعبية الانفصال عن الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء وحتى اليوم؟ أستاذ محمد،
7: العديد من العوامل دفعت رئيس الوزراء البريطاني للإدلاء بهذا التصريح.

0: في الواقع العلاقات الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تحسنت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وكان هناك تعاون وما يزال هناك تعاون في العديد من المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالجانب العسكري، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف التي يتم تبنيها بشأن الحرب في أوكرانيا، وأيضا ما يجري حاليا من إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية. فبالتالي هناك نوع من الترابط ومواقف مشتركة يتم تبنيها، ومحاولة تقارب من قبل بريطانيا نحو الاتحاد الأوروبي. هذا بالإضافة أيضا إلى أن الشعب البريطاني والحكومة البريطانية الحالية وما سبقها شعروا بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يكن كما كان متوقعا، وأن كل ما تم الحديث عنه من أن الاقتصاد البريطاني سيتحسن وأن بريطانيا سوف تستعيد سيادتها عبر خروجها من الاتحاد الأوروبي، الواقع وما حصل بعد ذلك أثبت أن هذا الأمر ليس صحيحا، والاقتصاد البريطاني يعاني بشكل كبير من خروج بريطانيا من الاتحاد. وأيضا عندما صوت البريطانيون للخروج من الاتحاد الأوروبي لم يكن واضحا، ولم يكن هناك برنامج يحدد ما الذي سيجري بعد ذلك. كان السؤال المطروح هو هل نبقى في الاتحاد الأوروبي أم نخرج من الاتحاد الأوروبي، وبالطبع كان هناك نسبة ضئيلة مر هذا التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن في العديد من المناطق في المملكة المتحدة كان هناك معارضة، كان هناك تصويت يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي.
1: طيب أستاذ محمد، إذا البريطانيون اكتشفوا بأن البريكسيت كان خطأ كبيرا نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه بريطانيا حاليا والذي هو لازال مستمرا، لكن هل يمكن اعتبار هذا الوضع الاقتصادي وحده سببا مفسرا لاحتمال عودة بريطانيا الاتحاد الأوروبي أستاذ محمد؟
0: هناك بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية موضوع الحرب في أوكرانيا وما يجري حاليا على الساحة الدولية جعل الجانب البريطاني يشعر بأن من الضروري أن يكون هناك تنسيقا بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الناحية الدفاعية. فبالتالي من الناحية الدفاعية بريطانيا بحاجة الآن إلى إيجاد علاقات مترابطة و مع الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء، والتهديدات الأخيرة الروسية سواء كانت تهديدات عسكرية أو سيبرالية وغيرها تجعل بريطانيا تحاول التقارب من الاتحاد الأوروبي. هذا بالإضافة إلى أن سوء العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الرئيس ترامب مع بريطانيا وانتقاده المستمر للدول الأوروبية وأيضا لبريطانيا، كل هذا يحمل المسؤولين البريطانيين إلى النظر في عودة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.
1: طيب أستاذ محمد، في الجهة المقابلة للضفة البريطانية عندك في بروكسل، هل كانت هناك أي ردود فعل أولية قابلت حديث رئيس الوزراء البريطاني هذا ولو في الإعلام مثلا؟
0: هناك تصريح للرئيس الفرنسي وهو تصريح عام، قال you are welcome back، نرحب بكم للعودة إلى الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هذا موقف واضح، من المؤكد أن العديد من الدول ستوافق على عودة بريطانيا لأنه من مصلحة الجميع عودة بريطانيا. بريطانيا قوة سكانية و اقتصادية هامة ودفاعية هامة أيضا خاصة في الظروف الحالية، فبالتالي سيكون هناك ترحيب بعودتها. ولكن من أجل الموافقة على عودة بريطانيا يجب أن يكون هناك إجماع بين الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا أعتقد أنه

0: حاليا بعض الدول ستعارض ذلك، ولكن عملية العودة ستستغرق سنوات. سيتم إعادة التفاوض في من أجل الانضمام، وهناك عدة احتمالات. قد تطلب بريطانيا تحسين العلاقات دون الانضمام، وقد يتم التفاوض من أجل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبية دون الانضمام كليا، أو من ناحية أخرى قد يتم بحث موضوع الانضمام التام. ولكن معروف أن بريطانيا كانت منذ فترة طويلة تعارض الكثير من السياسات الأوروبية، ليس فقط السياسات الخارجية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية، وكانت لديها ميزات سمح لها بأن لا تنضم إلى
1: العملة الموحدة مثلا،
0: منطقة اليورو، ووطيت العديد من الميزات. نذكر جميعا ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا السيدة تاتشر قبل سنوات عندما قالت I want my check, my money back، وذلك من أجل أن تسترد أجزاء كبيرة من الأموال التي تدفعها بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
1: طيب أستاذ محمد، سؤال يطرح نفسه هنا باعتبار أن خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي كان سابقا من الناحية القانونية، نعلم بأن الاتحاد الأوروبي قوانينه واضحة في مسألة الالتحاق، لكن في مسألة عودة الالتحاق بعد الخروج هل هناك سيناريو معد في هذا السياق بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أم سيكون الأمر شبيها بالالتحاق من جديد، مفاوضات طويلة عسيرة قبل العودة الالتحاق من جديد؟
0: من المفروض أن يكون هناك مفاوضات، وكأن بريطانيا لم تنضم في السابق للاتحاد الأوروبي، ولكن كون بريطانيا كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي هناك العديد. طبعا معروف أنه من أجل الانضمام يجب أن يتم مناقشة جوانب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. هناك 34 فصل تتعلق بالعلاقات، العلاقات السياسية، الاقتصادية، حقوق الإنسان، الحريات. وطبعا كون بريطانيا كانت عضوا في الاتحاد أعتقد أن هذه المفاوضات ستجري بشكل سريع، ولكن على الرغم من ذلك هذا يتطلب فترة طويلة ربما سنوات.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير الشؤون الأوروبية، كنت معنا من بروكسل الحديث في هذه الإشارة وإن كانت حذرة لرئيس الوزراء البريطاني إمكانية عودة بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد البريكسيت. شكرا جزيلا.
0: أهلا بكم.

0: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف هذه إطلالة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب، حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على طول خط أكادير سمارة وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق، مع تساقط أمطار على الريف والأطلس المتوسط وبرد وعواصف رعدية على النصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في زاغورة، 32 درجة في كل من وجدة، بني ملال، خنيفرة والعيون، 30 درجة في كل من الرشيدية، فاس وتزنيت، 29 درجة في أكادير، و27 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس غالبا في كل من طرابلس وتونس، بينما يكون الجو غائما غالبا في الجزائر والقاهرة. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و32 درجة في داكار، و36 درجة في نجامينا، و28 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في دمشق، 36 درجة في بغداد، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 22 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 36 درجة في بكين، 22 درجة في موريال، و25 درجة في نيويورك. الخامسة والنصف صباحاً بميريا، موعد الموجز الإخباري مع ميلاني بينتو.
1: Bonjour à toutes et à tous. À la une au Maroc, la course aux concertations a commencé hier et se poursuit jusqu'à demain vendredi. Fatima Zahra Al-Mansouri, première et nouvelle chef du gouvernement marocain, a eu rendez-vous pour cette première journée avec les membres du RNI avant de se poursuivre avec le parti de l'Istiklal et le mouvement populaire, puis l'Union socialiste des forces populaires et le parti du progrès du socialisme. Aujourd'hui, au siège du PAM sont invités à débattre les membres de l'UC, de MDS et du PJD, et demain c'est l'Alliance de Gauche qui est conviée. L'objectif, former un nouveau gouvernement pour le 9 octobre, date de la rentrée parlementaire. On fait le point dans nos prochaines éditions sur Média, mais aussi avec notre invité Ayman Chiraghi, expert en participation citoyenne des jeunes, ex-président et membre du conseil d'administration de l'association Tizi Maroc. Il sera avec nous en direct à partir de 8h15. Dans le reste de l'actualité, plus de 2400 écoles fermées au Mali alors que doit débuter la rentrée scolaire aujourd'hui. Plus d'une école sur cinq affectée donc directement, et 733 200 enfants selon les chiffres publiés en juin par le cluster éducation du Mali qui rassemble le ministère de l'éducation et toutes les organisations et associations du secteur. La raison de ces fermetures s'explique par l'augmentation des attaques de groupes armés sur le territoire. Regain de tension entre le Pakistan et l'Afghanistan. 9 civils ont été tués dans une série de frappes menées par

0: الهادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن تأخذنا إلى عمق التحديات البيئية عبر فقرة إيكولوجيا، لنقف عند أبعاد الوعي البيئي. حماية كوكبنا لا تحتاج فقط إلى قوانين صارمة أو غرامات مالية، بل تبدأ من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي. القانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لكن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. فما هي مداخل ترسيخ هذا الوعي الإيكولوجي؟ الجواب في عدد جديد من فقرة إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
2: هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحا، لا، لأن جزءا أساسيا من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لا بد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية، ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟ التحدي اليوم أكبر، لأن أزمة المناخ تتداخل مع التلوث واستنزاف الموارد وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الغطاء النباتي وتحمض المحيطات وغيرها من التحولات التي تطال حياة الإنسان مباشرة. وهنا لا يعني محو الأمية البيئية أن يصبح الجميع علماء في المناخ، بل أن نمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يسمح لنا بفهم ما يحدث حولنا واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية والمطالبة بسياسات بيئية أكثر نجاعة. والأهم أن الوعي البيئي لا يعوض السياسات ولا التكنولوجيا ولا الاستثمار، لكنه يمكن أن يصنع مجتمعا قادرا على فهم هذه السياسات ومراقبتها ودعمها والضغط من أجل تحسينها. ففي النهاية حماية البيئة لا تنجح فقط لأن القانون يقول لنا ما يجب أن نفعله، وإنما عندما نقتنع أيضا لماذا يجب أن نفعله.

مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصور تواصل اليوم مشاوراتها مع الأحزاب السياسية المغربية لاستكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة الجديدة قبيل الدخول البرلماني. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يطالب الوفد الإيراني برئاسة عباس عرقجي بمغادرة الولايات المتحدة فورا إثر تعثر المحادثات واختتام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا إما باتفاق أو بضربة عسكرية. مقتل 9 مدنيين وإصابة 11 آخرين في غارة جوية باكستانية استهدفت ولايتي هلمند وكنر داخل الأراضي الأفغانية.

0: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تفاعل مستخدم منصات التواصل الاجتماعي مع مشاهد توافد الأحزاب المغربية على مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط في أول أيام مشاورات تشكيل الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري بعد تكليفها من العاهل المغربي الملك محمد السادس إثر تصدر حزبها للانتخابات. وانطلقت اللقاءات باستقبال وفد تجمع الوطن الأحرار برئاسة محمد شوقي الذي وصف اللقاء بالواضح والصريح، ثم استقبلت اللجنة وفد الاستقلال بقيادة نزار بركة، فالحركة الشعبية بقيادة محمد أزين الذي دعا إلى قطيعة إيجابية مع المرحلة السابقة، ثم الاتحاد الشراكي برئاسة إدريس لشقر فالتقدم والاشتراكية. المعلقون على المنصات الرقمية تداولوا أسئلة حول مدى انسجام التحالفات المرتقبة مع ما صدر من مواقف قبل الاقتراع، وحول أثر نتائج انتخابات في تركيبة الأغلبية المقبلة. في المقابل رحب متابعون بتولي أول امرأة رئاسة الحكومة وانفتاح المشاورات على مختلف الأحزاب، وشدد آخرون على أن الأولوية لملفات القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم. ومن بين التعليقات المتفاعلة مع الخبر كتب أحد المعلقين: المواطن ينتظر أن تنعكس نتائج الاقتراع على تشكيل الأغلبية. وتساءل آخر عما إذا كانت حسابات التحالف ستتغلب على مواقف ما قبل الانتخابات، فالأحزاب بحسب ما كتب كانت في خصومة بالأمس ثم تتفاهم اليوم وكأن شيئا لم يكن. وكتب معلق ثالث: هذه المشاورات ينبغي أن تسفر عن حكومة تركز على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير الشغل.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الثقافية لهذا الصباح تنقلنا إلى كواليس الوثائقيات الجريئة عبر ركننا لنقترب من أصداء فيلم نازا. ركن آخر نخصصه للوثائقي نازا الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، وهو العمل الذي أثار جدلا واسعا في إسرائيل ولا يزال يثير كثير من النقاش. والجديد أن مخرجي الفيلم قرر عرضه في القاعات السينمائية ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. فما هي أبرز رسائل وخلفيات هذا العمل الوثائقي المثير للجدل؟ المزيد في الركن الثقافي مع الزميل بلال مرميد.
3: أهلا بكم. أحيانا أتلقى بعضا من ملاحظات خاطئة وأصمت، لا أجيب عليها وأتجاوزها لأني على يقين بأن تركيزي في الإجابة عليها سيخلق لي صراعات جديدة لا حاجة لي بها حاليا. من ضمن هذه الملاحظات أني تفاديت الحديث عن فيلم نازا الذي أخرجه إسرائيليان وخلق توترا غير مسبوق في إسرائيل. كثر أولئك الذين عبروا للتعليق على منشور خاص باستضافتي لديزيدروس في برنامج آخر وكتبوا: عوض أن تستضيف أشخاصا لماذا تتفادى الحديث عن شريط نازا؟ طيب، هل كان علي في الحقيقة أن أجيبهم وأخبرهم بأني أول من خصص له ركنا بتحديد يوم 16 شتنبر مباشرة بعد حصولي على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية العالمي؟ هل يعلم هؤلاء بأني من قلائل من يكتبون عن هذه المواضيع بعد المشاهدة وبعد المتابعة؟ هل هم على علم على الأقل بجديد هذا الشريط الذي لم يشاهدوه بعد ويحكمون على من شاهدوه وكتبوا عنه؟ أسامح الجميع وأعبر لأخبرهم بالجديد في ركن اليوم. والجديد وأن المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام أحد مخرجي الوثائقي أفضى بأن نازا الوثائقي سيكون متاحاً مجاناً للمشاهدة عبر الإنترنت ابتداء من شهر نوفمبر المقبل في خطوة ستتيح للجمهور في كل مكان بمن فيهم من عتابوني ظلماً مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات الجنود المشاركين فيه. طيب، وماذا كتبت عنه في السابق؟ كتبت عنه أيضاً أيها السادة من ضمن ما كتبت بأن نازا فيلم وثائقي إسرائيلي، وهذا الشريط حصل على جائزة لجنة التحكيم في البندقية. عرض شريط وصفق عليه الحاضرون لمدة تقارب النصف ساعة بدون توقف، ثم حصل على واحدة من أرقى الجوائز. لكن هذا الفيلم خلق توتراً غير مسبوق داخل إسرائيل، تحرك مسؤولون للمطالبة بإجراءات عقابية ضد مخرجي يوفال أبرام وراشيد زور، كونه يعتمد بالكامل على شهادات حية وحصرية ل24 من الجنود والضباط السابقين في سلك الاستخبارات الإسرائيلية. الفيلم الذي حظيت بفرصة مشاهدته يكشف بالوثائق والمعلومات خبايا ما يسمى بمصنع القتل الرقمي في قطاع غزة. كتبت أيضا حينها أي يوم 16 من شتنبر بأن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي هدد بسحب الجنسية الإسرائيلية من مخرجيه يوفال أبرام وراشيد زور، متهما إياهما بالخيانة ضد الدولة على خلفية ما يعرضه الفيلم الممتد على مساحة زمنية من 80 دقيقة تضم شهادات لعسكريين وعناصر استخبارات جمعت خلال 3 أعوام بخصوص ما حدث في غزة. نعم، العمل يستند أيها السادة إلى 3 سنوات من التحقيق الصحفي، والمعلومات الواردة فيه خضعت للتحقق والمراجعة. الفيلم بحسب ما قال يوفال أبرام خلال تقديمه أنجز بهدف فتح نقاش عام حول ما وصفه بأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة. أنا هنا أنقل تصريحاته وأضيف من عندي بأن هذا الوثائقي ووثائقي حقيقي سيكون إذن متاحا بالمجان ابتداء من نوفمبر المقبل. ماذا علي أن أضيف الآن؟ لا شيء. فيلم نازا المثير للجدل سيكون متاحا بالمجان على الويب، والدعوة موجهة للجميع لمشاهدة الوثائقيات عوض التوجيه العتاب لمن شاهدها وكان من أوائل من كتب عنها. وسلام، إلى الملتقى.

0: صباح أخبار مستمعينا الكرام متواصل على ميديا قبل الموعد الإخباري لكم أحوال الطقس في المغرب والعالم. البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على طول خط أجادير سمارة وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الريف والأطلس المتوسط وبرد وعواصف رعدية على النصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في زاغورة، 32 درجة في كل من وجدة، بني ملال، خنيفرة والعيون، 30 درجة في كل من الرشيدية، فاس وتزنيت، 29 درجة في أكادير، و27 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس غالبا في كل من طرابلس وتونس، بينما يكون الجو غائما غالبا في الجزائر والقاهرة. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و32 درجة في داكار، و36 درجة في نجامينا، و28 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في دمشق، 36 درجة في بغداد، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 22 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 36 درجة في بكين، 22 درجة في موريال، و25 درجة في نيويورك. السادسة صباحا بميديا، واللحظة التحق بنا محفوظ ودسالك لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عبد العالي. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. رئيسة الحكومة المغربية المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء المنصوري تشاورت مع 5 أحزاب وستواصل لقاءاتها اليوم وغدا في أفق استكمال تشكيل الأغلبية. التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي ينهي مهمته في العراق بعد 12 عاماً، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر انسحاب آخر الجنود الأمريكيين يمثل يوم نصر لواشنطن وبغداد. في رياضة السادسة، محكمة التحكيم الرياضي تحدد 8 أكتوبر موعداً للنظر في استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكاف القاضي باعتبار منتخب البلاد منسحباً من نهائي كأس إفريقيا 2025 ضد المنتخب المغربي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. باشرت رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري أمس بالرباط مشاوراتها مع الأحزاب السياسية.

0: الشخصية في أفق استكمال تشكيل الأغلبية قبيل الدخول البرلماني المرتقب هذا الشهر. وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب اليوم وغدا. في هذا السياق أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني. أما الحركة الشعبية فأكدت أن موقعها داخل الأغلبية أو المعارضة لا يغير من التزاماتها بخدمة المصالح العليا للبلاد. وبدوره أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. كما أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. وتقاطعت مواقف الأحزاب التي التقتها المنصور حول عدد من تحديات المرحلة المقبلة اقتصاديا واجتماعيا وجيوستراتيجيا وصولا إلى إعادة الثقة في العمل السياسي. تفاصيل اليوم الأول من المشاورات نتابعها في مراسلة عادل الزبير من الرباط.
1: يوم أول ماراثوني لمشاورات تشكيل الحكومة المغربية في مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، البداية مع التجمع الوطني الأحرار الثاني انتخابيا.
2: رئيسة الحكومة المكلفة تبدا واحد النقاش مسؤول في لغة الوضوح والصراحة.
1: تحول الطابق الثاني في مقر حزب الأصالة والمعاصرة إلى مقر رئيسي لمشاورات هندسة تحالف حزبي حكومي جديد. القيادات الحزبية استمعت للعرض الحكومي لفاطمة الزهراء المنصوري، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
2: كحزب الاستقلال فعلنا إن شاء الله دورة ديال المجلس الوطني اللي غنناقشوا فيها تقييم ديال نتائج الانتخابات، وفي نفس الوقت كذلك غنناقشوا فيها إمكانية الدخول في الحكومة، وأكدوا بأن كيف ما كان الموقع اللي غنكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
1: محمد وزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
3: فيما يخص واحد مجموعة ديال القضايا يعني ذات رهينية وقضايا أيضا كتتأثر بالاهتمام ديال المواطنين، ما نساوش اليوم كاين الإشكال ديال الشباب، عندنا واحد مجموعة ديال الشباب اللي خارج الاجتماعية.
1: في اليوم الثاني من مشاورات تشكيل الحكومة تستقبل فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة ثلاثة أحزاب سياسية: الاتحاد الدستوري، ثم الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأخيرا العدالة والتنمية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد المغربي خلال اجتماع لها بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش، مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار الحكومي يأتي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي بالتسعيرة الحالية دون أي زيادة على المواطنين. نواصل بملف العلاقات المغربية السنغالية، حيث احتلت القضايا المرتبطة بالأمن القانوني للأعمال وحماية المستثمرين المغاربة والسنغاليين صدارة نقاش نظم في داكار بمبادرة من السفارة المغربية هناك. في كلمة بالمناسبة أكد السفير المغربي لدى السنغال حسن الناصري أن اللقاء يندرج ضمن دينامية العلاقات العريقة التي تجمع البلد، مبرزا أن الشراكة الثنائية تشهد دينامية متنامية يحتل فيها الاستثمار والمقاولة وخلق القيمة مكانة متزايدة. اللقاء جمع فاعلين اقتصاديين وممثلين عن مؤسسات وإدارات فضلا عن خبراء وفاعلين في عالم الأعمال حول الشراكة الاقتصادية المغربية السنغالية وكيف يمكن أن تنتقل إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة. نستمع من داكار لتوضيحات الصحفي السنغالي تيرنو بشير.
4: في تقديري الانتقال من تنمية المبادلات والاستثمارات إلى بناء سلاسل قيمة مشتركة بين دكار والرباط يتطلب تغيير طبيعة الشراكة نفسها من علاقة تمتد أساسا على التجارة والاستثمار يعني إلى شراكة تقوم على الإنتاج المشترك وخلق القيمة المضافة. فكما تعرفون

0: المغرب والسنغال يمتلكان مقومات تسمح للدولتين بذلك، سواء كانت في الزراعة أو في الصناعة أو الأسمدة أو الصيد البحري أو الصناعات الدوائية أو حتى يعني الطاقات المتجددة. فقد لا ينبغي أن يكون الهدف زيادة حجم السلع المتبادلة، وإنما أن يصبح جزء كبير من هذه السلع منتجا أو مصنعا أو معالجا بشكل مشترك داخل البلدين. وهنا يأتي يعني دور المحتوى المحلي، فكما تعرفون فنجاح أي استثمار لا يقاس فقط بحجم رأس المال الذي يدخل، وإنما أيضا بعدد الشركات السنغالية التي تدخل في سلسلة التوريد.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، قتل 9 مدنيين في غارات جوية باكستانية على أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم. نواصل من العراق، حيث أنهى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي مهمته في البلاد بعد 12 عاما. بالمناسبة، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطوة الانسحاب معتبرا إياها انتصارا لبلاده وللعراق. وفي وقت سعى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لأن تشكل مغادرة التحالف دفعا لحصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، أكدت الفصائل المتمسكة بسلاحها أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق للتسليم. حول هذا الجانب نستمع من لندن لتوضيحات الكاتب والباحث السياسي العراقي حميد الكفائي، اتصل به يوسف النعماني.
2: هي مجموعة من المستشارين الذين جاءوا لمساعدة العراق عندما سقط ثلث العراق في أيدي تنظيم داعش الإرهابي. أيضا ارتبطت بهم قوات جوية وخبراء في الاستخبارات وجمع المعلومات. هؤلاء المستشارون تناقصوا بمرور الزمن لأن العراق لم يعد بحاجة إليهم بعد أن هزمت داعش كليا، وحدد التحالف الدولي موعد 30 من سبتمبر لخروج هؤلاء المستشارين. الأهمية التي اكتسبها هذا التاريخ هي أن الحكومة العراقية بسبب عجزها عن تفكيك الميليشيات المرتبطة بإيران اتخذت من هذا التاريخ موعدا أخيرا لأن تسلم هذه الميليشيات سلاحها للدولة العراقية، باعتبار أنه لا وجود أجنبيا في العراق بعد 30 سبتمبر، ولكن الميليشيات بقيت تحمل السلاح وتتصرف خارج إطار الدولة.
1: في سوريا، قتل 7 أشخاص أمس بإطلاق نار استهدف حافلة نقل كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط البلاد وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 4 أشخاص. رياضيا، في تطورات ملف نهائي الكان 2025، حددت محكمة التحكيم الرياضي 8 أكتوبر الجاري موعدا لعقد جلسة الاستماع في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي للعبة القاضي باعتبار المنتخب السنغالي منسحبا من المباراة النهائية. نتابع التفاصيل في تقرير يوسف شاطر.
3: جلسة حاسمة تترقبها الأوساط الرياضية يوم الخميس 8 أكتوبر بمقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية في القضية المتعلقة بنهائية كأس إفريقيا 2025. الملف الشائك يأتي في أعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المغرب، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي مستندا على القوانين المؤطرة للمسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تنطلق أشغالها في 9:30 صباحا من 8 أكتوبر قبل أن تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولاتها، فيما أكدت أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيلارد سيمون وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، مع حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الإفريقية ممثلة بواسطة مستشاريها. هذا ولم تحدد محكمة التحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي، وأوضحت أن أي مستجد رسمي بشأن القضية سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي، بما يضع المتابعين أمام انتظار مفتوح لنتيجة هذا الملف.
1: شكرا لك يوسف شاطر. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه الكلمة، مباشرة لك عبد العالي.
4: شكرا لك محفوظ، وإلى الموعد الإخباري المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام بصباح الأخبار معكم

0: ومحطتنا الآن مع فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
1: صباح الخير عبد العالي.
0: خلدون نبدأ الجولة من المغرب، كيف تناولت الصحف التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة، وماذا قالت أيضا الصحف حول غلاء أسعار المحطات؟

0: قطعت هذه الملفات أشواطا متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال الزمن التدبيري السابق الذي امتد من 2021 إلى غاية 2026 كما تكتب هسبريس. المغرب ماذا لو التحق حزب عزيز أخنوش بالمعارضة؟ تسأل النهار اللبنانية. إذا كان اقتراع شوتنبر في المغرب قد جعل حزب الأصالة والمعاصرة صاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، فإنه دفع بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تزعم الأغلبية المنتهية ولايتها إلى الصف الثاني بحصوله على 66 مقعدا. لقد بدأت الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة، وسيتبين قريبا مآل التجمع وطبيعة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يختم مقال النهار. أسعار المحروقات تشتعل مجددا في المغرب، الإعلام المغربي يهتم بالملف. أسعار المحروقات تقلق الكثير من الدول. تأتي هذه القفزة لتواصل منحى تصاعدي متقارب انطلق منذ منتصف شهر يوليوز الماضي. عبور الأطلسي، ما الذي يمكن أن يصنعه المغرب وموريتانيا معا؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري. تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وثبة تاريخية ونقلة نوعية تتخطى الأطر التقليدية للتعاون لتؤسس نموذجا لشراكة استراتيجية شاملة وعميقة. تستند هذه الشراكة الراسخة إلى أواصر حضارية وتاريخية ودينية وثقافية ضاربة في الجذور، تجعل من البلدين الشقيقين شعبا واحدا في دولتين وفق موقع الجزيرة. الجزائر مطالبات بحل أزمة حملت الدكتوراه العاطلين، العنوان في العربي الجديد. عدت قضية حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير المعطلين عن العمل إلى الواجهة في الجزائر بالتزامن مع بدء السنة الدراسية الجامعية، إذ شرعت تنسيقية تمثل حاملي هذه الشهادات في تحركات ميدانية للمطالبة بحل يتيح لهم الحصول على وظائف قارة في المؤسسات المرتبطة بالبحث العلمي. وفي أحدث خطوة في هذا الملف، تقول العربي الجديد، وجهت كتلة نيابية في البرلمان رسالة إلى الحكومة تتضمن حزمة مقترحات لحل أزمة حاملي شهادات المعطلين، ولا سيما فئة الأجراء، وهم الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم.
1: خلونا، ما قصة حادث طائرة فلاي دبي، ولماذا هناك تباين في التصريحات وأسباب الحادث؟ وأيضا في هذه الجولة، ما قصة مخزن الأسلحة الروسية المخبأة في ألمانيا؟
0: حادثة طائرة فلاي دبي، الشركة تحقق في الدوافع وإسرائيل تعده إرهابيا، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. خيمت تباين بشأن دوافع الحادث الذي وقع على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الذي حول مسارها لتهبط في مطار تبوك السعودي، وفي حين أفادت الشركة الإماراتية بأن الأسباب والدوافع وراء ما حدث لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية وأنها قيد التحقيق، عد مسؤولون إسرائيليون رسميون الحادث إرهابيا. الشرطة تبحث عن مخازن أسلحة روسية يعتقد أنها مخبأة في ألمانيا، تخبرنا لو باريسيان. قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات الألمانية تبحث عن مخابئ لأسلحة يعتقد أن عملاء من روسيا أعدوها وخبأوها بهدف تنفيذ أعمال تخريب في شركات دفاعية موجودة في ألمانيا. وقد تلقت أجهزة الاستخبارات الألمانية بحسب لو باريسيان تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي بشأن عملية محتملة لنقل أسلحة من صربيا إلى ألمانيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: خلدون زين الدين، شكرا جزيلا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: من بعد ما تكلمنا على الشروط الأولى اللي تتعلق بالانسجام الزراعي واللي خاصة توفر في المواد والأدوية الكيماوية اللي بغينا نخلطوها عندنا في الفيرما ديالنا، رانا نتكلموا اليوم على الانسجام البيولوجي، أي أن التخليطة ما تعطيش شي مادة جديدة تطرح شي مشكل على الزراعة اللي عندنا ولا الشجر من اللي نبغيو نداويوها بهذيك التخليطة، بحال مثلا الحريق ديال الورق أو الطيوح ديال النوارة أو النقاطع على الورق فيما يخص زراعة الورد مثلا. ومع الأسف هاد المسألة ديال تحمل الزراعة لكل تخليطة ما بين جوج ولا ثلاثة ديال الأدوية مخلطة ما يمكن له يكون إلا على طريق تجربة عند الفلاح، ونظرا للعدد الكبير ديال الأدوية الكيماوية اللي موجودة في السوق واللي يمكن الفلاحين ويخلطها عنده في الضيعة دياله، ما تيمكن حتى شي حد يكون في مركز ديال التجارب ديال البلاد ديالنا ولا في شي شركة من الشركات الكيماوية أو لا في شي معهد من المعاهد ديال البحث ولا معهد التكوين والتعليم.

0: الزراعي يديرها التجارب كلها لأنها كثيرة والعدد ديال التخليطات أكثر وأكثر، أما التكاليف ديالها ما نتكلموش عليها. زيد على هذا الشيء أن تغيير صغير في وحدة من المكونات ديال دواء من هذوك الأدوية تطلب باش تعاود الخدمة كلها من الأول، وتنعرفوا شحال من دواء تيتبدل وشحال من دواء تيبان جديد في السوق. لهذا هذه المعلومات ما يمكن تجي إلا من عند الشركات اللي تيصنعوا هذه الأدوية الكيماوية. لكن كاين بعض الأدوية اللي معروف عليهم أن تخلطهم تيعطي بعض المشاكل ديال الحريق على الزرعات، بحال مثلا الكبريت إلا تخلط مع بعض الزيوت اللي ما مصنعاش مزيان، أو مثلا تخلط مادة الترام مع بعض الأملاح المعدنية بحال الحديدة الزرقاء مثلا. لكن من غير أمثلة محدودة وقليلة بحال هذه اللي ذكرت، قليل من المعلومات اللي معروفة على هذا الانسجام البيولوجي ما بين الأدوية الكيماوية، والفلاح تيشوف راسه ملزوم أنه يكتفي بالمعلومات اللي تعطوهم له الشركات اللي صانعين هذه الأدوية، أو يدير هو لراسه تجربة صغيرة يخلط فيها شوية من كل دواء اللي باغي يخلطهم من بعد، ويرش هذيك التخليطة ويشوف أش غادي يدير على الزراعة دياله ولا الشجر دياله، وهذيك الساعة الجواب غادي يكون واضح قدام عينيه.
1: ملاحظة اليوم.
0: هذه شوية كنا تنتكلموا دائما على موضوع التخلط ما بين الأدوية الكيماوية عند الفلاح في الضيعة ديالو، وعلى المشاكل اللي يمكن توقع من جرى قلت هذا الانسجام والموالمة ما بين هذه الأدوية. ودوينا اليوم بالخصوص على الانسجام البيولوجي كما تسميه التقنيين، لكن أش يعني هذا الشيء كله؟ إيوا معناته أن التخليطة اللي غادي نوصلوا لها في البوطة ديال الدواء ولا القربة ديال الظهر عند الفلاح ما خاصهاش دير شي حاجة قبيحة على الفلاحة ديالنا ولا الشجر ديالنا، بحال الحريق ولا الطيح النوارة ولا الطيح الورق مثلا. وهذا الشيء بالطبع يمكن له يوقع واخا كل دواء بوحده ما تيدير حتى مشكل على هذيك الزرعة ولا هذيك الشجر. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ونصل الآن إلى محطتنا الأخيرة ضمن فقرات هذا الصباح، محطة نخصصها لتوقيعات وتوقيع اليوم مع نبض إفريقيا لنقترب من تداعيات الأزمات الجيوسياسية العالمية على القارة الإفريقية، حيث رسم اضطراب مضيق هرمز الشريان العالمي للطاقة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية خارطة جيواقتصادية عالمية تتبين ملامحها بين الربح والخسارة، ثنائية تجد دول إفريقيا نفسها منقسمة بينها وفقا لمستوى وحجم التصدير والاستيراد. فكيف تنعكس هذه الأزمة على الاقتصادات الإفريقية؟ القارة الإفريقية في قلب أزمة مضيق هرمز، موضوع هذا الأسبوع من ركن نبض إفريقيا مع السبيل محفوظ ولد السالك.
3: المسافة التقريبية بين مضيق هرمز ونيجيريا تزيد على 5000 كيلومتر، بينما تفوق أو تناهز 6000 كيلومتر مع كينيا. والمفارقة أن نيروبي الأبعد تضررت من أزمة الملاحة بالمضيق، وأبوجا الأقرب استفادت منها. ميزان الربح والخسارة في مجال الطاقة بإفريقيا جراء أزمة مضيق هرمز يحكمه بالأساس حجم الإنتاج النفطي والغازي، فكينيا ليست منتجة تجاريا وتتضرر لأنها تعتمد كليا على استيراد الوقود والمنتجات البترولية المكررة من دول الخليج، بينما تعد نيجيريا أحد أكبر المنتجين الأفارقة بحجم يصل 1,600,000 برميل يوميا من النفط، ولذلك تتسابق عليها دول العالم كبديل. تنتج إفريقيا يوميا 7,500,000 برميل من النفط، لذلك تجد نفسها وجهة بديلة في سوق الطاقة العالمية، لكن هذا الإنتاج ينحصر في دول محدودة بينها بالإضافة إلى نيجيريا، ليبيا التي تنتج 1,400,000 برميل يوميا، رغم أن الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني يفوتان عليها الكثير من الفرص لتصبح بديلا آمنا ومستداما. تضم القائمة كذلك أنغولا والجزائر بحجم إنتاج يومي يناهز 1,000,000 برميل لكل منهما. أما باقي الإنتاج الإفريقي فتتقاسمه دول بينها الكونغو الديمقراطية والغابون وغينيا الاستوائية وغانا وجنوب السودان. بالإضافة إلى هذه الدول برز لاعبون جدد على خارطة الإنتاج كموريتانيا والسنغال، رغم أن ذلك لم يجنبهما تداعيات الاضطراب. اضطراب إزاءه تسعى دول أخرى كتنزانيا وناميبيا وكوت ديفوار وأوغندا لتطوير مشاريع في مجال النفط والغاز. بالمقابل وجدت الدول الإفريقية المستوردة للنفط والغاز وهي الأكثر عددا نفسها أمام تداعيات ثقيلة جراء التوترات التي شهدها مضيق هرمز منذ أواخر فبراير. وفقا لمعطيات صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، فقد تكبد 32 بلدا إفريقيا فاتورة إضافية ناهزت 22 مليار دولار خلال الفترة ما بين مارس وغشت الماضيين. على قائمة المتضررين تتصدر مصر، حيث ارتفعت كلفة وارداتها الطاقية بنحو 5,200,000,000 دولار مدفوعة أساسا بزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي. تليها جنوب إفريقيا بخسارة إضافية بلغت 3,250,000,000 دولار. كما واجهت موريتانيا خطرا طاقيا هدد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.3%، واتخذت نواكشوط إجراءات للتحرير التدريجي لأسعار الوقود بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة واحتواء مخاطر العجز المالي. كما سجلت الكثير من الدول الأخرى كالسنغال وجيبوتي وكينيا زيادات لافتة في كلفة استيراد الوقود خلال الأشهر الماضية. ولجأت بلدان كموريشيوس إزاء التراجع الحاد في الإمدادات إلى تطبيق سياسات ترشيد وتقنين استهلاك الوقود للقطاعات غير الحيوية، مع توجيه المخزونات الاستراتيجية لتشغيل المصانع وشبكات النقل الأساسية من أجل تفادي الشلل الاقتصادي. هكذا إذن وضعت تداعيات اضطراب مضيق هرمز إفريقيا أمام معادلة طرفاها الربح والخسارة، فارتفاع أسعار النفط منح البلدان المصدرة إيرادات أكبر وجعل تلك المستوردة للطاقة تدفع فاتورة أكبر.
2: مستمعينا الكرام، مشوار صباح الأخبار يتوقف هنا. أنقل لكم تحية مهدي عصراوي وعبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تلتقون مع ميلاني بينتو في برنامج متى فو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Très bon matin et très bon réveil à vous, chères auditrices et auditeurs de Midi 1. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Matin Info. Nous sommes le jeudi 1er octobre 2026. Fatima Zahra El Mansouri, fraîchement nommée à la tête du gouvernement marocain mardi, s'attelle déjà à la tâche des concertations, chef de file du PAM. Parti qui a remporté les élections avec 97 sièges au Parlement, doit désormais constituer une majorité absolue pour gouverner. Et des alliances doivent donc voir le jour. Hier, Fatima Zahra El Mansouri a reçu la deuxième force politique, le RNI, suivi de l'Istiqlal, mais aussi le MP, l'USFP, le PPS. Aujourd'hui, c'est au tour des membres de l'UC, du MDS et du PJD de se rendre à ces concertations. Comment ces débats sont-ils perçus? Quels changements seront opérés dans les ministères clés? Quels ministères seront mis en avant? Devons-nous nous attendre à découvrir de nouvelles têtes dans ces ministères? Quelles sont les priorités qui se dessinent déjà entre méga-projets structurels, réalités socio-économiques, lutte contre le chômage et la cherté de la vie, mais aussi toutes les questions socio-culturelles comme la réforme du code de la famille? Nous tenterons de répondre à toutes ces questions avec notre invité de la matinale, Aymen Chéraghi, expert en participation citoyenne des jeunes, ex-président et membre du conseil d'administration de l'association Tizi Maroc. Il sera avec nous en direct à partir de 8h15. Et bien sûr, ce marathon initié et orchestré par la chef du gouvernement donne à voir des images qui resteront gravées dans les mémoires du paysage politique marocain. Impossible d'en faire l'impasse, vous l'aurez compris, elles feront l'objet de mon image du jour, ça sera à 7h47. Et puis on continuera de parler politique ce matin, mais cette fois-ci aux États-Unis. Dans 3 mois, les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat. L'objectif pour les partis, avoir la majorité au Congrès. Et ce qui se dessine déjà dans les sondages, c'est un retour de bâton pour le président américain Donald Trump.
2: Et l'une des surprises cette année est le Texas, un État très républicain qui a élu Donald Trump avec plus de 56% des voix en 2024. Sauf qu'un candidat espère désormais l'emporter, James Talarico, ancien professeur au collège et séminariste chrétien. Le voici répondant aux questions du média CBS.
3: Je pense qu'un rejet bipartisan est en train de monter dans tout l'État face à l'extrémisme et à la corruption.
1: Les Républicains en mauvaise posture, même dans leurs états de prédilection. Edouard May, notre correspondant aux États-Unis, fait le point pour nous dans la chronique de l'actualité. C'est à 6h55. Et les férus de politique se régalent ce matin sur Midi 1, car c'est également le sujet d'Hebdo Afrique, direction le Bénin, où les démocrates tentent de s'organiser.
4: Réunis samedi dernier en conseil extraordinaire, les responsables des démocrates doivent préparer la désignation d'un nouveau président. Rudolph, ce principal parti d'opposition, n'a aujourd'hui, je le rappelle, plus aucun député ni élu local. De quel levier dispose-t-il pour peser aujourd'hui sur le cadre électoral et, on va dire, espérer un rebond crédible lors des prochains scrutins?
5: Alors, il est trop tôt, Papcher, pour le dire, parce que les prochaines élections sont dans 7 ans.
1: 7 ans, cela leur donne du temps pour préparer leur opposition avec tous les défis que doit relever le pays. Pape Diouf fait le point avec Rudolf Karl, journaliste et analyste politique béninois dans le magazine Hebdo Afrique qui se terminera au Maroc, dans la province de Zagora où notre journaliste a rencontré un collectif de femmes entrepreneuses qui œuvrent pour les femmes et les enfants à travers l'art culinaire. Voilà de quoi vous mettre l'eau à la bouche pour ce Matin Info. C'est avec plaisir que nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Et comme tous les matins, on remonte le temps sur Midi 1. On voyage ce matin direction l'Asie. Il y a 77 ans, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine devant une foule immense à Pékin. 20 ans de guerre civile s'achèvent et une nouvelle époque voit le jour. C'est l'éphéméride du jour, proposée par Mehdi Jaziri.
6: Nous sommes le 1er octobre 2026 et il y a 77 ans, 28 124 jours, à 15h précises, un homme de 55 ans monte sur la tribune de la porte Tiananmen à Pékin devant une foule immense. Mao Zedong vient de refermer plus de 20 ans de guerre civile. 1949. Après la défaite du Japon en 1945, la guerre reprend entre les communistes de Mao et les nationalistes du Kuomintang, menés par un certain Chiang Kai-shek. Les villes tombent les unes après les autres. Pékin, Nanking, Chiang Kai, Batu, Chiang Kai-shek se réfugie donc sur l'île de Formose, l'actuel Taïwan, sous la protection de la flotte américaine, où il continuera jusqu'à sa mort à se considérer comme le chef légitime de toute la Chine. Le 1er octobre, en vérité, n'est qu'une confirmation publique. 10 jours plus tôt, le 21 septembre, Mao avait déjà annoncé la création d'un nouveau régime devant une conférence faite au peuple chinois. Un détail qui n'en est pas un, Mao envisage un temps de simplement garder le nom République de Chine en changeant ses dirigeants, avant qu'un homme d'affaires de la diaspora chinoise, Tang Kaki, ne s'y oppose fermement, jugeant essentiel de marquer une rupture nette avec l'ancien régime. Parlons maintenant de la cérémonie. L'hymne, la marche des volontaires, résonne pour la première fois comme un chant national. Le nouveau drapeau rouge à 5 étoiles est tissé. 21 coups de canon retentissent sur la place. Ces images sont filmées en couleur ce jour-là, une prouesse technique rare pour l'époque, mais elles resteront cachées pendant 70 ans avant d'être enfin dévoilées au public. Cette stabilité retrouvée après des décennies de guerre et d'anarchie annonce en réalité une période marquée par des bouleversements assez considérable, redistribution des terres agricoles, collectivisation, puis quelques années plus tard, le grand bond en avant, une politique économique qui provoquera, selon les historiens, des dizaines de millions de morts.
7: Média, Marrakech, 105.3, Fès, 101.4.
0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Sans plus tarder sur Medi 1, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulaya Chamalaoui.
8: Yaoumiyat, Al-Fallah. مازالين مع موضوع كلامنا على الإشكالية الكبيرة ديال قلة المياه في بلادنا واللي ما حدنا غادين وهي تزيد تفاحش مع الأسف، بالخصوص إلى ما خديناش المسائل بالجدية اللازمة والوسائل المناسبة وفي الوقت المناسب. علاش؟ إوا لأن أولا المغاربة غادين تزاد العدد ديالهم والحاجيات ديالهم تتزاد وتتطور. ثانيا خاصنا نحاربوا ضد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية واللي المياه تتلعب فيها دور كبير. ثالثا لان علاقتنا مع الماء واستعمال الماء لا في الفلاحه ولا في الصناعه ولا حتى في الاستعمالات اليوميه في حياتنا مع وليداتنا والاسر ديالنا علاقه ناقصه مسؤوليه وناقصه وعي بالاهميه ديال الماء والاحتفاظ على المواد المائيه ديالنا. رابعا لان الماء عنده قيمه حيويه مرتبطه بالحياه ديال البشر والحيوانات والنباتات وكل ما هو حي على وجه الارض، ونظرا لهذه القيمه الحيويه اللي عند الماء ما عندناش الحق ندخلوا مسائل الماء في السياسة السياسوية اللي تيتعاندوا بها السياسيين والأحزاب السياسية ديالنا. وأخيرا لأن الحمد لله اليوم كاين وسائل علمية وتكنولوجية اللي يمكن تساعدنا نحقق اقتصاد مهم وكبير من الماء وقت السقا، ويمكننا نستفدوا منهم بحال جميع الدول اللي تيطبقوهم في الفلاحة ديالهم وحياتهم كلها.
9: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
0: نصيحة اليوم:
8: البطاطا ديال الصيف ولا البدو ديال الخريف تتدار بكثره في الضواحي ديال المدن الكبيره واللي تتكون مطلوبه بزاف في هذا الوقت، لكن مع الاسف قلال الناس اللي تيعطوها ما تستحق من الاسمده كما تيديروها الفلاحه اللي هما تيديروها بكثره للتصدير. وهذا علاش غالبا واخا تكون مسقيه ما تتعطيش الانتاج بحال اللي تتعطيه البطاطا ديال التصدير. لهذا خاص من بعد ما نختاروا شي نوع وصنف ديال الزريعه مزيان خاصنا نعطوها على الاقل في الاول قنطار ونص ديال الملحه مخلط مع قنطار ديال الفوسفات وسكسو وجوج ديال القناطر ونص ديال البوتاس لكل كتار، يتداروا في المحلات فاش غادي يكونوا العروق ديال الكركوب من بعد وغادي يجي الماء ديال السقا.
0: اخبار فلاحيه.
8: هادي شحال دابا اخواتي اخواني ولفنا ان في هذا النهار ديال الخميس بحال كل سيمانه تنتمعنوا في وحده من المتون اللي خلاهم لنا جدنا نتفكروهم ونديروا بهم الا كانوا مناسبين للوقت ديالنا. والمثله ديال هذا النهار هي على الحط وبالخصوص الحط بكري، وهذه هي الوجبه. تتقول هذه المثله: قلب وشمش بلادك باش تشبع ولادك. وهذا الشيء يعني ان حتى من زمان كانوا الناس واعيين بان الحط بكري تيجيب نتائج مزيانه وصابه تتحمر الوجه. وراه العلم الزراعي اليوم اكد هذه القضيه ولقى ان في الحط بكري مزيه كبيره وفائده عاليه للفلاحه اللي غادي تزرع في الخريف من بعد في نفس البقعه. اخواتي اخواني، الله يلاقينا غدا ان شاء الله في موعدنا ديال 6:45 و7 الاربع، ومن هنا لتما الله يلقي لكم الخير والبركه وينفعكم فلاحتكم وبكسبتكم. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعه القطر الفلاحي للمغرب. مجموعه القطر الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
10: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تون لاند بنسختين سامبل ودوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-2828. طريق عند هم ليها وفوتون تعود عليها.
0: Matinfo Mélanie Pinto.
1: Et bien sûr, après la politique marocaine, nous allons nous intéresser ce matin à la politique américaine. Dans presque un mois, le 3 novembre, les Américains se rendront aux urnes pour les élections de mi-mandat. L'élection déterminera quel parti obtiendra la majorité au Congrès, mais depuis quelques semaines, les démocrates gagnent du terrain dans les sondages, y compris dans des régions très conservatrices et républicaines, Edouard Maé.
11: L'inquiétude grandit chez les Républicains qui craignent de perdre le contrôle des deux chambres au Congrès en novembre. Il faut préciser que le parti au pouvoir à la Maison-Blanche perd souvent ses élections. Mais avec le mécontentement grandissant contre Donald Trump, la guerre en Iran et l'augmentation du coût de la vie, les Républicains craignent une plus importante défaite. L'ensemble des sièges à la Chambre des représentants est en jeu. Les démocrates ont actuellement 215 élus et ils ont seulement besoin de 3 victoires en plus pour remporter la majorité. Et pour le Sénat, c'est un tiers des 100 sièges qui est en jeu. Et parmi ces sièges, il y a ceux dits « safe », soit sécurisés, à comprendre une région très conservatrice ou progressiste où la question ne se pose pas de qui l'emportera, républicain ou démocrate. Et puis la deuxième catégorie de sièges où l'élection s'annonce serrée, on parle de sièges compétitifs et c'est là que se joue la bataille des élections de mi-mandat. Sauf que ces dernières semaines, au grand dam des Républicains, certains États sont devenus compétitifs pour les candidats démocrates au Sénat. Il faut se rappeler que ce sont des prédictions avec des sondages et ils sont limités. Mais lorsque les sondages se resserrent, les partis politiques et donateurs investissent ces courses et délaissent les sièges où ils estiment que leur candidat n'a aucune chance. Un sondage positif démarre un cercle vertueux pour un candidat, à savoir une élection serrée dans les sondages, le siège est jugé compétitif, les donateurs affluent, les médias accordent plus d'attention aux candidats, et c'est ce qui est en train de se passer dans certains États que l'on croyait ancrés côté républicain, comme le Kansas ou l'Iowa, des États d'ordinaire très républicains.
12: Le siège de l'Iowa au Sénat est à notre portée, et nous pouvons tout à fait remporter cette élection.
11: Josh Tueck est le candidat démocrate au Sénat pour représenter l'Iowa.
12: Nous allons aller à la rencontre de tous les habitants de cet État, où qu'ils vivent, quel que soit leur parti, et nous allons provoquer un changement générationnel dans l'Iowa.
11: Et l'une des surprises cette année est le Texas, un État très républicain qui a élu Donald Trump avec plus de 56% des voix en 2024. Sauf qu'un candidat espère désormais l'emporter, James Talarico, ancien professeur au collège et séminariste chrétien. Le voici répondant aux questions du média CBS.
3: Je pense qu'un rejet bipartisan est en train de monter dans tout l'État face à l'extrémisme et à la corruption que nous voyons au sein de notre gouvernement et partout. Où je vais, au Texas, dans les grandes villes comme dans les petites, dans les territoires républicains comme démocrates, le constat est le même. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts.
11: La hausse du coût de la vie comme une raison pour expliquer la percée de certains démocrates dans les sondages. Les démocrates ont besoin de remporter 4 sièges au Sénat ainsi que de conserver tous leurs sièges actuels pour obtenir une majorité. Ce scénario paraissait très compliqué il y a quelques semaines, mais aujourd'hui semble réalisable. Edouard Maillot, États-Unis, Midi 1.
0: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
13: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
14: المنتخب ستنطلق
13: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
1: ماتانفو ميلاني بينتو. Bienvenue sur Médien, merci de vous réveiller avec nous à la une de l'actualité et dans le prochain journal de 7h. Bien sûr, cette course aux concertations qui a commencé hier et qui se poursuit jusqu'à demain vendredi. Fatima Zahra Al-Mansouri, première et nouvelle chef du gouvernement marocain, a donc eu rendez-vous pour cette première journée avec les membres du Rassemblement National et des Indépendants, avant de poursuivre avec le parti de l'Istiklal et le mouvement populaire, puis de l'Union Socialiste des Forces Populaires et du Parti du Progrès du Socialisme. D'autres rencontres sont à venir aujourd'hui. Nous ferons le point du coup avec Mahfoud Oul Salek. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
15: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. الطقس هذا النهار ان شاء الله الحل في الصباح غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفاء في شمال الخط في قيك طاطا اكادير، ومغيم شويه ولا غالب فيه الصفاء جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس المتوسط ومع شي رعدات في شرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي جل النواحي، ما عدا في اللوكوس الغرب وناحية التادلة فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق، ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح والبارح، ما بين 24-27 درجة في الريف، ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 26-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-30 درجة في دكالة، ما بين 27-42 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-34 درجة في ناحية الحوز، ما بين 28-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-31 درجة في الشاوية، ما بين 29-33 درجة في تافيلالت، 31-32 درجة في ناحية سايس، ما بين 31-34 درجة في ناحية درعا، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34-41 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس نبغي ننبه كل الإخوان الفلاحة اللي سايرين يغرسون النقلة ديال البصلة ديال هذا الموسم باش يردوا بالهم مزيان للحشرات الفتاكة اللي تيمكن تسلط على الغرس وهو مازال صغير، بحال بالخصوص الدبانة ديال البصلة اللي موالفة تدير خسائر كبيرة في الزراعات ديالهم، وإلا كان لازم يداويو ضدها بالأدوية الخاصة ونمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair, Mahfoud.
16: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, moustami'in al-kiram. Ahlan bikoum ila anawin al-nashra. رئيسة الحكومة المغربية المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال تشكيل الأغلبية. في النشرة نسلط الضوء على المعايير التي ستحدد اختيار الوجوه الحكومية المقبلة. بعد عام على إطلاق البرنامج السككي للدار البيضاء الكبرى من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم، أشغال المحطات الجديدة وخطوط القطارات تتقدم وفق الجداول الزمنية المحددة. روسيا تستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا من خلال هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة. كييف اعتبرت الهجوم بداية حملة روسية متوقعة لتعطيل إمدادات الكهرباء والتدفئة، وسلطاتها تدعو لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها من المغرب. باشرت رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري أمس بالرباط مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال التشكيل الأغلبية قبيل الدخول البرلماني المرتقب هذا الشهر. وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب اليوم وغدا. في هذا السياق أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة سيناقش داخل مجلسه الوطني. أما حزب الحركة الشعبية فأكد أن موقعه داخل الأغلبية أو المعارضة لا يغير من التزامه بخدمة المصالح العليا للبلاد. وبدوره أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. كما أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. بالمقابل أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أمس عدم لقاء رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما جاء في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب على صفحته بفيسبوك. وبينما تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة وتبقي بعض الأحزاب موقفها من المشاركة مفتوحا، يبرز إلى جانب سؤال الأغلبية سؤال آخر يتعلق بالمعايير التي ستحدد اختيار الوجوه الحكومية المقبلة ومدى قدرة الأحزاب على تقديم بروفايلات تجمع بين التمثيلية السياسية والكفاءة والخبرة والقدرة على تدبير ملفات المرحلة. فبعد نتائج الانتخابات لا يتعلق الأمر فقط بمن سيشارك في الحكومة، وإنما أيضا بمن سيقترح لتحمل مسؤولية تدبير القطاعات الحكومية. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات محمد الغواطي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلاء، اتصل به يوسف النعماني.
17: أعتقد بأن المشاورات المتعلقة بالبروفايلات التي يمكن أن تتولى الحقائب الوزارية المقبلة هو أمر ليس بالسهل، اعتبارا لكون الوزير يحظى بأهمية كبيرة في الإشراف على القطاع الوزاري. لذلك يجب أولا أن يكون متمتعا بالكفاءة وبالتكوين العلمي المؤهل لتولي الإشراف على تلك الحقائب الوزارية، ولكن دون أن ننسى معطى أهم، وهو أن كل ما يتعلق بهذا النقاش هو مفروك بطبيعة الحال للتفاوض ما بين الأحزاب التي يمكن أن تقبل أولا الدخول إلى الأغلبية الحكومية. المواطن ينتظر أسماء جديدة، يجب أن يحضر معيار الكفاءة والتكوين. الحكومة المقبلة لها أوراش كبيرة يجب أن تقوم بها، خاصة في المجال الاجتماعي وكذلك في المجال الاقتصادي، خاصة مع الوعود التي قدمتها الأحزاب التي يمكن أن تكون جزءا لا يتجزأ من الأغلبية الحكومية، بالإضافة إلى الحزب الذي سيقود الحكومة وهو حزب الأصالة والمعاصرة. هذه الوعود تتطلب أسماء مكونة تكوينا علميا تحظى بدراية ومعرفة بالقطاع الوزاري الذي يمكن أن تشرف عليه.
16: نواصل من الدار البيضاء. أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن أشغال المحطات الكبرى 13 ومحطات قطارات القرب تتقدم وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك بعد عام على إطلاق البرنامج السككي للدار البيضاء الكبرى من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس باستثمارات تبلغ 20 مليار درهم. وأوضح المكتب في بلاغ أن الأشغال تتواصل بالمواقع المخصصة لمحطات الدار البيضاء الجنوب ومطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني ببن سليمان، فيما حددت مدة إنجاز كل محطة في 24 شهرا. مزيد من التوضيحات نتابعه مع محمد أمين العصامي مسؤول قسم محطات قطارات القرب بالدار البيضاء.
18: بعد مرور سنة على إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقه البرنامج السككي للدار البيضاء الكبرى، بدأت المشاريع اليوم تتجسد في عين الأرض الواقع. فنحن نتحدث عن 3 محطات كبرى من الجيل الجديد، 10 محطات قرب جديدة، وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة، وإنجاز 260 كيلومتر من الخطوط السككية الجديدة، ونحو 50 منشأة فنية، إضافة إلى اقتناء 48 قطارا جديدا. نحن إذن أمام تحول شامل للمنظومة السككية على مستوى الدار البيضاء الكبرى. فيما يتعلق بالمحطات، قد انطلقت الأشغال في المحطات الكبرى 3: محطة الدار البيضاء الجنوب، ومحطة مطار الدار البيضاء، ومحطة المعلب الكبير الحسن الثاني ببن سليمان. ولكل من هذه المحطات وظيفة خاصة. فمحطة الدار البيضاء الجنوب ستكون قطبا سككيا متعدد الوسائط بامتياز، أما محطة مطار الدار البيضاء فالهدف ضمان تنقل سلس ومتكامل بين القطار والطائرة. وفي بن سليمان ستواكب محطة الملعب الكبير للحسن الثاني التظاهرات الكبرى، لا سيما في أفق كأس العالم 2030، كما ستساهم في خدمة الأقطاب الحضارية الجديدة التي ستنشأ وتتطور حول الملعب.
16: إلى ملف الأنباء الدولية. أوروبيا، أمرت الحكومة الألمانية أمس شركة مملوكة للدولة بزيادة احتياطيات الغاز وسط تزايد المخاوف بشأن انخفاض مستويات التخزين قبيل فصل الشتاء، مشيرة إلى مخاطر الجيوسياسية في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وتناهز نسبة امتلاء منشآت تخزين الغاز في ألمانيا حاليا 58% مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 70% في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تقل بكثير عن المستوى التي يفرضها القانون في البلد ذي الاقتصاد الأكبر في أوروبا استعدادا لفصل الشتاء. للتعليق نستمع من فرانكفورت للخبير الاقتصادي والمالي الطيبي السعداوي، حواره يوسف النعماني.
19: قطاع الطاقة ليس في ألمانيا فقط إنما في مجموع أوروبا يواجه تحديات كبيرة. فإذا أخذنا بعين الاعتبار منسوب التخزين الحالي في ألمانيا لا يتعدى 57%، وبعيد كل البعد عن المستويات التي كانت في السنوات الماضية خلال هذا الشهر من العام، بحيث كانت تفوق 70%، وبالتالي فهو نقص خطر بالنسبة لصناع سياسة الطاقة. ولكن هذا الارتباك يأتي كذلك من خلال الضغوطات التي تواجه الحكومة الألمانية في الداخل داخل والخارج، كذلك الضغوطات الجيوسياسية، حيث كانت هناك أمل كبيرة للحد من تداعيات الحروب، لكن هذا لم يتأتى بعد، وبالتالي هناك توقعات بأن تستمر صعوبات في الإمدادات، ومن ثم الضغط على الأسواق، وهذا ما جعل وزيرة الاقتصاد الألماني بتنسيق مع المستشار الألماني اتخاذ قرارات لزيادة في التخزين ودعم سوق الطاقة الألماني، ومن ثم الاقتصاد الألماني وكذلك المواطنين العاديين في التدفئة خلال فصل الشتاء المقبل.
16: نختم بملف الحرب الروسية الأوكرانية. استهدفت روسيا منشأة للطاقة في أوكرانيا أمس في هجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيرة أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، ما دفع السلطات الأوكرانية إلى الدعوة لاتخاذ تدابير طارئة استعدادا لفصل الشتاء. واعتبرت كييف أن الهجوم يمثل بداية حملة روسية متوقعة لتعطيل إمدادات الكهرباء والتدفئة في العاصمة قبيل حلول الشتاء، في تكرار لاستراتيجية اعتمدتها موسكو طوال الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات عماد أبو الروب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار من كييف، حوارة وفاء التوزري.
20: نحن هنا في العاصمة كييف كما هي كثير من المدن الأوكرانية بالذات أوديسا نتعرض إلى هجمات مكثفة، ويبدو أن هذا الأسبوع الاستهداف الرئيسي نحو محطات الطاقة الكهربائية والتي للأسف أصابتها جزء من الأضرار. نحن هنا في بعض الأحياء في العاصمة انقطعت الكهرباء لفترة من الوقت، والسلطات والخدمات تحاول الإدارة الرسمية استعادتها بأسرع وقت، لكن إلى حين ذلك الكل يخشى ما بعد ذلك في حالة إذا استمرت هذه الهجمات وهذا الاستهداف، قد يؤدي إلى انقطاع كبير لمصادر الطاقة، وهذه القضايا ترتبط فيها وسائل النقل والمؤسسات التعليمية إضافة إلى الإنترنت وغيرها من الخدمات الأساسية. هذا واقع مرير، ولكن الكل يعتبر أن روسيا بما أنها رفضت أي هدنة فبالتالي على أوكرانيا أن تستعد لمزيد من الدفاعات إلى حين بدء تفاوضات تنهي هذه الحرب بشكل سلمي دائم وعادل.
16: بهذا ينتهي عرض 7 في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
1: Merci beaucoup Mahfoud Ouselek pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour un nouveau point complet sur l'actualité. Tout de suite, on va parler sport. C'est Sport Matin avec Youssef Chatter. Bonjour Youssef.
21: Bonjour Mélanie.
1: Et ce matin, ça y est, on parle finalement Du TASS qui a enfin révélé la date du procès qui opposera la fédération sénégalaise à la fédération marocaine et à la CAF.
2: جلسة حاسمة مرتقبة ستعيش على واقع الأوساط الرياضية على الصعيد الإفريقي والعالمي يوم الخميس الثامن من أكتوبر بمقر محكمة التحكيم الرياضي في لوزان السويسرية للنظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في القضية المتعلقة بنهائي كان 2025. الملف الشائك يأتي في أعقاب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية أمام المغرب، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يقضي باعتباره منهزما في النهائي بثلاثة أهداف مستندا على القوانين المؤطرة للمسابقة. هذه الجلسة ستكون خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن تنطلق أشغالها في 9:30 صباحا بتوقيت المحلية، 10:30 بالتوقيت المغربي من 8 أكتوبر، قبل أن تشرع هيئة التحكيم عقب انتهائها في مداولاتها. فيما أكدت الهيئة أن القرار النهائي لن يصدر في اليوم ذاته. هيئة التحكيم تتكون من 3 أعضاء برئاسة الفرنسي جيرارد سيمون وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريتش هاس، مع حضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة الملكية المغربية، في حين ستكون الكونفدرالية الإفريقية ممثلة بواسطة مستشار.

إصدارها، هذا ولم تحدد محكمة تحكيم الرياضي حتى الآن موعدا لإصدار القرار النهائي. في أخبار المنتخب المغربي الأول، يواجه أسود الأطلس منتخب مالي يوم الأحد 4 أكتوبر بملعب الكبير لمدينة طنجة في

0: داخلية بينه وبين لاعبي المنتخب الأول. محمد وهبي إذن يملك فرصة أخرى من أجل تجريب بعض العناصر الجديدة في مرحلة تعرف الكثير من التغييرات. محمد مديحي المدرب المغربي كان ضيفا على برنامج بوديوم ويتحدث عن هذه التغييرات المهمة التي تأتي خلال التوقف الدولي الحالي.
1: فتغيير ديال 6 لاعبين مقارنة مع مقابلة الكابون ماشي بالسهل، لأن تقريبا في كل لين كاين تغييرات. وبالنسبة لهاد اللاعبين هذه تنظر بأن مقابلة ريفيرونس، لأن الملعب ماشي نفس ليطا تقريبا اللي مولفين اللاعبين سواء في الأندية ديالهم ولا كذلك في الملاعب المغربية. فتنظر بأن إراحة تقريبا عدد كبير ديال اللاعبين اللي كانوا بالأمس قارب كانوا الأعمدة ديال الفريق كما تذكر تاسيفو. دابا ولينا تنشوفوا ما كاينش فرق ما بين تقريبا مثلا لا سوا لاعبين اللي في خط الوسط الميدان ولا كذلك في الهجوم وتف الدفاع. لقينا حل لان يتبودلال اللي حتى هو ولا اصبح ورقه اللي يقدر يعتمد عليها. انا اللي كانت يهمني البارح هو بلديك ليطا ديال التيران، كنت متخوف من الاصابه تاسيفو لان بحال هاد المقابلات. وبالنسبه كتقنيا انا نتكلم على ان فريق اللي ما خلاش لينا مساحات.
0: في موضوع اخر، حقق المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة فوزه الأول في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة للكان بعد تغلب على الجزائر 3-1. هدف المنتخب المغربي سجلها كل من طارق سامي بوهدران وعلي منصف وإلياس الحيداوي، بينما أحرز المنتخب الجزائري هدفه الوحيد في 85. بهذا الفوز رفع المنتخب المغربي حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل بعد تعادله سلبا مع تونس في الجولة الأولى، فيما سيواجه مصر في الجولة المقبلة. لاعب المنتخب المغربي إلياس العرباوي تحدث بعد هذا الانتصار.
2: الماتش داج مزيان الحمد لله، ولكن في الأول كنا مزيرين، ولكن بعد هدرنا في الباستير وكل شيء تقاد الحمد لله وكل شيء خرج مزيان. وحتى قبل في الأوتيل قبل الماتش هدرنا كاملين، بغينا نكونوا جروب واحد، بغينا نلعبوا مجموعين، نكونوا فرقة مجموعة واحد. الفرق المجموعة هي اللي كتربح الماتشات، ما كيربحش الماتش غير واحد. وكل شيء درنا اللي هدرنا والحمد لله كل شيء دار مزيان.
0: نواصله في المغرب. كشف هشام دقيق عن قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة المشاركة في كأس أمم إفريقيا للفوتسال المقرر تنظيمها بالمغرب من 12 إلى غاية 21 من أكتوبر. وضمت القائمة 14 لاعبا من بينهم ركائز المنتخب مثل سفيان مسرار وبلال البقالي إلى جانب أسماء جديدة نسبيا، ويخوض أسود الفوتسال المنافسة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الجزائر وزامبيا وليبيا بهدف الحفاظ على اللقب القاري وتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية. وتضم القائمة عددا من العناصر ذات الخبرة، في مقدمتها القائد سفيان المسرار ولاعبي أو لاعبو الخبرة بلال البقالي وسفيان بوريط وأنس العيان إلى جانب أسماء أخرى تواصل حضورها ضمن التركيبة المغربية. وفي أخبار المنتخبات المغربية أيضا، دخل منتخب كرة القدم الشاطئية معسكرا إعداديا بالبرازيل تحت إشراف المدرب ماركو أوكتافيو استعدادا للتصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. البرنامج يعرف الكثير من الحصص التدريبية والمباريات الودية أمام أندية برازيلية مرموقة من بينها فاسكو دا غاما وسانتوس وفلامينغو. هذا المعسكر يأتي تحضيرا للمواجهات المرتقبة أمام ليبيا ضمن التصفيات القارية. توج المهاجم المغربي سر زبيري بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة في الدوري الإسباني لشهر شتنبر بعد بدايته المميزة مع راسينغ سانتاندير. الزبيري سجل 6 أهداف خلال 6 جولات من بينها هدف في مرمى برشلونة ليؤكد تألقه بعدما سجل ثلاثية في شهر غشت. ويبلغ اللاعب 20 عاما ويلعب لراسينغ سانتاندير على سبيل الإعارة لموسم واحد، ويعتبر من أهم المواهب المغربية الصاعدة، كما يخوض رفقة أسود الأطلس هذا التجمع الإعدادي المتواصل بالرباط والذي يختتم بمواجهة مالي في طنجة. إلى الحديث عن كرة القدم الأوروبية، غاب كريستيانو رونالدو عن الحصة التدريبية للمنتخب البرتغالي الأربعاء استعدادا لمواجهة الدنمارك وسط توتر بينه وبين المدرب الجديد للبرتغال جورجي جيسوس. جيسوس كان اعتمد على غونسالو راموس أساسيا في المباراة أمام النرويج التي انتهت بهدفين لواحد. كما أكد أن المهاجم الحالي لنادي ميلان سيبدأ أساسيا أمام الدنمارك، وهو ما أغضب كريستيانو رونالدو الذي أكد مغادرته لمعجب معسكر المنتخب البرتغالي على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. خبر شكل محور الحديث في وسائل الإعلام البرتغالية والعالمية قبل مواجهة

0: الدنمارك اليوم انطلاقا من الساعة 6:45 بالتوقيت المغربي لحساب المجموعة الرابعة. اليوم ألمانيا تواجه صربيا، اليونان أمام هولندا، وويلز تواجه منتخب النرويج. في موضوع آخر، تلقى نادي برشلونة أخبارا مطمئنة بشأن إصابة نجمه البرازيلي رافينيا الذي غادر مباراة البرازيل وأستراليا الودية بين الشوطين بسبب آلام عضلية. الفحوصات الطبية أكدت أن الإصابة بسيطة ولا تستدعي القلق، في حين قرر الاتحاد البرازيلي إعفاء رافينيا من بقية معسكر المنتخب من أجل منح الوقت الكافي للتعافي دون استدعاء لاعب بديل لمواجهة الهند وديا. إلى باقي الرياضات، فاز السائق المغربي علي أوباسيدي بالمرحلة الثانية من رالي المغرب كلاسيك 2026 وحافظ على صدارة فئة السيارات الكلاسيكية. نسمع لتصريح لهذا البطل المغربي لميكروفون إسماعيل البقالي.
1: هذه ثالث مشاركة لي في رالي المغرب من بعد الفوز سنة 2024 و2025 في فئة الأوبن مع الملاحة حنان عمراوي. هذه السنة ارتأيت أن نشارك في تحدي جديد في النسخة الأولى ديال رالي جو ماروك كلاسيك. جينا من أكادير، مرحلة صعبة تقنيا، صعبة شي شوية، دونك تكلاسينا الحمد لله، تكلاسينا اليوم 50، ولكن تكرفسنا شي شوية عادي، لكن الملاح يعني الملاح اللي كان معايا دار واحد المجهود جبار يعني، وجينا تكلاسينا في المرتبة الخامسة.
0: ويبقى البطل المغربي علي أوباسيدي في المركز الأول على الصعيد العام. المرحلة التي أقيمت في محيط زاغورة عرفت خروج القطري ناصر العطية من المنافسة على الفوز بسبب عطل ميكانيكي، بينما تصدر البرازيلي لوكاس مورايس الترتيب العام للسيارات. وفي فئة الدرجة النارية فاز الأسترالي دانيال ساندرز بالمرحلة، فيما وصل الهولندي ميتشيل فاندن برينك تصدر فئة الشاحنات. وتتجه القافلة إلى مرزوقة لخوض المرحلة الثالثة التي تمتد على 592 كيلومتر، منها 364 كيلومترا من المرحلة الخاصة في اختبار جديد للسائقين وسط الكثبان الرملية. أخيرا أعلن السائق الفرنسي ستيفان أوكون رحيله عن فريق هاس مع نهاية موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1، مؤكدا أن مغادرته لا تعني نهاية مسيرته في البطولة. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة. بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا. إلى اللقاء.
2: Sur le terrain, chaque seconde compte.
3: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
2: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
3: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
2: Studio Sport.
3: كل سبت وأحد.
2: À partir de 17h sur Média. Matin Info. Mélanie Pinto.
4: Quel plaisir d'être avec vous ce matin. Au début de Matin Info, justement, nous avons pris le pouls de la cote de popularité des démocrates aux États-Unis qui gagnent du terrain en vue des élections mi-mandat. Au Bénin, les démocrates tentent aussi de reprendre des forces. Le principal parti d'opposition n'a aujourd'hui plus aucun député ni élu local. Les démocrates pourront-ils renaître de leurs cendres? Et comment? C'est une question au cœur d'Hebdo Afrique. Pape Diouf reçoit cette semaine Rudolf Karl, journaliste et analyste politique béninois, pour nous en parler.
5: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Médian. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Hebdo Afrique. Quel avenir pour les démocrates au Bénin? Le principal parti d'opposition n'a aujourd'hui plus aucun député ni élu local. Pourra-t-il renaître de ses cendres et comment? Nous allons en parler dans un instant avec Rudolf Karl. Il est journaliste et analyste politique béninois. Le coup de cœur nous conduira à Zagora dans le sud du Maroc. Mais sans plus tarder, place tout de suite au round-up qui revient sur les faits marquants de l'actualité africaine. Une femme à la tête du gouvernement marocain, une première dans l'histoire du royaume, et c'est Fatim Zahra El Mansouri que le roi Mohamed VI a choisi pour diriger l'équipe gouvernementale. La chef de file du PAM, vainqueur des législatives, s'est déjà mise au travail en entamant les consultations. Le Burkina Faso a inauguré en début de semaine sa première raffinerie d'or, appelée Raffineur BF. Elle a une capacité de production annuelle de 164 tonnes d'or. Pour le président Ibrahim Traoré, il s'agit

0: en train dans cette nouvelle journée avec nous sur Médien. Dans un instant, le retour de l'actualité. Nous reviendrons bien sûr sur cette première journée hier de concertation de la chef du gouvernement Fatima Zahra El Mansouri pour donc trouver cette majorité absolue et cette coalition. Mais tout de suite, on fait un point météo. C'est présenté par Abdelali Azhar.
1: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على طول خط أجادير سمارة وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الريف والأطلس المتوسط وبرد وعواصف رعدية على النصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في زاغورة، 32 درجة في كل من وجدة، بني ملال، خنيفرة والعيون، 30 درجة في كل من الرشيدية، فاس وتزنيت، 29 درجة في أكادير، و27 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس غالبا في كل من طرابلس وتونس، بينما يكون الجو غائما غالبا في الجزائر والقاهرة. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و32 درجة في داكار، و36 درجة في نجامينا، و28 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في دمشق، 36 درجة في بغداد، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 22 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 36 درجة في بكين، 22 درجة في موريال، و25 درجة في نيويورك.
0: L'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Esbelkhar Mahfoud.
2: صباح الخير ميلاني، صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. رئيسة الحكومة المغربية المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية. فاطمة الزهراء المنصوري تشاورت مع 5 أحزاب وستواصل لقاءاتها اليوم وغدا في أفق استكمال تشكيل الأغلبية. إلى جانب تحدي تشكيل أغلبيتها وتحديد أولوياتها السياسية، الحكومة المغربية المقبلة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية. يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد أبرز تجلياتها. في فرنسا توقيف المئات وإصابة العشرات مع تصاعد احتجاجات المدارس. وزير الداخلية الفرنسي أفاد بإصابة 83 من عناصر الشرطة والدرك خلال الاحتجاجات التي طالت 356 مؤسسة تعليمية في البلاد. في رياضة الثامنة قبل مواجهة الدنمارك في دور الأمم الأوروبية، كريستيانو رونالدو يغادر معسكر المنتخب البرتغالي بشكل مفاجئ في خطوة أثارت جدلا واسعا وكشفت عن توتر متصاعد بين قائد المنتخب ومدربه. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. باشرت رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري أمس بالرباط مشاوراتها مع الأحزاب السياسية في أفق استكمال تشكيل الأغلبية قبيل الدخول البرلماني المرتقب هذا الشهر. وشملت المشاورات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التقدم والاشتراكية على أن تتواصل اللقاءات مع باقي الأحزاب اليوم وغدا الجمعة. في هذا السياق أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار أن النقاش اتسم بالوضوح والصراحة، فيما أكد حزب الاستقلال أن قرار مشاركته في الحكومة

0: سيناقش داخل مجلسه الوطني. أما الحركة الشعبية فأكدت أن موقعها داخل الأغلبية أو المعارضة لا يغير من التزامها بخدمة المصالح العليا للبلاد. وبدوره أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه سيتم الكشف عن مضمون المشاورات مع رئيسة الحكومة المعينة بعد استكمال لقاءاتها مع باقي الأحزاب السياسية. كما أكد حزب التقدم والاشتراكية أنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن موقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة. وتقاطعت مواقف الأحزاب التي التقتها المنصور حول عدد من تحديات المرحلة المقبلة اقتصاديا واجتماعيا وجيوستراتيجيا وصولا إلى إعادة الثقة في العمل السياسي. تفاصيل اليوم الأول من المشاورات نتابعها في مراسلة عادل الزبير من الرباط.
1: يوم أول ماراثوني لمشاورات تشكيل الحكومة المغربية في مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، البداية مع التجمع الوطني الأحرار الثاني انتخابيا.
2: رئيسة الحكومة المكلفة تبنى واحد نقاش مسؤول في لغة الوضوح والصراحة.
1: تحول الطابق الثاني في مقر حزب الأصالة والمعاصرة إلى مقر رئيسي لمشاورات هندسة تحالف حزبي حكومي جديد. القيادات الحزبية استمعت للعرض الحكومي لفاطمة الزهراء المنصوري، نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
2: كحزب الاستقلال فعلنا إن شاء الله دورة ديال المجلس الوطني اللي غنناقشوا فيها تقييم ديال نتائج الانتخابات، وفي نفس الوقت كذلك غنناقشوا فيها إمكانية الدخول في الحكومة، وأكدوا بأن كيف ما كان الموقع اللي غنكونوا فيه فغنبقاو ندعموا هذه التجربة السياسية.
1: محمد وزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
3: فيما يخص واحد مجموعة ديال القضايا يعني ذات رهينية وقضايا أيضا كتتأثر بالاهتمام ديال المواطنين. ما نساوش اليوم كاين الإشكال ديال الشباب، عندنا واحد مجموعة ديال الشباب اللي خارج الاجتماعية.
1: عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: وارتباطا بملف المشاورات مع الأحزاب السياسية التي تستمر يومه الخميس وغدا الجمعة، أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أمسي عدم لقاء رئيسة الحكومة المعينة المكلفة بتشكيل الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق ما جاء في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب على صفحته بفيسبوك. إلى ذلك، تواجه الحكومة المغربية المقبلة فضلا عن تحدي تشكيل أغلبيتها وتحديد أولوياتها السياسية تحديات اقتصادية واجتماعية ستجد أحد أبرز تجلياتها في مشروع قانون المالية لسنة 2027. فالخطوط العريضة للمشروع تفتح نقاشا حول فرضياته الاقتصادية وأولوياته الاجتماعية وقدرة الحكومة المقبلة على التوفيق بين الحفاظ على التوازنات المالية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والتنموية. وبذلك سيكون مشروع قانون المالية أحد الاختبارات الأولى أمام الحكومة الجديدة لترجمة توجهاتها إلى اختيارات وسياسات عمومية ملموسة. حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2027 وأبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة للحفاظ على التوازنات وتعزيز النمو والاستجابة للأولويات الاجتماعية، نستمع من الرباط لتوضيحات الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، حاوره يوسف النعماني.
4: تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين. وبالأرقام تفترض الحكومة نسبة نمو في حوالي 5.3% بالنسبة لسنة 2026. أما بالنسبة لسنة 2027 فالتوقع هو 4.1%، وتتوقع الحكومة أيضا نسبة نمو في 4.2% سنتي 2028 و2029. تفترض الحكومة في توقعاتها محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، تعتمد سعر للنفط في حدود 75 دولار للبرميل، كما تفترض سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن. يتوقع مشروع مالية 2027 أيضا نسبة تضخم في 1.6% خلال سنة 2027، ومعدل صرف الدولار بالنسبة للدرهم عند 9.465 درهم. هذه فرضيات ممكنة ومعقولة كسيناريو مرجعي، لكنها غير مضمونة. لذلك يجب تقديم نسبة النمو في 4.1% كسيناريو مرجعي، والتهيئ لخطة بديلة إذا كان الموسم الفلاحي أقل جودة مثلا، أو ارتفعت أسعار الطاقة، أو تباطأ الطلب الخارجي الموجه لاقتصاد المغربي. فلو ظل مثلا سعر النفط مرتفعا أو

0: موسم الجفاف لا قدر الله، أو تبطأ الاقتصاد الأوروبي أكثر مما هو متوقع، فسوف تتعرض توازنات لضغوط جديدة.
1: قررت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد المغربي خلال اجتماع لها أمس في الرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش، مواصلة صرف الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار الحكومي يأتي من أجل مواصلة ضمان انتظام تموين الأسواق واستمرار خدمات النقل العمومي التسعيرة الحالية دون أي زيادة على المواطنين. وجهتنا الآن، فرنسا. أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف أكثر من 600 شخص وإصابة عشرات عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. الوزير ندد بتصاعد أعمال العنف أمام بعض المؤسسات التعليمية، كما انتقد استهداف قوات الأمن. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي الزهر.
2: احتجاجات، نيران مشعلة، ومئات الاعتقالات في صفوف التلاميذ. ماذا يحدث في المدارس الفرنسية؟ موجة غضب عارمة تتمدد في البلاد بعدما امتدت حركة إغلاق المدارس من ضواحي باريس لتشمل أكثر من 350 مدرسة ثانوية في مدن كبرى مثل باريس وليل وبوردو وليون، حيث تحولت الشوارع المحيطة بها إلى مواجهات مع الأمن، مع سقوط عشرات الجرحى من الشرطة والطلاب. الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات انطلقت من ضواحي باريس، حيث تراكمت معاناة التلاميذ لأسابيع داخل فصول دراسية مزدحمة، أزمة تفاقمت مع موجات الحر الشديدة التي كشفت تهالك المباني وغياب المكيفات، واقع تشخصه شهادات حية من قلب الاحتجاجات.
3: اليوم تعاني نصف المؤسسات التعليمية من نقص في أطقمها، والأدهى من ذلك أن هناك ثانويات يغيب عنها أساتذة ذات الفلسفة واللغة الفرنسية لعدة أشهر، وهذا أمر لا يمكن قبوله.
2: ومع استمرار التوتر اشتدت الخلافات السياسية. اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون سياسيي اليسار بإعطاء الشرعية للعنف، بينما ردت المعارضة برفض التعامل الأمني القاسي مع قاصرين، ليبقى المشهد التعليمي في فرنسا مفتوحا على مزيد من التصعيد.
1: ومن فرنسا إلى بريطانيا، أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام أمس طرح فكرة عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة، وقوبل إعلانه بترحيب من التكتل وعدد من دوله. وكانت المملكة المتحدة قد خرجت من الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2020 عقب استفتاء 23 يونيو 2016، لكن القضية بقيت منذ ذلك الحين حساسة سياسيا، ولم ترغب أي حكومة في إعادة فتح النقاش بشأنها رغم الإقرار الواسع بالتداعيات السلبية لبريكسيت خصوصا على الاقتصاد البريطاني. هل تعكس إعادة فتح ملف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي مراجعة حقيقية لخيار بريكسيت، أم محاولة لإدارة كلفته السياسية والاقتصادية دون التراجع عنه رسميا؟ الإجابة مع خبير الشؤون البريطانية والأوروبية محمد أبو العينين، متحدثا من لندن ليوسف النعماني.
4: هل نستطيع أن نقول أن أندي بيرنام يحمل مشروعا للعودة عن البريكزيت والعودة مرة أخرى إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟ لا يستطيع أحد الجزم أو القطع بهذا الأمر، لأنه لا يوجد لديه تفويض في هذا المقام، وإن كان كثير من المانيفستو الذي أصدره حزب العمال والذي حاز على أغلبية كبيرة في انتخابات 2024 والتي عاد بها حزب العمال بأغلبية كبيرة، كانت تستند إلى محاولة إيجاد قنوات للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. استطلاعات الرأي الحديثة تشير إلى وجود تغير في توجهات الرأي العام في المملكة المتحدة تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في الحقيقة تتزايد خلال الفترة الماضية، وربما هذا بطبيعة الحال يعكس حالة التشوش والاضطراب في إدارة الملفات، وهذا ما يؤكد التغير 7 إلى 8 رؤساء وزارة فيما يقارب 10 سنوات الأخيرة. يمكن أن نقول أن هناك مراجعة كاملة لقضية البريكزيت وكثير من القضايا الداخلية في بريطانيا. أعتقد أنها سوف تسفر في مقبل الأيام مجموعة

0: من المتغيرات، لكن ليست بشكل قاطع هي العودة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأن حالة الانقسام ما زالت موجودة داخل المجتمع البريطاني.
1: قبل مغادرة الشأن الأوروبي، أمرت الحكومة الألمانية أمس شركة مملوكة للدولة بزيادة احتياطها.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب
0: ستنطلق بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
2: ماتا انفو ميلاني بينتو.
3: Vous êtes bien sûr Média, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Malheureusement, Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Média Abdrahim à la réalisation, à Tofik à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de 9h, présentée par Abdlali Ezar. Sbal khair, Abdlali.
4: Sabah al-Nour, Mélanie. نستهل الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصور اليوم لقاءات مع باقي الأحزاب في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني في 9 أكتوبر المقبل. وكانت المنصور قد شرعت يوم أمس مشاوراتها مع أحزاب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. في المقابل، أكد الأمين العام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كرام مساء أمس أنه في الوقت الحالي لن يكون هناك لقاء بالشروط التي اقترحتها رئيسة الحكومة، مؤكدا أن أحدا من حزبه لن يذهب إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. إلى شرق الأوسط، تطورات العسكرية في لبنان، حيث استهدفت غارة جوية إسرائيلية بلدة المنصور جنوبي البلاد عقب غارات ليلية طالت أطراف بلدة زوطر الشرقية وقصف مدفعي متقطع على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة. وفي سياق ذات، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداتة في فضاء قضاء بنت جبيل تحذيرا لتحركات ميدانية لآلياتها العسكرية بالمنطقة. باشر القضاء الإماراتي تحقيقا في حادثة طائرة فلاي دبي بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم، وذلك بعد أن حطت أمس اضطراريا في مطار سعودي خلال رحلة لها من دبي إلى تل أبيب. وأوردت الوكالة أن فريق التحقيق باشر أعماله في الواقعة، وأن النائب العام وجه بالتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. وقالت إسرائيل أمس إن مساعد الطيار حاول إسقاط الطائرة التي كانت غالبية ركابها من الإسرائيليين. في باكستان، قتل 9 مدنيين في غارات جوية باكستانية ليلا على أفغانستان وفق ما أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم. وقد طال أحد تلك الهجمات ولاية هلمند بجنوب البلاد. في المنطقة المغاربية، يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم على مشروع تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام النار في الغابات، وهو تدبير دافع عنه الرئيس الجزائري بعد حرائق فتاكة شهدت البلاد خلال الصيف الفائت. في الولايات المتحدة الأمريكية، نقلت السجينة الأمريكية كريستا بايك إلى المستشفى اليوم بعد فشل تنفيذ حكم الإعدام بحقها. بحسب ما أفاد محاموها فيما قال شهود عيان، إنها كانت لا تزال تتنفس بعد حقنها بجرعتين قاتلتين. وقبل ساعات قليلة كانت المحكمة

0: كم هي ممتعة لحظة الاستيقاظة، تفتح عينيك، تجد نفسك في صحة جيدة والحمد لله، تغادر السرير أحيانا بحيوية، أحيانا أخرى بخمول أو تعب، لكن نحن نغادر السرير دائما بحيوية وبنشاط، برؤية متفائلة للحياة. نفكر في الجزء المملوء من الكأس ونتجاهل الجزء الفارغ منه. نستفيق ونستيقظ خصوصا وبطاقتنا الإيجابية المعتادة لنكون في خدمتكم مستمعين مشاهدين ومتابعين، نجتهد لنقدم لكم أفضل نسخ برنامجكم الرياضي بوديوم، أفضل زاد لكي تبدأوا يومكم بالمعلومة الرياضية الصحيحة، التحليل الدقيق، الحوار الشيق. واليوم التحليل والحوار سيخص هذا الفوز البين الثمين الذي حققه المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة على نظيره الجزائري أمس في إطار بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة العمرية المقامة بمصر. 1-2-3 فزنا على الألجيري بثلاثية، حيث هز الأشبال شباك الخضر في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة للكان القادمة. الأشبال وبعد ظهور باهت أمام المنتخب التونسي أخضع الخضر لإرادتهم وعزز الحظوظ للتأهل للنهائيات التي ستقام دائما بالملاعب المصرية. ثم مع منتخبات باقي الفئات العمرية، المنتخبات المغربية كتيبة أيت بن يدر مدرب منتخب أقل من 23 عاما جاهزة على أهبة الاستعداد لمواجهة وإن كان ذلك بطعم ودي مساء اليوم منتخب نصور مالي، أول اختبار لهذه الكتيبة المدعوة لأن تكرر إنجاز الألعاب الأولمبية الأخيرة بعاصمة الأنوار باريس، ولم لا تحقيق أفضل منها. مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة برنامجكم بوديوم كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة. نعلم أنكم جد مسرورين بأن تكونوا يا إما في الاستماع يا إما في المشاهدة لبرنامجنا وفي هذه التجربة الانفرادية وهذا النقل المباشر والبث المزدوج ما بين إذاعة ميديا وشاشة ميديا تيفي. مرحبا بكم إذن للحديث عن هذين المحورين رفقة المدرب المغربي صديقنا محمد مدي. حسي محمد، أهلا ومرحبا بك مجددا في برنامج بوديوم.
1: أهلا وسهلا سي فؤاد، تحية ليك، تحية للطاقم التقني، كذلك المشاهدين المتابعين المستمعين، كذلك سي يوسف. ولكن هذه والله ما شعرت انت ضحكت ديال 1-2-3
0: والله شي زوينه مع يعني اللوغو ديالو
1: والله لا زوينه.
0: يوسف الشاطر يعود الينا بعد غياب. يوسف مرحبا بك في برنامج بوديوم.
2: اهلا فؤاد، اهلا بكل المشاهدين الكرام المستمعين والسي محمد المديحي، طبعا اشتقنا له اللي ما شفتوش هذه مده.
0: نعم
2: دائما نسعد بوجود محمد
0: بوجود وانت ديما عندك ديما بغش الحاجة اللي بغيت تحيد لك يدك اللي بيت مع امريكا ياك. شحال كان عندك من عام ديك الساعه؟
2: اليوم فكرت
0: في شي فيزا اخر.
2: تفكرنا التجربه ديالو مع نادي القادسيه في
1: السعوديه.
0: وكنت تحدث لنا شويه في الكواليس على مع صديقنا حسام الدين نصر على التجربه اللي ما كملاتش مع نادي بلينيسيس في البرتغال. سي محمد،
1: جبنا الموضوع على قبل المدرب خصوصا هذاك اللي حيت كان
0: الخلاف ديالو مع رونالدو
1: هذاك الشيء، وهذاك المدرب هو اللي كان شاد الفرقه ديال بلينيسيس هذيك اللي كنت غنمشي ليها. مشيت للمعسكر كان تما وسبحان الله تلاقيت مع تم اللي كنا مع الوداد في الدوره ديال العربيه كاس العرب، تلاقيت معه كان هو مع الهلال. كان مع الهلال وتما وكنا في نفس الفندق
0: وتلاقيت
1: به.
0: تجربه علاش ما نجحتش الانتقال للبرتغال؟
1: اخر لا ما شوف والله العظيم شوف سبحان الله داكشي المكتب
0: والكتاب
1: دابا كونطرا تدارت في المغرب ومشينا تل البرتغال. كان داخل فيها واحد لاجون برازيلي مع برتغالي مع اجون ديال المغرب. وسبحان الله ملي مشيت
0: المكتب
1: وجاتني سهله، قلت السعوديه وكاينين المغاربه تما كان سي عبد الرحمن السليماني، النصيري، سمير يعيش، حسن لوداري، تقريبا الصطاف كله.
0: تبارك الله. طيب كما قلتي المكتب كيتصرف، وكما قلتي جميل ان صديقنا يوسف الشاطر ضابط لك مسائل، ضابط المسيره الكرويه. كيوسف ضابط المسيره الكرويه، وديما فاش كتجي ديما كيفكرك بذاك الهدف التاريخي ضد الولايات المتحده الامريكيه.
1: كانت تجبد ليه الماس تاعك. جبد ليه الماس.
0: هذا مباراه الايام، ايام الزاهيه دابا ديال المغرب الفاسي، الايام الزاهيه ديال المغرب الفاسي. بطبيعه الحال صديقنا يوسف الشاطر ينحدر من هذه المدينه، العاصمه العلميه، عاصمه التاريخ التليد والعتيد. طيب اصدقائي، كما ذكرتي عجبتك 1 2 3 ربحنا الارجيري البارح، تخوفات من هذا لان كان تعادل في اللقاء الاول سي محمد، وما كناش شفنا كره كبيره امام منتخب التونسي، عجزنا على تحقيق الفوز 0 لمثله، وبالتالي كان هذا اللقاء محوري وهام جدا لاننا احنا ابطال العالم، فلا يمكن انت كبطل العالم اولا بعدا باش خصك تدوز هاد الاحصائيات باش تمشي تشارك في كاس افريقيا، ومن كاس افريقيا خصك تمشي ترجع باش تشارك في كاس العالم. هذه لو مينيموم فيتال، يعني اضعف الايمان ان خصك ترجع تشارك في كاس العالم. لا يحق لك كبطل للعالم انك ما تمشيش لكاس العالم. وشفنا البارح الوليدات كيفاش كانوا منضبطين وكانوا عازمين على انهم يفوزوا على منتخب جزائري، اللي نقولوها كان المستوى ديالو جد متواضع. المنتخب المغربي سيطر بشكل كامل على هذه المباراه.
1: وصف هاد الجيل اللي خدا كاس العالم غير الجيل دابا اللي مشارك، لان
0: طبعا
1: الجيل تتبدل، ولكن كان شويه الضغط، لان ذكرتي مقابله امام تونس 0-0، يعني الاصعب هو هاد المنتخبات تيدوزوا غير جوج، فما عندكش خيار من غير الفوز امام الجزائر. باش نرجعوا للمقابله سي فؤاد، الشوط الاول كان تقريبا سيرتو في البدايه واحد نص ساعه الاولى للامانه كان المنتخب الجزائري
0: افضل. نعم فاجئنا بالفعل.
1: علاش؟ لان فرضيا الجزائريين معروفين تقريبا، لا الفراقي ديالهم ولا المنتخبات دائما هما تتغلب عليهم الفرضيات، ولكن المنتخب المغربي الشوط الثاني تقريبا خلال ربع ساعه قدر يحسم المقابله.

0: يعني واش نقولوا ان الاهم تحقق في المواجهه اللي هو الانتصار، ولكن بغينا نشوفوا المهارات ديال هاد اللاعبين اللي كيضمهم المنتخب المغربي، لاعبين اللي كيمارسوا بفرق اوروبيه، نتحدث عن بن المختار وبن زهراء اللي كيلعبوا في فريق موناكو، اللاعبين اللي كينحدروا من الاكاديميه محمد السادس اللي هما الحيداوي المدافع وايضا الحارس بولعروش، ثم فينيسيوس المنتخب المغربي الان اللي هو حمزه الراجي لاعب فريق ديال نهضه بركان، وخوا ابن مدينه الدار البيضاء ولكن مشى كيلعب في الاكاديميه ديال فريق نهضه بركان. شيء جميل ان نشوفوا هاد العناصر بحال هكا تحقق هذا الفوز الثمين والغالي يوسف.
1: طبعا هو انتصار مقنع فؤاد، اذا استثنينا ربما ال 20 دقيقه الاولى اللي كان احتاج فيها المنتخب للحارس في احدى الكرات، فالمنتخب المغربي هيمن على اللقاء. الشيء الاكثر ربما اعجبني هو رد الفعل، لان كان هناك نوع من الانتقادات في المباراة الأولى أمام تونس، الأداء لم يصل المستوى المطلوب، فكان رد الفعل على الصعيد المعنوي كان حاضر، وشاهدنا اللاعبين يعني تمسكوا بالمباراة حتى ربما المستوى الأخير مما يملكون، لا على الصعيد البدني ولا على الصعيد الفني. كثيرة هي الفرديات، لكن دائما في منتخبات الفئات السنية يجب الوصول في أسرع وقت للقالب الجماعي المطلوب، لأن هذا إذا كنت تفوز بالبطولات فكما كان الشأن مع محمد وهبي، فيجب أن يكون لديك طريقة لعب واضحة، وأن يستوعب اللاعبون ما يريده المدرب الفرنسي. لكن انتصار مهم مقنع كان منتظر ربما، لأن هناك مستويات يعني متفاوتة بين الكرة القدم المغربية والجزائرية في السنوات الأخيرة على صعيد الفئات السنية، يعني نتفوق بمراحل، يعني الانتصار ليس مفاجئا، ونبني عليه للمباريات المقبلة أمام مصر وليبيا.
0: وليبيا طيب سي محمد، كيفاش نفسروا يعني هاد اللاعبين اللي هما لهم لاعبين عندهم خبره عندهم تجربه انهم يدخلوا في هاد المباراه اللي هي حاسمه، ويدخلوا في ديك 20 دقيقه ويخليوا المبادره للمنتخب الجزائري؟ واش الضغط، واش ربما المنتخب الجزائري كان اكثر رغبه في الفوز؟ شنو هي عوامل اللي كتخلي، لانه على الورق كما كنقولوا المنتخب المغربي كان عنده هناك بول شاسع ما بين هاد خصوصا كما قال يوسف فئات العمريه السنوات الاخيره ديما كنفوزوا على هاد المنتخبات ديال شمال افريقيا ديما كنتصروا عليهم، لا الجزائر لا تونس لا مصر، لان دعنا نقول ان فئات العمريه وحتى المنتخب الاول منتخب كره القدم الان متفوقه بزاف على كره القدم في الدول هذه.
2: هو اللي سهل شويه الماموريه على هاد الفئه السنيه سي فؤاد هو دابا الاكاديميه ديال محمد السادس، وراه يعني مشيتي وشفتي كيفاش الناس تخدم، وكذلك ولاو حتى في الفراقي دابا، لان كاين تنقيب على اللاعبين ولا اللعاب كما تنقولوا محترف من البدايات ديالو، تياكل تيشرب تيقرا، فهاد الحوايج العوامل اللي تتخلي هاد اللاعب يزيد يتطور، كذلك المنشآت اللي عندنا الحمد لله، فكاع هاد الاشياء. بالنسبه للدويتي على الجزائر سي فؤاد، راه الجزائر عندهم لاعبين محترفين فرديا كانوا ممتازين للامانه، ولكن كما تنقولوا حنا ذاك اللعب الجماعي اللي تيدير المنتخب المغربي هو اللي فرض راسه بقوه في هذه المقابله، رغم ان كان الضغط على المنتخب المغربي، لان الحمد لله دابا هذه المقابله التاليه وحنا الاولين باربع نقاط، فالمقابله المتبقيه خصنا كما تنقولوا نعطيوها حقها باش ان شاء الله، لان اصعب هو جوج ديال المنتخبات اللي تيدوزوا، وتتعرف البلد المنظم مصر بقيه ليبيا، فتنظر بان ان شاء الله حدود وافره للمنتخب المغربي.
0: اللقاء القادم باش نذكروا فقط المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا بالنسبه للقاءات القادمه، مصر يوم السبت القادم ياك يوم 3 اكتوبر، هو هذاك الحساب اليوم واحد في الشهر دونك فورسيمون نهار السبت تكون 3 في الشهر، وثم يوم الثالث اكتوبر امام المنتخب الليبي دائما بملعب الاسماعيليه. المنتخب المغربي يوسف كما شفنا يعني هاد الانتصار هذا، لان كان انتقادات عديده، هاد تقريبا واحد الغالبيه ديال هاد اللاعبين هما اللي شاركوا في العاب البحر الابيض المتوسط اللي كانت شهر غشت الماضي في ايطاليا، كانوا فازوا بالميداليه البرونزيه، ولكن كنا كنتظروا اكثر، لان احنا قلنا مشينا في هاد التكوين، وحنا هنايا ربما بعض الاحيان كنا كنتقدوا التوجه نحو مدرب فرنسي اللي هو لودو

0: فيك باتيلي عوض أننا نمشيو في المدرسة المغربية يوسف. يعني الآن واش نقدروا نقولوا أن لودوفيك باتيلي كسب واحد المعركة، باقي ما كسبش الحرب، لأنه باقي ما شفناش داك المنتخب بالطريقة اللي حنا بغيناها واللي حنا تعودنا عليها مثلا مع المنتخب ديال محمد وهيب. صحيح يعني هناك الأجيال، ولكن حنا بغينا نمشيو في نفس العمل وفي نفس الوتيرة.
1: طبعا هو فؤاد، هو الانتصار مهم جدا بالنسبة للمدرب، لأنه نوعا ما يحدث نوع من الهدوء في محيط المنتخب المغربي، لأن لودوفيك باتيلي يعرف جيدا أن الأداء أمام المنتخب التونسي ترك مجموعة من الشكوك، يعرف أن هذا المنتخب يتابعه الجمهور المغربي بكثافة لأنه يرتدي ثوب بطل العالم، فالانتظارات مرتفعة جدا مقارنة ربما بالمنتخبات الأخرى. لذلك هناك نوع من الضغط على المدرب، وهذا شيء طبيعي ومنطقي، لكن ما سيجعل باتيلي يتجاوز هذه المرحلة هي الانتصارات، هي النتائج الجيدة.
0: نعم.
1: هو التحسن على صعيد الأداء، لأن المنتخب الذي لم يسجل أمام تونس في المباراة الثانية يسجل 3 أهداف، على صعيد تنظيم دفاعي كان المنتخب تحسن كثيرا. فأظن أن هناك نوع من الحاجة للوقت، وهذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم. مسي محمد مديح يعرف أن المدرب ليس سهلا عليه أن يجري الكثير من التعديلات مقارنة بدورة البحر الأبيض المتوسط، ويأتي يعني تقريبا هناك الكثير من التغييرات على صعيد اللاعبين، ومع وصول بعض الأسماء الجديدة للمنتخب في هذه البطولة ربما شاهدنا حتى تحسن على الصعيد الفردي، وهو ما جعل المنتخب المغربي يظهر بثوب جيد. الشيء الوحيد هو أنه بعد الفوز على الجزائر ب3 أهداف يجب الحفاظ على نفس المستوى والنسق، يعني لا يجب ربما الاستسهال خصوم الأخرى، لأن على الورق المنتخب المغربي هو الأفضل مقارنة بجميع المنتخبات، يعني حتى مع المنتخب المصري أظن أن على الصعيد الفردي
0: فازوا المنتخب المصري على تونس على ما أظن بهدفين لواحد في التصفية دائما. وربما يعني دعنا نقول يعني ما ينفابل في هذه البطولة والمنتخب الليبي
1: يعني حلقة الأضعف، هو الخصم الاخير
0: في السادس كما ذكرت في السادس من اكتوبر. فبالتالي اللقاء الهام الحاسم اللي يقدر يكون حاسم جدا هو امام المنتخب المصري. شوفوا بعد ردود الفعل ديال لاعبي المنتخب المغربي واستمعوا اليها. نستمعوا لكل من الياس العرباوي وايضا ادم بعلال بعد هذا الفوز على حساب المنتخب الجزائري امس ثلاثية نظيفة 1-2-3.
2: الماتش داج مزيان الحمد لله، ولكن في الأول كنا مزيرين، ولكن بعد هدرنا في الباستير وكل شيء تقاد الحمد لله، وكل شيء خرج مزيان. وتا قبل في الأوتيل قبل الماتش هدرنا كاملين، بغينا نكونوا جروب واحد، بغينا نلعبوا مجموعين، نكونوا فرقة مجموعة، حد الفرقة المجموعة هي اللي كتربح الماتشات، ما كيربحش الماتش غير واحد. وكلشي درنا اللي هضرنا والحمد لله كلشي داز مزيان.
3: وبدينا الماتش ما دخلناش في الماتش مزيان، طنطم الماتش ما بديناش مزيان. من بعد دخلنا دوينا مع بعضياتنا، عرفنا شنو خصنا قصنا وشنو خصنا نديرو. من بعد دغيت ادابتينا دوزيام ميطا وربي وفقنا، ودابا صافي عارفين شنو دايرين. دخلنا في التورنوا ديالنا عارفين شنو كيتسنانا، ودابا ندخلوا نرتاحوا ونفكروا في الماتش الجاي ان شاء الله.
0: إذا كان هذا الأدم بعلال اللي هو العميد ديال المنتخب المغربي. السي مديحي كاين واحد الحاجة جميلة، وهي أن لاعبين واحد المجموعة من اللاعبين اللي ديال الأكاديمية وكيتقدمهم كل من الحارس بالعروش وأيضا الهداف الأمس اللي هو حيداوي. حيداوي أنا اللي كنت شفته لهاد اللاعبين بجوج أصدقائي كانوا فازوا بالبطولة الدولية اللي كانت في أكاديمية محمد السادس شهر ماي أو شهر أبريل الماضي اللي كنا حضرناها، وكانوا فازوا باللقب. وهذا الحيداوي المدافع كان عندي حديث مع نور الدين نيبت اللي هو طبيعة الحال رمز ديال الدفاع وديال قلب الدفاع في الكرة القدم المغربية بشكل عام. قال لي هذا الوليد هذا راه يمشي بعيد وخصو يمشي من دابا الاج دو 18 خصو يمشي يحترف ويمشي يكمل المشوار ديالو الاحترافي. كيقول لك هذا الوليد عنده إمكانيات هائلة وشفناها يعني كمدافع. ثم الحارس بالعروش ايضا حارس يساهم كثير شيء جميل ايضا لاعبين بحال كما قلنا فينيسيوس الان لانه يشبه كثيرا فينيسيوس لاعب حمزه الراجي لاعب فريق نهضه بركان ايضا منصف لاعب ديال فريق الوداد يعني هذا شيء جميل انك نشوفه وبطبيعه الحال الى اضافه اللاعبين الاخرين لما نتحدث عن بن زهره وبن المختار وكنعرفوا الامكانيه ديال بن المختار بين عليها في البطولات افريقيا كاس افريقيا الامم اقل من 17 سنه هذه سنه امام الاعين ديال السي يوسف الشاطر كان حداك ياك
1: افضل لاعبين
0: افضل اللاعبين هذا شيء جميل ان نشوفوا هذا المزيج مره اخرى ديال اللاعبين جايين من انديه لاعبين جايين خصوصا من الاكاديميه ولاعبين اللي جايين ايضا من بطولات كبرى كالبطوله الفرنسيه او البطوله الاسبانيه مثلا
4: وشيء جميل سي فؤاد لان كاين يعني خليط ما بين هاد اللاعبين غير المسؤوليه اللي على هاد اللاعبين وكذلك حتى على المدرب لان هاد الفئه راه فازت بكاس العالم فهذا هو الضغط اللي كاين على هاد اللاعبين اكيد فتنظر بان هاد شفنا التصريح ديالهم على مصرين على ان راه هذاك الدور الجماعي يعني راه ما تيعتمدوش على لاعب هو اللي يربح كاين ادوار جماعيه اللي داك لو جو كوليكتيف فتصريحات زعما يعني معقلانه فتنظر بان اللاعبين في هذا لاج وعارفين اشنو باقي تابعهم المسؤوليه والتصريح ديال بعلال الى لاحظت قال لك بحال تحرم داك الضغط لان باش تفوز على الجزائر تنعرفوا حنا ديربيات المغاربيه سي فؤاد
0: دابا البطوله كلها ديربيات تونس الجزائر
4: ولكن امام الجزائر سي فؤاد شوف كون على يقين سواء الفرق سواء المنتخبات السنيه دائما تيكون واحد الضغط والحمد لله فنتمنى ان هذا الفوز يعني يرتاحوا نفسانيا ولكن يعرفوا بان راه باقي تبعهم عمل كبير
0: باقي بزاف ما كينتظرهم راه كينتظرهم دابا خصهم بعد يخرجوا من هذا الدور التمهيدي ديال الاقصائي وخصهم يمشيو يشاركوا في كاس افريقيا كنظنوا غادي يمشيو شي واش كيمشيو ثلاثه ولا اربعه يمكن عاد من اولا جوج منتخبات فقط اللي كتمشي لنهائيات كاس افريقيا كاس العالم الاول
1: لا من الكاس افريقيا من دوره شمال افريقيا
0: لا عرفت جمال افريقيا لا من كاس افريقيا الامم الى مشاو لكاس افريقيا واش كيمشيو ثلاثه او اربعه لكاس العالم اللي غتكون
1: لا اربعه منتخبات
0: اذا اللي كيمشيو الناس في النهايه كيمشيو لكاس العالم اذا مازال مشوار طويل وهذا هي المهمه اللي كننتظرهم يوم السبت القادم يوسف امام المنتخب المصري المنتخب البلد المضيف هادو تمولوك هذا هو المشكل دابا الان افريقيا الان هنا في مصر هي اللي كتنظم هاد المنافسه لان حنا حتى حنا نقدروا ننظموها عندنا الملاعب ماشي غير حنا غننظموا كاس العالم كيبقاو الدول الاخرين لا ليبيا لا تونس لا الجزائر اللي ربما ما باغينش ينظموا هاد البطوله هذه وكنشوفوها كيفاش تجرى امام مدرجات فريق نعم يوسف
1: في الظرفيه يعني الدول ليس لديها الامكانيات باش تنظمها لان الكثير من المشاكل ربما لديهم على الصعيد المحلي فمن الصعب يعني باستثناء المغرب ومصر يعني مشكله بالنسبه لاتحاد شمال افريقيا تنظيم هذا النوع من البطولات لكن على العموم يعني حتى لو كان الجمهور فؤاد لن تتغير اشياء كثيره بالنسبه للمستوى المنافسه ومباراه مصر يعني مباراه صعبه يعني بالجمهور او من دون الجمهور اظن انها مباراه نعم. صعبه ومهمه بالنسبه للمنتخب المغربي وهي فعلا المقياس الذي سنخرج بخلاصه واضحه حول مستوى الاداء.
0: اذا نتمنى واحد سعيد للمنتخب المغربي في لقائه القادم يوم السبت امام نظيره المصري ما يحس في النفس يوسف وسي محمد ان كتمشي تشوف بطولات ديال اوروبا لما كتشوف بطولات ديال الفئه العمريه اقل من 20 سنه كتلقى الملاعبين في واحد المدرج في ملاعب صغيره يا اما في سلوفينيا يا اما في ليتوانيا يا اما في لوكسمبورغ وكيجي وكيكون جمهور وكتكون واحد بعدا كتحس بكره القدم اما دابا البارح بحال كنتفرجوا في مقابلة تدريبية فقط لا غير سنعود بعد قليل الجزء الثاني مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا للحديث مرة أخرى عن المنتخبات المغربية هذه المرة منتخب أقل من 23 عاما ما تمشوش بعيد سنعود بعد قليل

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود والعود أحمد مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، هذا الجزء الثاني برنامجكم بوديوم، بوديوم كل يوم على أثير ميديا راديو وشاشة ميديا تي في من الاثنين لغاية يوم الجمعة. جد مسرورين ككل صباح أن نمد هذه الجسور، أن نفتح دائما الأبواب، أن نمد السجادة الأحمر لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا للحديث ذو شجون عن شؤون كرة القدم المغربية. ومع فترة التوقف الدولي هاته الأنظار متجهة لنشاط وحركية عدد من المنتخبات والفئات للفئات المختلفة، الفئات العمرية بالنسبة للمنتخبات المغربية. يعني منذ يومين كان المنتخب المغربي خاض لقاءه في المنتخب الكبار، خاض لقاءه هناك في جنوب إفريقيا أمام ليسوتو وفاز بهدفين لصفر على حساب هذا المنتخب في إطار التصفيات المؤدية لكأس إفريقيا للأمم. أمس منتخب أقل من 20 سنة حقق انتصارا مبهرا على حساب الجزائر بثلاثية بثلاث إصابات لواحدة في إطار التصفيات المؤدية لكأس إفريقيا للأمم بطولة شمال إفريقيا. واليوم المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يدخل مرحلة الإعداد أو دخل مرحلة الإعداد منذ مدة، لكن يجري اليوم أول لقاء ودي له بمدينة الرباط وذلك أمام منتخب مالي، أول اختبار وسي محمد مديحي أول محك دعنا نقول للناخب المغربي الجديد جمال أيت بني الدر الذي تم تكليفه بتدريب هذا المنتخب، تسلم مفاتيح الإدارة التقنية لمجموعة ولتشكيلة تعج بالنجوم وتعج باللاعبين المتألقين والمتميزين. أسي محمد أسي مديحي،
2: أول شيء فالاختيار ديال بني الدر فهو صعب
1: بالنسبة لك، صعب
2: لأن هو اللي كان أدجوان ديال وهبي في كأس العالم اللي في الشيلي ديال هاد اللاعبين اللي صعدوا تقريبا واحد العدد كبير على رأسهم معمع
1: كاين. أنا نقول لك كل لاعبين، كاين غوميس، كاين بن الشاوش، كاين صباحي، كاين الحداد، كاين باعوف، كاين زهواني، كاين معمع، وكاين حسام الصادق، وكاين تجمع. هادشي اللي شفت أنا في اللائحة تقريبا واحد 8 أو 7 أو 8 اللاعبين اللي كانوا ديجا مع المنتخب ديال أقل من 20 أبطال العالم.
2: تماما، دابا هذا السي فؤاد تيعرفوا بني الدر وكذلك حتى هو تيعرف القيمة ديال هاد اللاعبين. فالت المنافس مالي تنعرفوا مالي بان في الفئه السنيه سي فؤاد عندهم منتخبات قويه دائما،
1: عندهم تكوين هما في مالي،
2: عندهم اكاديميات. فلهذا هذه مقابله غادي يعني تعطي الرؤيه لبني الدر، وتنظر بان حتى الاجواء اللي غادي يلعبوا فيها مثلا ديال ملعب الحسن مولاي الحسن، فتنظر بان اجواء كلها ملائمه على باش تكون ان شاء الله مقابله قويه.
1: طيب يوسف، بالنسبه لك هل جمال ايت بني الدر الرجل المناسب في المكان المناسب في الفتره بالنسبه لهذا المنتخب اللي كان شرف عليه في آخر يعني التربصات كان ربما طارق سكيتيوي، وكان فاز معاه بميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية، ما كانش نشاط كبير ديال هذه الفئة العمرية. الآن منتخب اللي غادي يمشي تاوي يشارك في التصفيات المؤدية للكأس للألعاب الأولمبية، ولكن غادي يمشي غير جوج ديال المنتخبات فقط للألعاب الأولمبية القادمة في لوس أنجلوس، لأنه تم تخفيض من عدد المنتخبات المشاركة في في الالعاب الاولمبيه من 16 منتخب 12 منتخب فقط، فجوج المنتخبات فقط الان هما اللي غادي يمشيو للالعاب الاولمبيه القادمه في الولايات المتحده الامريكيه.
3: هذا يفرض فؤاد على الجمال ايت بني الدر ان يبدا ربما المشروع بقوه وان يبدا العمل، ويعرف ان المستوى يجب ان يكون في اعلى درجاته من اجل بلوغ هذا الهدف الذي يبقى الهدف المنطقي لكره القدم المغربيه، الحضور في الالعاب الاولمبيه، خصوصا وان النسخه الاخيره كانت عرف تتويج الكرة المغربية بالميدالية البرونزية. اختيار جمال ايت بني الدر ربما اختيار منطقي وصائب إلى درجة كبيرة، لأنه يعرف هذه الفئة، يعرف اللاعبين المتكونين خارج المغرب، ويعرف أيضا كرة القدم المغربية المحلية بما أنه سبق ولعب للوداد، فلديه كل جوانب النجاح ربما على الصعيد التدريبي و عندما يصبح المدرب الأول فبالتالي يصبح هو من يقرر. لذلك سنتعرف على طريقة إدارة المباريات، الطريقة التي يريد أن يلعب بها، تفكيره، هل المدرب هجومي أم متحفظ، كيف يريد أن يلعب. فكل هذه الأمور ربما تجعل كل متشوق لمباراة مالي من أجل معرفة شخصية جمال أيت بن يدر وكيف ستنعكس على أداء اللاعبين.
1: ومن ثم أهمية هذه المباراة الأولى اللي غادي يجريها بشكل رسمي مع المنتخب المغربي. من بعد هناك البعض كيقول أنه ربما جمال بن يدر لا يملك الخبرة والتجربة باش يقود منتخب من هذا من هذا من هذا القبيل، لان بدنا نقول سي لونتي شامبر ديال المنتخب الاول. المنتخب 25 سنه هو المنتخب اللي غادي يعطيك لاعبين جاهزين، وشفناها في يعني في الالعاب الاولمبيه، وان كان في الالعاب الاولمبيه مشاو لاعبين اللي كانوا ديجا في المنتخب الاول.
3: لا عندنا العكس، ان المنتخب اقل من 20 سنه هو منتخب
1: لا
3: ايت بودلال، لا شفنا زابيري، يعني
1: لا راه الا شوف راه تقدر عندك راه شي عندك شي 5 ولا 6 لعبه اللي يقدر يلعبوا مع هذا المنتخب. عندك زابيري وعندك هذا
2: وزان
1: وعندك نجاسيم وعندك المرابط وعندك شكون اخر اللي باقي، وهادو اللاعبين اللي ايت بودلال بطبيعه الحال يعني راه حتى الواحد وقيله راه باقي ما كملش 23 ما
3: كملش الحارس رضون الحارس الرابع، الحارس الرابع اللي تمت المنادات عليه،
1: الحارس ديال
3: المنتخب الاول اللي كان في المعسكر الاخير
1: ما عرف شكون، ولكن كما قلنا راه حد 5 لعابه يقدروا يمشيوا لهذا المنتخب. بالتالي كيقول لك البعض لا هذا جمال بن يدر ما عندوش خبره ما عندوش تجربه، لانه من السابق ما دربش انديه قبل كبيره. لان شكون اللي كان عندنا الناخب قبل؟ كان عندنا طارق سكيتيوي بالخبره ديالو وبالتجربه ديالو، لا مع الفرق اللي دربها لا مع يعني في المسيره ديالو الكرويه. وكان بعدا بالمناسبه كنهنئوا طارق سكيتيوي لانه حقق التاهل لدور نصف النهائي ديال مع المنتخب ديال سلطنه عمان في كاس الخليج. شنو الراي ديالك السي محمد؟ البعض كيقول لك السي بن يدر جمال بن يدر ما عندوش خبره وما عندوش تجربه باش يعني انه يكون مدرب مساعد، لا يشفع له انه ياخذ مدرب منتخب ديال اقل من 23 سنه.
2: هو سي فؤاد السؤال غادي يعني كما تنقولوا النتائج هي اللي غادي تبين واش الناس المسؤولين كانت على حق ولا كانت غلطه. انا علاش قلت بانه هو كان قريب اللاعبين كان أدجوان كذلك راه سيفو الثق بيا بان راه على ما على حسب المعلومات ديالي راه مدرب وبيته هو كان عنده يعني دخل على انه يكون بن يدر هو المدرب.
1: اذا هو التدخل ديال وهبي
2: هو وهبي هو اللي زعما وهذه الفئه سي فؤاد كما ذكرتي دابا تطلع ليكيب بروميير راه دابا يكشلنا هذوك بعض اللاعبين اللي دابا الزابيري وداك الشيء هما جاسيم
1: هما لاعبين في هذا المنتخب راه غدا راه يلعبوا في المنتخب.
2: يلعبوا
1: عن باعوف ولا الزهواني ولا الياس
2: هذا التجمع قبل من المقابله الاولى سي فؤاد راه خدا لاعبين من هذا المنتخب ولعب بهم مقابله وديه ما بين اللاعبين كما تنقولوا حنا كمل بهم العدد. هذا دي فرصه بالنسبه لهم دابا الدور على اللاعبين خصهم يجاهدوا اكثر.
1: نعم
3: سمحتي لي فؤاد، هو التعامل مع المنتخب اقل من 23 سنه ومنتخب اقل من 20 يجب ان يعني ليس بنفس المنطق الذي نتعامل معه مع المنتخب الاول او الانديه. لان انا بالنسبه لي شيء ايجابي ان يكون المدرب المنتخبات الفئات السنيه من اقل من 23 سنه الى اقل من 15 سنه ان يكون من بيئه المنتخب المغربي، يعني المنتخب يعني المدرب اللي سبق وعاش تجربه مع اقل من 17 يعني يعرف كيف ماذا تريد الجامعه. يعني لا يمكن ان ناتي بمدرب الان من فريق نعطيه منتخب اللي هو يجهل كيف تدار الامور داخل
1: والحاجه هذه راه كنلح عليها كثيرا بالنسبه لنا احنا ولا الزملاء انه مثلا هاد التجارب ديال هاد باتيلي انا ما مقنعنيش باش نقول لكم هاد دوفيك باتيلي لا يقنعني. شفناه في الالعاب البحر الابيض المتوسط وشفناه يعني في لقاء تونس صحيح البارح ربحنا، ولكن ربحنا بالعزيمة ديال اللاعبين وبالرغبة ديالهم في الفوز. وشفنا حتى البارح ما كيفرحش في الأهداف، ولا كيخرج يهضر مع اللاعبين. السيد جالس عنده 64 عام وجالس كيشوف، وعاد زادها وكملها نهار المنتخب التونسي. قال لك لا احنا ما لعبناش مزيان، لا ما لعبناش مزيان، ما كناش مزيانين، ما هجمناش مزيان. وشكون انا هجم؟ انا وانت اللي مدرب. لا انت انت اللي مدرب، وانت اللي انت اللي خصك تلقى الحلول يعني. فبالتالي ومن بعد جبنا واحد المدرب برتغالي اللي هو بيريرا مع المنتخب قبل 17 سنه، راك شفتي النتيجه، ما دزناش المباراه النهائيه في الفئه العمريه. فبالتالي هالتجارب، احنا كنا غاديين في مدربين مغاربه، اسيدي نبقاو في مدربين مغارب. كاين كفاءات، كاين مدربين، كاين اللي راهنا عليهم، والنتيجه هي راهنا على شيبا، راك مشينا المباراه النهائيه ديال 15 سنه، راهنا على محمد وهبي مشينا دينا كاس العالم، راهنا على باها نبيل باها مشينا ودينا بطولات افريقيه لاقل من 17 سنه. يوسف،
3: هو فؤاد الامر منطقي يعني. بالنسبه للمنتخبات المغربيه هناك توجه واضح انه الاعتماد على المدربين المغاربه، واثبتوا نجاحهم، ولا احد ربما يشكك في مستوى المدرب المغربي في السنوات الاخيره. نعم. خصوصا هذا النفس الجديد الذي ياتي مع المدربين الشباب. طبعا نحن ايضا مع الكفاءه الاجنبيه اذا كانت ستضيف اشياء جيده وايجابيه للمنتخب، لكن انا كما قلت فؤاد في المنتخبات الفئات السنيه اتمنى لو يتم دائما التعامل معها بطريقه خاصه. دائما المدرب يكون يعرف المنتخب الاول، يعني كان كلاعب او كمساعد. يعني حتى بالنسبه لي جمال عيد بن يدر، يعني بعيدا عن كفاءته كمدرب اول، يعني نتحدث عن الاختيار، لانه النتائج هي التي ستعطينا
1: الصورة،
3: لكن على الأقل كاختيار فهو اختيار منطقي للغاية.
1: نعم، هو ودابا بحال المديرية التقنية ديال الجامعة عرفوا راسهم ارتكبوا خطأ، أنهم مشاو استعنوا بهذا بيريرا البرتغالي، ودابا مع هذا لودوفيك باديلي، حنا نتمنى باتيلي، حنا نتمناو غير نتجاوزوا بعد هذه المرحلة، يجيب تفكير وإعادة النظر في هذا الناخب. وشفنا أنهم دابا تم الرجوع، لأن رجع دابا القنطاري هو ديال المنتخب أقل من 17 سنة، وكان درب في القسم الأول في البطولة الفرنسية أصدقائي القنطري، راه درب فريق نونط لم تخني الذاكرة. ويعني احنا هاد المدربين اللي هاد محمد وهبي احنا شكون كيعرفوا، ولكن درب في أندرليكت وخد تجربة وخدم مع الفئات الصغرى، جبناه وعطى يعني ما كان مرجوا منه، مشينا دينا كاس العالم، وجا هو دابا كيقود المنتخب الاول. سي محمد،
2: هو سي فؤاد نسولك واحد السؤال.
1: مرحبا، انا اللي كنسول انا في الطاوله، لكن ماشي مشكل.
2: زعما واش لاحظتي واحد الملاحظه فاش كنا في الشيلي؟ حيت بحكم انا مثلا تندير التدريب، تقريبا من غير
1: ماشي كدير راك مدرب اصلا.
2: مدرب لا زعماك
1: راك مدرب تبارك الله،
2: ما تنشاهدش غير اللاعبين، التصرف ديال الستاف
1: مع
2: والله سي فؤاد. انا تنعرف وهبي في الشيلي في فينال اللي امام الارجنتين،
1: قال
2: هادئ جدا واللي كان مثلا كما تنقولوا كان عنده واحد الرغبه كبيره، راه هو بني الدر
1: هو اللي كيهضر مع اللعابه،
2: الضربه الثابته سي فؤاد هو اللي الله يعطيك الصحه. حتى في التغييرات مثلا كانت عنده واحد الصلاحيات كبيره. فلهذا حتى انا مع يوسف نقول لك اختيار، ولكن النتائج هي اللي غادي تقول لنا.
1: طيب اللائحه زعما كما كنشوفوا لائحه كما قلنا، هاد اللاعبين بعد غير اللي ذكرنا ديال المنتخب ديال اقل من 20 سنه اللي عندهم الخبره الان والتجربه ديال اللقاءات الكبيره، منهم عناصر اللي مشات للمنتخب الاول، نتحدث عن جيسيم ونتحدث عن الزابري وعن علي معمر ايضا. راه الا جبتي غير
3: علي معمر في المنتخب الاول،
1: اي واش قلت لك، راه كان مع المنتخب ديال اقل من 20 سنه. لما كتشوف هذا مجني اللي كان راه في المنتخب ديال اقل من 20 ديال اقل من 20 سنه، لانه باقي صغير، اللي مشى لكريستال بالاس. فالا جينا نجمعوا غير هاد اللاعبين، زيد عليهم لاعبين الاخرين اللي وجهت لهم الدعوه واللي يقدروا يعطيوا كثير للمنتخب. نتحدث خصوصا على اللاعب الياس حسني، هذا اللاعب اللي كان لاعب واعد كثير، وكان ديال فريق باريس سان جيرمان، وكان كل شيء كيتحدث على انه اللاعب القادم اللي غادي يشد مكان مبابي بعد واحد 3 او 4 سنوات، لانه كان بدا صغير. للاسف كان اختياره مشى للخليج ودابا عاد رجع لفرنسا باش يرجع يلعب فريق نونسي. نتحدث ايضا عن الخديم لاعب فريق ريال مدريد سابقا اللي كانت وجهت ليه الدعوه فتره من فترات مع ايرفي غونار كظهير ايمن اللي كيتواجد ايضا، ثم لاعب اخر اللي هو لاعب هودو الصوباغي لاعب ابن لاعب ايفواري سابق في المنتخب ديال الكوت ديفوار اللي هو اللاعب باري، هذا الابن ديالو ولكن هو عنده اب ايفواري ام مغربيه، اختار انه يجي يمثل المغرب. شيء جميل اننا نشوف هذا الشباب كله اللي كيكونوا من يعني من زواج مختلط كيجيو يختاروا المغرب.
3: مؤخرا كانت حاله لاعب مصري
1: لاعب عن طريق الدون عن طريق شي حاجه
3: طبعا كانت اثارت الجدل يعني بالنسبه للمصريين.
1: بالفعل هو لعب مع مصر ومن بعد عاوتاني رجع باش يختار يلعب مع المغرب، يعني هذا شيء جميل. وهذا عندنا الحاجه الجميله عندنا خزان، غير هو شنو خصنا نتعاملوا مع هذا الخزان بالعقل وبالمنطق وبالواقعيه وبالجديه باش نقدروا نشتغلوا اكثر مع هذه المجموعه هذه.
2: دابا السي فؤاد وتكلمنا فاش داو هذو كاس العالم على ان المصير ديالهم من بعد، لان دابا راك دخل لاجوا السي فؤاد دخل الاسره، فمثلا هاد اللاعبين خصهم يختاروا الفرق اللي غادي يمشيو يلعبوا فيها، وكذلك يعني ديك المراقبه ولا كما تنقولوا حنايا يبقى اللعب مستمر مع الفريق ديالو باش يكون دائما يتنادى عليه، حيت الجاهزيه هي اللي تتحسم ولو ان تكون مع نادي كبير ولكن انت ما تتلعبش. من الاحسن تختار النادي اللي تمشي غادي تلعب
1: به. حنا كنقولوا فين كنتحدوا على المسار ديال كاين اللاعبين راه شوف الانسان خصو يكون ذكي، اللاعب يكون ذكي ولونتوراج ديالو، لان اللاعب صغير دابا كنتحدوا لاعبين اللي عندهم 18 سنه، حنا 18 سنه باقي كنلعبوا في الزنقه سي محمد المهدي، باقي الشورت في الزنقه ولا ديك الساعه ما كان لا مع لا لاعب الاخر ولا والو فهمتي، باقي 18 عام دابا راه باقي انا فكرني غير سي محمد مديحي فاش كنا حيت مشى للشيلي وكنا مشينا للشيلي انا فاش شفتو فاش وصلت للمطار تلاقيته قلت له قلت له سي محمد فين ياك ما غاتمشي تلعب انت، قلت له ياك ما عيطوا لك اخر لحظه انك تمشي تلعب، وكنا مشينا حضرنا هذيك المباراه النهائيه كما ذكرنا. اليوم اليوم غادي يكون اول اختبار، واليوم خصنا نشوفوا الاستنتاجات يوسف كيفاش غادي يظهر المنتخب مع هذا المدرب كما ذكرتي منذ قليل. شيء جميل، شنو هي الخطه ديالو، شنو هو التوجه ديالو، مع العلم انه مع المدرسه ديال محمد وابي واش غادي يمشي في نفس النسق، لان كره القدم في الدول اصدقائي راه هذا هو المتعارف، عندك مدرسه المانيه راك تلعب بطريقه المانيه، عندك واش دابا المنتخب ديال اسبانيا ديال اقل من 23 سنه راه يلعب نفس الطريقه ديال المنتخب، هاد دي لافوينتي منين جا؟ راه جا من المنتخب.
3: وعلاش الاختيارات يجب ان تكون منطقيه في الاختيار المدربين، لان اذا كان مدرب برتغالي تياغو في المنتخب اقل من 17 سنه ومنتخب ومدرب فرنسي في اقل من 20 سنه، فهنا ممكن يوقع عدم توازن، عكس لو كان الاختيار في المدربين يعني بطريقه سلسه، يعني وهبيه جمال ايت بني الدر نبيل باها او اسماء اخرى يعني
1: قنطاري يكونوا بحال هكا ونعطيو الفرصه كما ذكرنا حنا، حيت حنا كنا كنتحدثوا السنه الماضيه وانا كنت كنتذكر معكم اصدقائي في دائما برنامج بوديوم كنقولوا بغينا نديروا مدرسه مغربيه هويه مغربيه، وكنشوفوا هذه المدرسه المغربيه هي تتهافت عليها دول اخرى، لما نرى الاردن كيفاش مشات يعني تمشي مع المدرسه المغربيه، او مثلا عمان او لا دول اخرى. شكرا لكم اصدقائي، الوقت يدركنا ويلاحقنا. شكرا لك سي محمد مديحي، نلقاك الاسبوع القادم بحول الله مع قدرته. صديقي يوسف الشاطر شكرا جزيلا لك، دائما كنشكروا جوج ديال الاصدقاء، واليوم غادي نشكروا جوج ديال الزملاء اللي التحقوا بنا، فعندنا واحد لو سيرفيس لادوك ديال التوثيق وياك يوسف في الاذاعه، ونحييهم ونرحبوا بهم الصديقه صفاء سمينه وايضا صديقي سفيان ام نحود، ويعني يوسف عاونهم شويه
3: في انتدابات جديده
1: ها
3: انتدابات جديده
1: انتدابات جديده وكنعاونهم شويه نعاونهم حتى حنا اكثر
2: الميركاتو
1: باقي الميركاتو خدام باقي عندنا الميركاتو، مرحبا بهم معنا في الاسره ديالنا الاسره ديال ميديا راديو. بعد قليل اسره ميديا راديو تقترح عليكم برنامج صباح الاسره رفقه الزميله في صباح الأسرة سعيدة العيادي، ثم بعد ظهر اليوم برنامج لوتر ماتش. دمتم في حفظ الله ورعايته، نشكركم على الإصغاء والمشاهدة، نشكركم على الوفاء على الوفاء، إلى اللقاء.
0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة معكم عبد العالي صار. نسأل الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصور اليوم اللقاءات مع باقي الأحزاب في أفق استكمال الأغلبية وتشكيل الحكومة قبيل الدخول البرلماني في 9 أكتوبر. وكانت المنصور قد شرعت يوم أمس مشاوراتها مع أحزاب التجمع الوطني الأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، القوة الشعبية والتقدم والاشتراكية. في المقابل أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مساء أمس أنه في الوقت الحالي لن يكون هناك لقاء بالشروط التي اقترحتها رئيسة الحكومة، وأكدا أن أحدا من حزبه لن يذهب إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. إلى الشرق الأوسط، ضمن التطورات العسكرية في لبنان، استهدفت غارة جوية إسرائيلية بلدة المنصور جنوبي البلاد عقب غارات ليلية طالت أطراف بلدة زوطر الشرقية وقصف مدفعي متقطع على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة. في اليمن، شهدت جبهات مدينة تعز تصعيدا عسكريا هو الأعنف بين القوات اليمنية وجماعة الحوثي منذ مساء أمس، وشملت الشبكات جبهتي صالة والشقب شرقي المدينة وجبهة الضباب غرب اليمن. إلى العراق، حيث حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ يونيو من العام المقبل مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. نقلت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة طلبت من فرنسا وألمانيا الإفراج عن كميات من الديزل من مخزونات الطوارئ، وإلا ربما تواجهان حظرا أمريكيا محتملا على صادرات هذا الوقود، وذلك للمساعدة في خفض أسعار الوقود العالمية التي ارتفعت جراء تداعيات أزمة مضيق هرمز. يأتي هذا في وقت سجلت أسعار الديزل في محطات الوقود بأوروبا مستوى قياسي، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد. في إسبانيا، أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا سيزوران مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين يوم 13 و14 من هذا الشهر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة العبور الجماعي التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة. في الرياضة، كشفت صحيفة أوجوغو البرتغالية يوم أمس أن كريستيانو رونالدو اتخذ قرارا نهائيا ولا رجعة فيه بإنهاء مسيرته الدولية وعدم العودة مجددا لتمثيل المنتخب البرتغالي. وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجم النصر السعودي الذي غادر مقر إقامة المنتخب في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن دون توديع زملائه يعتبر مباراة ويلز التي أقيمت على ملعب ألفالادي هي الأخيرة له بخميس البرتغال. بهذا نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تلتقون مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
2: Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Midi 1.
3: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.

0: الكونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: ما تسولناش صحوت انترنت و ارس احنا اللي دينا كاس معنا ديزا لونتري كلاس.
2: هو الفورفي جديد ديال إنوي استافدوا من 10 جيجا انترنت ساعة ديال المكالمات زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إليميتي فاش يتقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد. تحتل إمسي المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم إمسي بتكوين الكفاءات الأكثر طلباً مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا إمسي بويما. إمسي مدرسة معترف بها من طرف الدولة.
3: ميدي أن تانجي 95.3 نادور 99.9
4: ميدي أن صباح الأسرة سعيد العيادي.
5: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمعلومات ونصائح ومواضيع تهم الصحة وصحة من نحب، فنأمل بأن تكونوا دائما معنا في الموعد. لحظات قليلة ونبدأ بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، لأن الاهتمام بصحتنا لا يبدأ عندما نشعر بالمرض وإنما يبدأ مستمعينا بالوعي والوقاية ومعرفة ما نحتاج إلى أن نطلب المشورة الطبية. وفي أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نفتح اليوم ملفا مهما يهم شريحة واسعة من النساء وهو سرطان الثدي عند الشابات. هل يمكن أن يصيب سرطان الثدي المرأة في سن العشرينات أو الثلاثينات؟ هل كتلة أو كل كتلة في الثدي تعني سرطان؟ ما هي العلامات التي يجب ألا نتجاهلها؟ ومتى ينبغي للشابة أن تستشير الطبيب؟ أسئلة كثيرة وأحيانا معلومة بسيطة قد تكون سببا في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. لذلك لا تبتعدوا واستمعوا جيدا إلى حوارنا اليوم مباشرة بعد موجز 10:30 فقد تكون المعلومة التي تسمعونها سببا في تنبيه امرأة إلى علامة لم تكن تعرف أهميتها أو أن تشجع أما ابنتها على الاهتمام بصحتها. تابعونا إذن مباشرة بعد موجز 10:30 وضيفتنا اليوم الدكتورة جيهان خليل اختصاصية في أمراض وعلاج السرطان. ولتذكير فقط سنواصل مستمعينا معكم طيلة شهر أكتوبر سلسلة من الحلقات والمواضيع الخاصة بسرطان الثدي، نتناول فيها جوانب مختلفة من المرض من الوقاية والكشف المبكر إلى التشخيص والعلاج والدعم النفسي ودور الأسرة في المساندة. للجميع نتمنى يا رب الصحة والسلامة. ونبدأ معكم لقاء اليوم من صباح الأسرة بأول اختيار غنائي قلبي عايش فاضل شاكر.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأكيد اليوم هو الأول من شهر أكتوبر وهو شهر التوعية بسرطان الثدي مستمعينا، وأكيد في صباح الأسرة سنحاول بقدر الإمكان تقديم كل المعلومات وكذلك المواضيع التي تهم هذا

فرصة في هذه الفقرة، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، لنذكر بالتغيرات التي قد تحدث في الثدي ولا يجب أن تتجاهلها أي سيدة وخصوصا الشابات. في أكتوبر الوردي نتحدث كثيرا عن سرطان الثدي، لكن الرسالة الأهم هي انتبهي إلى الثديين وانتبهي لأي تغير جديد وغير معتاد. قد تظهر أحيانا كتلة أو منطقة أكثر سمكا في الثدي أو تحت الإبط، وقد نلاحظ تغيرا في حجم أو شكل الثدي أو انكماشا في الجلد أو تغيرا جديدا في الحلمة أو إفراز غير معتاد منها، خصوصا إذا كان دمويا ولو قليل جدا. كذلك فإن احمرار الجلد أو ظهور تغير يشبه قشرة البرتقال خصوصا إذا استمر يستحق الاستشارة الطبية. أما الألم فهو شائع وله أسباب كثيرة، وغالبا لا يعني وحده وجود سرطان، لكن الألم المستمر أو المصحوب بتغير آخر يستحق التقييم من طرف الطبيب. الأهم أن نعرف أن معظم تغيرات الثدي ليست سرطانا، لكن لا يمكن معرفة السبب بشكل مؤكد من خلال الملاحظة لوحدها. لا تنتظري سيدتي حتى يكبر أي تغير في الثدي أو تظهر أعراض أخرى. إذا لاحظتي أي تغير جديد وغير معتاد، بادري إلى استشارة الطبيب وإجراء الفحص المناسب في أقرب وقت. والفحص المبكر لا يعني أبدا أن هناك مرضا، بل يعني أننا نعطي لأنفسنا فرصة أكبر للإطمئنان. وإذا وجدت مشكلة فعلا، لا نضيع وقتا ثمينا في اكتشافها والتعامل معها. فلا تجعلي الخوف من كلمة سرطان سببا لتأجيل الفحص. رسالتنا اليوم: افحصي، اطمئني وكوني واعية بصحتك. وفي أكتوبر الوردي لنجعل الرسالة ديالنا لكل امرأة: لا تؤجلي الفحص، لا تتجاهلي التغيرات، واطلبي المشورة الطبية عند الحاجة. الصحة نعمة، الوقاية حماية، والكشف المبكر خطوة مهمة في حماية صحتك.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مستمعينا، التعب رسالة من الجسم، فأكيد كلنا نشعر بالتعب من وقت لآخر بعد يوم طويل أو قلة النوم أو فترة من الضغط والانشغال، وهذا أمر طبيعي. لكن ماذا لو أصبح التعب مستمرا؟ تستيقظ وأنت متعب، تنجز أبسط المهام بصعوبة، تشعر بأن الطاقة لم تعد كما كانت. هنا ربما حان الوقت لأن نصغي أكثر إلى أجسامنا. التعب المستمر قد تكون له أسباب بسيطة مثل قلة النوم، الإجهاد أو سوء التغذية، لكنه أحيانا قد يكون مرتبطا بمشكلة صحية مثل فقر الدم، اضطرابات الغدة الدرقية، بعض نقص الفيتامينات أو اضطرابات النوم وغيرها من الأسباب. فمتى ينبغي استشارة الطبيب؟ لا ينبغي تجاهل التعب إذا كان مستمرا أو شديدا أو غير مفسر، خصوصا إذا كان مصحوبا بفقدان وزن غير مخطط له أو غير مقصود. كذلك إذا كان مرفوق بشحوب واضح أو دوخة متكررة بين الفينة والأخرى، أو ضيق في التنفس أو خفقان في القلب، ضعف شديد أو تراجع ملحوظ في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، حمى متكررة أو تعرق ليلي غير معتاد، كذلك تغيرات مستمرة في الشهية، اضطرابات واضحة في النوم رغم الحصول على وقت كافي للنوم، نزيف غير معتاد أو غزارة غير طبيعية في الدورة الشهرية عند النساء، ألم مستمر أو أعراض جديدة لا تزول. التعب المفاجئ والشديد المصحوب بألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو إغماء أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم أو اضطراب في الكلام، فيحتاج إلى تقييم طبي عاجل. الأهم مستمعينا، لا نحاول تشخيص السبب بأنفسنا ولا نبدأ بتناول الحديد أو الفيتامينات.

أو المنشطات لمجرد الشعور بالتعب. الطبيب هو من يحدد إن كانت هناك حاجة إلى فحوصات وما العلاج المناسب. أحيانا تكون الرسالة التي يرسلها الجسم بسيطة، نحتاج إلى النوم والراحة والتغذية والحركة، وأحيانا تكون الرسالة هناك سبب يحتاج إلى أن نبحث عنه. لذلك فلنصغي إلى أجسامنا دون خوف ودون إهمال. الصحة نعمة والوقاية حماية، والاستماع إلى أجسامنا جزء من الوقاية. ميسم نحاس، أحلفك بالله.

مرحبا دائما بكل من التحق بنا. وكما ذكرت سابقا مستمعينا، بمناسبة شهر أكتوبر الوردي سنخصص حوارنا اليوم لموضوع مهم يهم كل امرأة وأسرة: سرطان الثدي عند الشابات. هل يمكن أن يصيب سرطان الثدي المرأة في سن مبكرة

ما هي العلامات التي يجب ألا نتجاهلها ومتى ينبغي استشارة الطبيب؟ هذا الموضوع لن يكون حوارنا الوحيد حول سرطان الثدي، بل سنرافقكم مستمعينا طيلة شهر أكتوبر بمجموعة من الحلقات والمواضيع التي تفتح جوانب مختلفة حول المرض، من الوقاية والكشف المبكر إلى العلاج والدعم النفسي ودور الأسرة. لحظات قليلة وتلتحق بنا في الاستوديو ضيفتنا الكريمة اليوم الدكتورة جيهان خليل، اختصاصية في أمراض وعلاج السرطان. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، سنعود بعد قليل.

0: أرحب بكل من التحق بنا على ميديا. وكما ذكرنا سابقا مستمعينا، اليوم هو فاتح أكتوبر وهو شهر التوعية بسرطان الثدي، ونغتنم هذه الفرصة ليكون هناك لقاءات متنوعة ومواضيع متنوعة حول سرطان الثدي. ونبدأ اليوم في صباح الأسرة بموضوع سرطان الثدي عند الشابات، تفاصيل أكثر سنتحدث عنها رفقة ضيفتنا اليوم مشكورة معنا في الاستوديو الدكتورة جيهان خليل، اختصاصية في أمراض وعلاج السرطان. دكتورة أهلا وسهلا بك، نهاركم مبروك ومرحبا بك معنا دائما في صباح الأسرة.
1: صباح الخير أستاذة، ميرسي بوكو على الاستضافة وميرسي على هذه المواضيع الجادة اللي تتناولها في البرنامج ديالك.
0: شكرا للمشاركة ديالكم والدعم ديالكم والثقة ديالكم دائما فينا، فهذا محسوب لكم، وكنتمنى لكم دائما التوفيق. وشهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي. ملي تنقولوا سرطان الثدي فما يخفاش عليك راه الأغلبية ديال النساء تيخافوا، فأين نحن من هذا السرطان الثدي في المغرب؟ يعني واش كتلاحظوا شي وعي أكثر؟ واش كتلاحظوا نسب ديال الإصابة أكثر أو ماذا دكتورة؟
1: الوغ بالنسبه لنسب ديال الوعي، الحمد لله غرس لهاد البرامج اللي تيداروا، غرس بزاف ديال لي كومباني اللي تيداروا، الحمد لله نسبه الوعي تزاد. ما عندناش مازال دي كومباني اللي هي عامه ديال التشخيص المبكر، ولكن عندنا دي كومباني انديفيدواليزي، طبيب الاسره، برامج توعيه. دونك الحمد لله نسبه الوعي غدا وتزاد، ولينا تلقاو في لي كونسلطاسيون في الاستشارات الطبيه نساء تيجيو باش يديروا ماموغرافي، باش يديروا راديو ديال البزوله، واخا هي عندها حتى شي حاجه غير لانها وصلت لواحد السن اللي خاصها تمشي تقلب. دونك هادشي تيفرح ان الحمد لله نسبه ديال الوعي تزادت. بالنسبه للمستوى في المغرب، الحمد لله الامور في تطور، الحمد لله المغرب دابا الحمد لله يقدر يحسب راسو مع الدول المتقدمه في علاج سرطان الثدي، كوساسوا من ناحيه الحمد لله ديال التجهيزات، ديال كوساسوا بالنسبه للعلاج الجراحي، كوساسوا بالنسبه للعلاج الاشعاعي، العلاج كيماوي، العلاجات دابا المتطوره، العلاج الموجه، العلاج المناعاتي. الحمد لله المغرب الحمد لله يواكب هذوك الدول الاخرى من ناحيه ديال التطور العلمي. الحمد لله
0: الحمد لله، وهذا كيفرحنا، وكنتمنوا دائما المزيد من التوفيق والنجاح في هذه العمليه ديال العلاج ديال السرطان والكشف المبكر، لانه مهم جدا دكتوره. وحنا ملي تنتحدثوا على سرطان الثدي دائما ما تمشي بالنا مع السن، يعني كما ذكرت بأن ملي تتحس المرأة وصلت واحد السن كتمشي تحاول أنها تكشف في وقت مبكر، فهل السن عنده علاقة بالإصابة بسرطان الثدي؟ يعني كما قلت احنا ملي تنخمو دائما في سرطان الثدي تنخمو في النساء اللي عندهم 40 سنة ولا 50 سنة، فهل يمكن أن يصيب سرطان الثدي الشابات في مقتبل العمر، يعني في العشرينات الثلاثينات؟ مع العلم بين قوسين دائما ما تنقولوا السيدة، يعني تنحسبوا المصابات بسرطان الثدي غير المتزوجات، فبغيت تعطينا توضيحات على هذه النقطة. هذه
1: هو بالفعل بحال اللي قلتي يا استاذه، بان سرطان الثدي هو واحد سرطان اللي تتزاد النسب ديالو ابتداء من 45 سنه فما فوق. هذاك الشيء باش التشخيص المبكر تيتوجه لهاد العينه العمريه ديال النساء، ولكن هذا لا هذا ما تينقش من ان امكانيه الاصابه بسرطان الثدي عند لا فام اللي هي تعتبر في سن مبكره اللي هي اقل من 40 سنه، من 20 سنه فما فوق. دونك كاينه هذه الامكانيه، ولاحظنا في السنوات الاخيره معطيات ديال المنظمه الدوليه للصحه ان هناك تزايد في البورسونتاج ديال النساء الصغار اللي تيتصابوا بسرطان الثدي. دونك من سنه 90 تل دابا في 2024 آخر المعطيات، هناك زيادة بنسبة 33% ديال هاد النساء الصغار قل من 40 سنة اللي تيتصابوا بسرطان الثدي. دونك يجدر التوعية بذلك. هو ماشي اون بوبولاسيون اللي هي تنديروا لها التشخيص المبكر، ولكن واحد البنت ماشي ولا بد سيدة بحال اللي قلتي، تقدر تكون سليباتير، باقا صغيرة، باقا تتقرا، باقا ما والداش، ما رضعات، ما والو، كاين هناك احتمال الإصابة. يعني ماشي ولا بد إلا لقيت شي ولسيسة في البزولة ديالي يعني أنها حميدة 100%، لا، خصني نمشي ونقلب، وخصني نمشي عند الطبيب ونقلب، سورتو أن كاينين شي عوامل أخرى. إلا كانت هي كاينة حالات عائلية مثلا اللي تخليونا أننا نفكروا أكثر أن يمكن الله يحفظ تكون

0: داك الورم اللي كاين في الثدي يكون ماشي حميد ويكون الله يحفظ سرطان.
1: إذا الإصابة عند الشابات غير مستحيلة، ولو أنها تقدر تكون أقل يمكن نسبة، ولكن كما ذكرتي كاين نسب متزايدة وكاين بعض الشابات اللي يمكن أنهم يصابوا سرطان الثدي. ذكرتي العائلات وذكرتي بأن ماشي أي شي ولسيسة مثلا تقدر تكون حميدة، تقدر تكون سرطان. فما هي ربما نقولوا الأعراض الأخرى اللي خصها تنتبه لها الشابة أو الأم أنها تنبه بنتها مثلا؟ واش كاين شي أعراض أخرى من غير هادشي اللي ذكرنا دكتورة عند الشابات؟
0: عند الشابات الغوة في الغالب تيبان على شكل ورم في البسولة. دوك حنا مثلا ابتداء من قل من 40 سنة مثلا ما كاينش هناك نصائح أن خصنا نديرو إيكو مامو ولا خصنا نديرو تشخيص مبكر، ولكن تتقلب البنت راسها إلى لقات واحد ولسيسة، هما تنقولوا لها ولسيسة يعني واحد
1: بحال كتلة
0: فوالا كتلة في البزولة ديالها. تقدر تكون كتلة تتحرك، تقدر تكون فيكس، تقدر تكبر فلاتاي، تقدر تكون تتعطي شوية الحريق، يعني أي كتلة كما ما كانوا الصفات ديالها خاصة تستدعي أنها تمشي تقلب تمشي عند الجينيكو وتقلب ديك التدي. ممكن يكون غير كيست اللي هي خنيشة عامرة بالماء، ممكن يكون غير انفيبغان، غير شي حاجة اللي هي حميدة، ماشي ولا بد أنها ضروري غتكون خبيثة. غير حنا من باب ولا الأمان أننا فوالا نمشي وعند هاد النساء اللي تيكونوا صغارات ما تنديروش الماموغرافي، تنديرو سورتو ليكوغرافي، يعني غير التلفازة فقط، باش لأن تتكون هي لا دونسيتي ديال كبيرة بزاف، الماموغرافي متتبيناش مزيان، دونك تنديرو ليكو. وبعض المرات تنحتاجو جهاز الرنين المغناطيسي. وبيان سور إذا كانت واحد السيدة اللي ما عندها حتى حالة في العائلة، ماشي هي وحدة، اللي عندها بنت خالتها تصابت به، اللي عندها خالتها، اللي عندها الوالدة ديالها، اللي عندها حالات عائلية، بيان سور تناخذوا الأمور بحذر أكثر من واحد لاجون اللي هي ما عندها حتى شي حالة عائلية.
1: هذا بالنسبة ذكرتي الألم، يعني دائما ما كنفكروا بأن الألم ماشي سرطان. هذه نقطة مهمة، دائما الناس تقول إذا كان عندك ألم في الثدي راه ماشي سرطان. واش هذا فعلا حقيقة دكتور ولا لا؟
0: هو بصح أن سرطان هو تنقول لهم أنا للأسف هو مرض صامتة ما تعطيش الحريق، ولكن بعد المرات إلا كان واحد الورم اللي هو مثلا داخل مثلا قابت لي في العضلة ولا قابت لي في شي عريقات ولا مثلا قريب لي على الجلدة، ممكن يعطي التهاب ديال الجلدة، وحنا تيسحب لنا غير شي حبوبة، غير شي حاجة غادي تفقص، غدير راس غتفقص. جاوني حالات بحال هكا، ولا انها تكون قريبه من العريقات دونك تقدر تعطينا الحريق.
1: اذا كما ذكرنا بان الشابات يقدروا يتصابوا للاسف سرطان الثدي، فمثلا لا قدر الله وتكتشف بان كاين كتله يمكن باقي ما عارفينش، فما هي البروتوكول اللي خص دير هاد الشابه؟ يعني كيفاش كيتم التكفل بها؟ شنو اول حاجه او الخطوه الاولى اللي كدير؟
0: الخطوة الأولى أننا تنديرو بحال اللي قلت لك التلفازة اللي هي ليكوغرافي، ومن بعد تنديرو جهاز الرنين المغناطيسي باش يبين لنا بالضبط شحال كاينة من كتلة، النوع ديال الكتلة، القياس ديالها، واش كاينين شي عقد لنفاوية مصابة. دونك فاش يبانو لنا بأن هاد الشي كله تيحضر أن ممكن أن يكون الورم خبيث، تنديرو ليه واحد لو كلاسمون، ومن ثم تنديرو عينة ديال ديك الكتلة اللي كاينة في الثدي. دونك ناخذوا منها عينه اللي تنصيفطوها للتشريح الدقيق، وتنحددوا النوع بالضبط ديال الورم اللي كاينه عند هذه السيده والنوع البيولوجي ديالها، باش نعرفوا واش عنده علاقه مع الهرمونات، واش عنده علاقه مع العامل الوراثي، واش الثلاثي السلبي، كاينين المستقبلات الهرمونيه البروتينيه، كاين واحد لانديس دو بروليفيراسيون اللي تيبين لنا شحال درجه التكاثر ديال الورم بالنسبه لهذه السيده. دونك بزاف العوامل اللي تنخرجوهم من مختبر ديال التشريح الدقيق. وفاش يكون تشخيص تبت انه سرطان، تتبدا ديك الساعات في البروتوكول العلاجي ديالها.
1: غير واحد النقطه خصنا نذكروها دكتوره، هو ديك ملي كتعملوا ديك التشريح يعني لا بيوبسي، فكثير من الناس يخافوا منها وربما تنصحوا ما ديرهاش، راه اذا حديتي عاد غيجي سرطان. فالى اي مدى يقدر نكونوا هادو ربما تنخرجوا على ديك السيده او هي تخرج على راسها اذا ما دارتش هاد لا بيوبسي؟
0: كاينين بزاف بحال اللي قلتي استاذه، تقول لك الا قصو غيدلع هادو هما
1: الشيء الشائع.
0: فوالا الوغ هادو دابا ولاو تيداروا دي ميكرو بيوبسي، يعني غير بالابره تتمشي الابره تنديروا التلفازه وتمشيو مقصدين البلاصه ديال الكتله وتناخذوا خزعه من داخل الورم. اننا ناخذوا الخزعه ماشي هو

0: عامل اللي غيسبب انتشار المرض تماما واطلاقا. هذه فكره خاطئه، وهذه الخزعه مهمه بزاف، على اننا ما نبداوش بالجراحه هي الاولانيه. اللي كاينين بعض الحالات اللي ما تصلح لهمش الجراحه في الاول، اللي غيصلح لهم العلاج الكيماوي في الاول، اللي غيصلح لهم واحد النوع ديال العلاج الموجه. يعني ما بقيناش اي كتله تتفتح في الاول. دونك الخزعه هي واحد المرحله اللي هي ضروريه في البروتوكول العلاجي ديال المراه وبدون خطوره.
1: طيب ذكرنا الحالات الوراثية وهذا الشيء اللي تخوف كثير من الشابات، واش كاين شي إمكانية مثلا استشارة جينية أو تحاليل جينية يمكن لها ديرها الشابات اللي عندهم في العائلة هذا المشكل ديال سرطان الثدي؟ دكتورة، وعلى ذكر سرطان الثدي، واش إذا كان شي حد من العائلة مثلا الأب ولا الأخ كان عندهم مثلا سرطان آخر من نوع آخر، ماشي سرطان الثدي، سرطان بنكرياس مثلا أو أي نوع آخر، واش هذا كيعطي احتمال أو يمكن تكون أرضية للإصابة ديال هاد الشابة بسرطان الثدي مثلا؟
0: ألوغ بالنسبة،
1: فهمتيني سؤالك؟
0: فهمتك. واش غير زعما سرطان
1: الثدي، الوراثة ديال سرطان الثدي كتبقى فقط بالثدي ولا تقدر تكون أنواع أخرى من السرطانات؟
0: ألوغ بيان سور سرطان الثدي هو يكون واحد لونتيسيدون ديال سرطان الثدي سواء عند الأم سواء عند الخالة سواء عند الأقرباء القريبات من الدرجة الأولى. بيان سور تيكون واحد العامل اللي هو أكثر من أن يكون القريب من الجنس الذكري هو اللي عنده السرطان. ولكن إلا كان سرطان كاين في العائلة مثلا عند الأخ في واحد سن صغيرة ولا عند الأب ولا عند هذا، ممكن يكون واحد طفرة في واحد الجين اللي هو تي بروتيجي جينوم، هو اللي يكون فيه طفرة وتتخلي أن العائلة تكون عندها احتمال أكثر إصابة بسرطان بصفة عامة، ماشي ولا بد سرطان الثدي. ولكن سرطان الثدي بصفة خاصة سورتو عنده علاقة مع الجين BRCA1 و BRCA2 اللي هو الجين اللي تتكون فيه الطفرة، هو اللي مسؤول على هذا سرطان الثدي. وفاش تكون هذه الطفرة تزاد لو ريسك ب 50-60% مقارنة مع لا بوبولاسيون جينيرال. دونك تيكون عندك 5% بلوس دو ريسك انك تصاب بسرطان الثدي على واحد المراه عاديه اللي ما عندهمش هاد الطفره جينيه في العائله.
1: طيب بالنسبه الان للشابات اللي تسمعونا، نمط الحياه والوقايه من هذا المشكل هذا؟
0: الوغ نمط الحياه تبقى هو اول نصيحه نقولوها، ابتداء عن التدخين، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن الكحول، الرياضة، الماكلة تكون صحية متنوعة، ليجين دو فين، بعدو على داكشي ديال لو ستريس واخا هو صعيب دابا شي شوية. دونك نحاولوا نحسنوا لهذا لا روتين ديالنا ديال كل نهار شحال ما قدينا، تتبقى هي زعما اكثر حاجة اللي نقدروا ننصحوا بها اي واحد دابا في هذا العصر ديال لو ستريس وديال الماكلة ما مزياناش وديال قلة الرياضة.
1: خرج معك السؤال ديالي ديال التحاليل الجينيه والاستشاره الوراثيه، فوقاش كتنصحوا بها؟ واش ممكن ان اذا كانت شي حد من العائله خصوصا الام ولا الاخت كان عندها سرطان الثدي بالنسبه لهاد الشابات؟
0: هو دابا تتدار بالنسبه للشابات اللي مثلا قل من 40 سنه ولا ما بين 25 سنه حتى 39 سنه تصابت بسرطان الثدي، سيستيماتيكمون تنقلبوا على هاد لا ميوتاسيون هادي ديال BRCA1 و2، لان تتغير بزاف ديال المسائل في العلاج وتتغير مسائل حتى في التشخيص المبكر للاعضاء ديال العائله ديالها. لان التشخيص المبكر ديك الساعات بيدون ما غنبداوه في 45 سنه، راه غنبداوه ابتداء من 25 سنه. السؤال ديالك هو الا كانت انا مثلا الوالده ديالي ولا الاخت ديالي تصابت به، واش انا يمكن لي ندير داك لو تيست نشوف واش انا مصابه به؟ ممكن نديروا داك لو تيست باش نعرفوا واش كاين احتمال الاصابه
1: دايوغ وقت مبكر، يعني هذا
0: قبل ما تصابوا بالسرطان. دايوغ هو ليكزامبل ديال انجلينا جولي، كانت الوالده ديالها تصابت بسرطان الثدي، دارت لو تيست لقات عندها بوزيتيف، دونك دارت استئصال الثديين ولي زوفير ديالها حتى هما استئصلاتهم. لان لي زوفير تنهضروش عليهم بزاف، ولكن فاش تكون هاد الطفره راه لو ريسك 10 المرات كثر من لا بوبولاسيون نورمال.
1: زيد تشرح لنا هذه النقطه دكتوره كيفاش؟
0: يعني الا كانت عندك لا ميوتاسيون هاد الطفره الجينيه ديال BRCA1 و2، احتمال انني نتصاب بسرطان ديال المبيض 10 المرات كثر منك انت الا ما عندكش ديك لا ميوتاسيون ديال BRCA1.
1: ماشي بالضروره يكون سرطان الثدي.
0: لا ماشي بالضروره سرطان الثدي 5 المرات اكثر، وديال لوفير اللي ما تنهضرش عليه راه 10 المرات كثر.
1: ملي كيكون العلاج واش كتكون النتائج احسن من بالنسبه للفئه الاكثر تقدم في السن، ولا كيكون نسبه العلاج افضل؟ دائما كنقول واش كيكون هاد سرطان الثدي عند الشابات كيكون شرس اكثر ولا لا دكتور؟
0: هي كاينه هاد الفكره، هو بالفعل كاينين شي حالات ديال

0: هو المشكل ان المراه الشابه فاش تيجيها سرطان الثدي الاغلبيه ما تيكونوش عنده علاقه مع الهرمونات، يعني ماشي مستقبلات هرمونيه اللي في الغالب تيكون ثلاثي سلبي ولا عنده مستقبلات بروتينيه ايجابيه. دوك داك النوع البيولوجي ديالها هو بالاصل الشرس بالمقارنه مع النوع اللي تيكون عنده علاقه مع الهرمونات اللي هو اللي تيجي الاغلب النساء اللي تيكونوا كبارات. دونك هذا النوع البيولوجي اللي هو شرس تيخلي ان نسب الإجابة كاين الحمد لله، كاينين دابا علاجات موجهة لهذه الأنواع، كاين العلاج المناعاتي، كاين واخا تكون لا ميوتاسيون كاين مطمرات واحد الباخب اللي تيعالجوا هذه الطفرة الجينية كاين، ولكن تتكون الله يحفظ النسبة أن المرض يرجع ولا شي حاجة تتكون شوية أعلى من النوع البيولوجي الآخر.
1: عموما احنا الهدف ديالنا هو أننا نقدم المعلومات والنصائح من أجل الوقاية والتشخيص المبكر. فاحنا ملي تنقولوا سرطان الثدي دكتوره، غير باش نفهموا ويفهموا المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا، حنا تندويو على سرطانات الثدي، يعني ما كاينش نوع واحد في السرطان، فعلى داكشي ما نديروش مقارنه مثلا يا كدكتوره. باش نختموا نصيحه تفهمينا بان هذه النقطه هذه مهمه، لان ماشي سرطان الثدي عند السيده واللي غيكون عند سيده اخرى مثلا.
0: تماما استاذه، راه تنقولها لهم تيدخلوا تيكونوا في لاصال داتونت 5 6، تقاتلوا شنو دوا درتي باش بديتي، تجي عندي تقول لي لا وهادي، تنقولها لا دابا راه ما بقيناش تنداويو، راه دابا كل مره عندها النوع ديال السرطان اللي عندها النوع ديال العلاج اللي هو خاص بها، وهذا هو التطور العلمي، اننا فهمنا السرطان اكثر، فهمنا ليش غيستجب اكثر، واش نصلحو نبداو بالفتيح هو الاول ولا نبداو بالعلاج هو الاولاني، واش غيكون عندها علاج هرموني من بعد، واش غيكون عندها علاج يعني ولينا حتى حنايا على حسب هو التطور ديالو، حتى حنايا طورنا العلاجات باش تناسب مع النوع ديال السرطان.
1: الحمد لله كتكون نتائج جيده.
0: لا الحمد لله.
1: وعندكم الحالات اللي تشافات وتعافات، فكنتمنوا الشفاء والصحه والسلامه للجميع، والشكر موصول لك الدكتوره جيان خليل اختصاصيه في امراض السرطان وعلاج السرطان. شكرا جزيلا، الى فرصه اخرى ان شاء الله.
0: شكرا لك يا استاذه.
1: ألف شكر. بهذا نتمنى لكم مستمعينا ومشاهدينا بقيه اوقات طيبه، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن عناوين المنتصف.
1: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. في المغرب، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت قادة 5 أحزاب وستواصل مشاوراتها اليوم وغدا في أفق تشكيل ائتلاف حكومي. مشروع قانون المالية للعام 2027، أول اختبار اقتصادي للحكومة المقبلة بين الحفاظ على التوازنات والاستجابة للانتظارات والرهانات الاجتماعية والتنموية. المشروع يرتكز على 4 أولويات كبرى تروم توطيد المكتسبات الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في سياق تفرض فيه التحولات الداخلية والخارجية رهانات جديدة. حرب غزة عام مضى على اتفاق السلام الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، خروقات متواصلة وأوضاع إنسانية هشة تثقل كاهل النازحين وتؤجل عودة الاستقرار وسط احتياجات متزايدة للسكن والغذاء والرعاية الصحية. في فرنسا، توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد احتجاجات المدارس التي تخللها إغلاق ثانويات واندلاع مواجهات عنيفة. الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المكتظة ودوامات التعليم الطويلة. بريطانيا وأوروبا، رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام يعيد فتح جدل العودة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ البريكس الذي أحدث انقساما حادا في البلاد. والاتحاد الأوروبي يعتبر أن نوع العلاقة التي تعتزم بريطانيا إقامتها مستقبلا معه أمر يعود اقتراحه إليها. في الميدان الرياضي، كريستيانو رونالدو يغادر معسكر المنتخب البرتغالي لكرة القدم بشكل مفاجئ في خطوة أثارت جدلا واسعا. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
2: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: سعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا لكم على حسن المتابعة والوفاء، وإذا كنتم على الطرقات أرجو أن تقودوا بحذر. السلامة للجميع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: حديث المجتمع كان منذ أيام في المملكة عن رصد لحالات بؤرتين عائلتين محدودتين لمرض الدفتيريا أو الخناق أو العواية كما يسمى بالعامية أو بالدرجة المغربية، وذلك بعد أن تمكنت المملكة منذ 3 عقود من القضاء نهائيا على هذا المرض بفضل هذه الاستراتيجية والطبية طبعا للقضاء على هذا المرض الذي يشكل تهديدا للصحة العامة، وبفضل أيضا برنامج وطني للتلقيح يعتبر كما ترصده الأوساط الصحية استراتيجيا في أهدافه. من أجل ذلك ومباشرة بعدما نشرت وزارة الصحة المغربية والحماية الاجتماعية بلاغا حول مستجدات الوضعية الوبائية لداء الدفتيريا بجهة سوس ماسة، حيث تم كما قلت رصد بؤرتين عائليتين محدودتين بالمدينتين.

0: وللأسف المرض أسفر عن حالتي وفاة وفقا لبيان الوزارة، وبسبب أن الأطفال المعنيين بهذه البؤر لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا جرعات التلقيح الموصى بها. ومباشرة بعد هذا البلاغ باشرت السلطات العمومية والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمناطق الصحية الترابية حملات مكثفة وواسعة داخل المؤسسات التعليمية بجهة سوس ماسة، وذلك من أجل التأكد من سلامة جميع المتعلمين من داء الدفتيريا أو العواية كما يسمى كما قلت بالعامية، وكذلك التأكد من استكمال كل المتعلمين لعمليات التلقيح. فلماذا عاد هذا الداء بعد أن قضينا عليه، وأيضا كيف الوقاية وما هي أو حجم خطورة هذا المرض، وأيضا كيف يعيش أطفالنا في البوادي والقرى من حيث حملات التلقيح، هل هي تستمر وهل هي فعالة؟ البروفيسور مولاي سعيد عفيف طبيب أطفال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية سيكون ضيفنا. أهلا ومرحبا بك البروفيسور مولاي سعيد.
1: شكرا على الاستضافة وتبارك الله عليك.
0: أهلا ومرحبا. أهلا بك. والأستاذ عبدالله السوسي هو رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة ومن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سوس. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا بالجميع. دكتور، أنا طرحت سؤال يطرحه البرنامج اليوم، لماذا عادت هذا المرض أو عادت هذه الحالة بعد أن قضينا عليها نهائيا، رغم أننا صارت في السنوات الأخيرة نسمع بحالات إصابة بالدفتيريا لكن في مناطق بإفريقيا وبلدان الجوار، فلماذا عادت عندنا؟
1: كما جاء في التقديم ديالك، فمع الأسف هناك تراجع التلقيح اللي شاهدناه بعد الجائحة ديال كورونا، وهذا أعطانا الوباء ديال بوحمرون في 2023، وحنا دابا تنشوفو الدفتيريا في 2026. إذن وكما جاء في البلاغ وعودتي قدمتي أنهم الحالتين الوفاة لكن بسوس ماسة، وكان أيضا حالة في مراكش، فهما إما ما داروش التلقيح ولا ما داروش جرعات تذكيرية. وكذلك في التقديم ديالك قلتي منه هذا المرض هذه 30 سنة ما عودتش لنا بفضل التلقيح اللي تديروا بلادنا المملكة المغربية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واللي هو باش نقولوها ونعود نقولوها لقاح فعال اللي مستعمل منذ أكثر من 4 عقود، فعال ناجع وسليم وتعطي الفعالية وتحمي من المرض قرابة 100%. إذن فالجواب على السؤال هو ضعف تلقيح، وكما أشرت لي أيضا في التقديم فهذا مرض خطير ومرض لتعادي، ومع الأسف فشتن ما تلقحوش الصغار حتى الكبار تصبحوا معرضين لهذا المرض. ولهذا وهنا تنشيدوا بالعمل اللي قامت به المجموعة الصحية الترابية ديال سوس ماسة التي ترأسها البروفيسور الحارتي، اللي لقحات الأطقم الطبية اللي في الصفوف الأمامية، اللي لقحات أيضا المخالطين، واللي خصهم يعرفوا الناس أنهم هذا راه ماشي فيروس ولكن راه بكتيريا. ولهذا تنستعملوا المضادات الحيوية إما الأموكسيسيلين ولا لازيتروميسين، ونعرفوا بأنه تل هذوك الحالات اللي كان مشتبه فيهم واللي كانوا كاينين في المستشفى الجامعي ديال أكادير، فخرجوا بصحة جيدة من المستشفى.
0: طيب دكتور بروفيسور، طبعا هذا المرض قائمة أيضا أخرى من الأمراض اللي دائما كانت مرتبطة بالأطفال الصغار وحديثي، وكانت دائما ضحايا جر ضحاياها من حديثي الولادة.

0: نمنع نسمع بهم بتاتا بفضل نجاعة. وأنا دائما في الحقيقة أشيد بالاستراتيجية للحملات الطبية التي نقوم بها في المغرب، ولا حتى الحملات الوقاية من حوادث السير. هذو حملات اللي الطريقة باش نعمل بهم والطريقة باش ينفذوا عندهم واحد التحقق في النتائج رائع جدا ويحتذى به. اليوم في زمن ماضي استطعنا أن نقضوا على مجموعة من الأمراض اللي قلت لك تذهب بي كانت بالعشرات إلا ما أقول المئات من الأطفال حديثي الولادة. ما الذي تغير؟ إحنا الزمن أطورنا الطبية تقدمت مقارنة مع مستويات الثمانينات، مقارنة مع مستويات التسعينات، والعقليات أيضا تبدلت. كل شيء ما شاء الله أصبح متأكد أنه مجرد ما يزداد الإبن دياله يذهب ويستلم الدفتر الصحي ويتبع التلقيحات الدورية تباعا، ديال 6 شهر ديال عام ديال 5 سنوات وغير ذلك. فشنو اللي تبدل بروفيسور؟
1: الجواب كما قلت لك في التقديم، تبارك الله عليك، برسك السؤال شامل. الجواب سهل. الناس فاش كان الجائحة ديال الكوفيد ما مشاوش لقحوا وليداتهم، ومن بعد تيكون نسيان، تيكون الإهمال. ولهذا كما تقول احنا عندنا الدولة ديالنا في المملكة المغربية فعندها آليات. دابا خصنا نفعلوا هذوك الآليات. اشنو هما؟
0: واش عندنا القدرة بروفيسور سعيد، مولاي سعد عفوا، واش عندنا القدرة نحن كأجهزة طبية مثلا وسبيطار ديال الحومة، خلينا نتكلموا مع الناس بالدارجة شوي باش يفهمونا، عندنا القدرة ان نعرفوا شكون اللي تلقح وشكون اللي ما تلقح ونتصلوا به؟
1: هو الشيء اللي بغيت نقول لك الأخت الفاضلة، هو اننا عندنا وهنا كاين خصنا نشيدوا به ايضا العمل اللي تتقوم به المكونات ديال الحكومة، لوزارة الصحة بالأطقم ديالها، لوزارة التربية الوطنية، لوزارة الداخلية. سنعرفوا بأنه مثلا في وزارة التربية هالقدرة أنا نعطيها لك، عندنا اللي الناس تعرفوه ونهضروا بالدارجة هو ذاك الكود مسار. دوك هذاك الكود مسار عندنا 8 مليون ديال التلاميذ
0: داخلينه
1: معروفين،
0: داخلينه
1: معروفين معروفين. إذا غادي نزيدوا واحد الخانة ياك، وغادي نكتبوا فيها كل واحد غادي يجيب الدفتر الصحي ديالو للمدرسة، وغادي يتم المراقبة ديال اللقاحات وغنكتبوهم. دونك اللي ما عندوش غنقول له راه خصو يمشي يتلقح. راه هادشي ولدنا فاش كان بوحمرون، كانت دورية الوزير التربية الوطنية ووزير بجوجهم ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوليدات جابوا الوالدين جابوا الدفتر الصحي ديالهم وشنا اللقاحات، الجدول ديال اللقاحات. الله يخليك ولدك راه ما دارش ديال عام ونص خصك تمشي ديرها ليه. الله يخليك ولدك ما دارش ديال 5 سنين خصك تمشي ديرها ليه. إذن إلا ما درناش هاد العمل دائما غادي يكون عندنا، اليوم عندنا هاد المرض، غدا يكون عندنا مرض اخر. السبيل الوحيد للحد من تفشي ورجاء التقديم ديالك هو اننا نديروا اللقاحات ونذكروا بهاد اللقاح اللي فيه الدفتيري.
0: طيب خلينا نشترك معنا الأستاذ عبدالله السوسي، هو من الفعاليات المدنية بروفيسور مولاي سعيد اللي يشتغل في مناطق نائية في المنطقة ديال سوس. مرحبا بك الأستاذ عبدالله. ولين سولك يا أستاذ عبدالله، لما ظهرت هذه الحالة وسمعوا بها الناس، طبعا كنا تأسفنا لهذه حالتي الوفاة وما نبغوها لأولادنا في كل الأحوال، فشنو يعني الانطباع اللي خلفته أو ردود الفعل؟ هل يعني الناس انتقلت وليداتها اللي ما تلقحوش للمراكز الصحية؟ هل في نوع من يعني القلق بهذا المفهوم في المنطقة؟
2: شكرا مرة أخرى للأستاذة فرحان على الاستضافة. حقيقة الخبر لما تم إذاعة هذا الخبر كان رد فعل من طبيعة الحال من طرف المجتمع المحلي، وخصوصا الأسر كان واحد القلق، واحد الخوف من

من هذا المرض، ولكن كما جاء في التدخل ديال الدكتور والتدخل الطبيب ديالكم، فهذا الحل ديالو هو الوقايه، والوقايه كتتم عبر التلقيح. فاحنا لابد من الاشاره على ان المجهود

0: بعض الفئات رغم أنها قليلة جدا لكنها مؤطرة ورافضة للقيحة نتيجة يعني بعض الإشاعات وبعض الرسائل المغلوطة التي تمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني خلقت واحد التيار رغم أنه ضعيف لكن هناك تيار يعني يرفض أو يهمل ولا يعطي أهمية لهذا التلقيح. وهنا اشتغلنا على مستوى المجتمع المدني مع وزارة الصحة على المستوى ديال إقليم تالودانت وعملت تحسيسية في المناطق النائية وقمنا بمجموعة من النقاشات مع أسر لمسنا منهم الخوف خصوصا من ما رجع بعد وباء كورونا وبالتالي هنا لابد من تأكيد على أن الحل هو التلقيح والتلقيح لابد كذلك من القيام بحملات تحسيسية يعني قوية لدحض ما يروج في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات حول التلقيح ولدحض كذلك بعض التيار رغم ضعفه وقلته الذي الممانع والرافض للتلقيح. احنا لمسناه على أرض الواقع وحاولنا باش نديروا مجموعة من حملات تحسيسية يعني بدعم من اليونيسف المغرب ومندوبية الصحة أو المديرية الإقليمية للصحة بتالودانت خصوصا فيما بعد ظهر وباء ديال أولى بؤرة ديال بوحمرون سابقا في إقليم تالودانت ونفس الشيء الآن المستوى ديال الجهات المختصة في جماعة في البؤرة التي جاءت من أولاد أي تعميرة. دونك أي تعميرة هي كذلك إحنا سؤال يعني لماذا أي تعميرة لمن هذه المناطق لأن مناطق هشة يجب الانتباه والتركيز على المناطق اللي فيها الهشاشة خصوصا المناطق النائية ولا التي تعرف وضعية اجتماعية هشة. احنا كنعرفوا اي تعميرة
1: هشاشة ما فيهاش مركز صحي مثلا ما فيهاش مركز صحي
0: فيها مركز صحي ولكن فيها عدد كبير جدا من اسر هشة اللي كتشتغل في الحقول واللي كتشتغل في ظروف يعني صعبة شيئا ما والأمية يعني الاسر يعني ما عندهاش مستوى يعني ثقافي مستوى كذلك يعني معرفي يأهلهم أنهم يتبعوا هذه المسائل ديال التلقيح وبالتالي لابد من التركيز على هذه المناطق الهشة. أنا كنقول بأن في جهة سوس مساء عندنا جماعة ولتيمة جماعة أي تعميرة جماعة القليعة هذه مناطق معروفة ومؤشرات يعني الهشاشة مرتفعة وبالتالي لابد التركيز على هذه المناطق من أجل تحض هذا يعني الرسالة المغرضة التي يعني تغلط الساكنة في مجال ديال التلقيح ونركزوا احنا كمجتمع مدني مهتمين بهذا الموضوع ونشتغل مع السلطات المحليه مشكوره ووزاره الصحه
1: في شنو فحوى هذه الرسائل والاخبار الشائعه على وسائل التواصل الاجتماعي يعني تتوجه للناس تقول لهم ما تلقحوش اولادكم تلقيح مضر مثلا شنو طبيعه هذه الرسائل
0: تكون في بعض الاحيان هي اشارات غير مباشره يعني خصوصا بعض التصريحات تقول هذا السيد راه مات لانه تلقح بكورونا هذا السيد راه تشلل لانه راه وقع عليه مشكل وهذه المساجات اللي كتدوز بين اسر يعني في بعض الاحيان من طريقه مباشره ولكن هناك كذلك بعض الاشارات في مواقع التواصل الاجتماعي التي يجب الانتباه لها وهنا اطلب كذلك يعني شيئا من الحزم خصوصا من النيابه العامه من اجل يعني الحد من هذا الناس والانتباه لبعض الرسائل في بعض الأحيان التي تكون غير مباشرة ولكن يلتقطها الساكنة خصوصا الفئات الهشة بطريقة غير صحيحة.
1: طيب بروفيسور مولاي سعيد عفيف استمعت التشخيص يعني الأستاذ عبد الله السوسي وقال بأنه للأسف الشديد في بعض الأحيان الشائعات وأيضا حتى المشككين في فعالية التلقيح وهذا ليس فقط في بلدنا إنما نسمعه أيضا حتى في الدول المتقدمة هناك دائما المشككين في التلقيحات وهذا عشناه أكثر بكثير بشكل كبير وأكثر حدة زمن الكورونا. هل سيستمر أطفالنا الصغار ضحية لهذه الشائعات؟ هل نترك يعني هذين الطفلين الذين رحمهم الله ودعناهم بسبب إشاعة أو خبر أنه التلقيح لا نجع منه؟
2: نعرفه بأنه بلادنا دائما كان التلقيح واحد العملية رائدة ومثلا كانت عملية اللي هي الأولى في العالم شنو لقحنا في 2013 قرابة 11 مليون نسمة من 9 شهور حتى 19 عام ضد بحمرون وضد الحصبة الألمانية لا ريبيول وما جناش يلاه كنا تنشوفوا حالات قليله اللي ما تتفوتش 10 كل عام في التراب الوطني، ما بقيناش نشوف

0: حتى 2023 لحقاش نقص التلقيح. انا تنقول بانه الناس خصهم يفهموا بانه هاد اللقاحات ما عندهم حتى علاقه باللقاحات ديال الكورونا، لحقاش هادو تيستعملوا منذ حنا درناهم منذ هذه 41 سنة. البرنامج بدا البروغرام الارجي ديال التلقيح بدا بطريقة سريعة في 1987، إذن هذه قرابة 40 عام. هذا كاين الدور ديالنا كلنا ديال المجتمع المدني ديال السلطات ديال السلطات ديال وزارة الصحة ديال وزارة التربية، أنه خص المعلمين والأساتذة ينبهوا الوليدات كذلك الآباء ديال الأهمية ديال التلقيح، ويعرفوا الناس بأنه التلقيح ما بين الوسائل اللي حدوا لنا من ونقصوا لنا من الوفيات ديال الأطفال دون الخميسة. هذا راه شي حاجة اللي باينة، إذا فاش تفسر الواحد بشوية وتعطيه الحاجة اللي باينة راه تيقتنع. وهذا الدور كذلك ديال كل الأطقم الطبية والشبه الطبية في المراكز الصحية. وكذلك خصنا نقولوا للناس، ودابا خصوصا مع هذا المشكل اللي ظهر ديال الدفتيريا، بانه اللقاحات ما تيساليوش في 5 سنين. راه بالنسبه للدفتيريا راه كاين التذكير، خصو يعاود يدير اللقاح في 10 سنين ويعاود يديرو في 15 عام. الناس حنا تنشوفوهم مثلا في العياده الاغلبيه ما ردش البال، حتى يسمع دابا بانه ظهر هذا المرض عاد تيجيب لك الدفتر الصحي ديالو تيقول لك عافاك شوف لي واش اللقاحات مديورين ولا ما مديورينش. اذا فهذا الدور ديالنا كنا، ودابا شعل لنا ناقوس الخطر في بوحمرون، ودابا شعل لنا في الدفتيري تنقولوا كفى. لحقاش كما قلتي هاد الوليدات اللي ماتوا الله يرحمهم، ولكن احنا لا احنا لا انتوما لا اي واحد تيقول حرام انه ولد الوليدات ديال 8 سنين 10 سنين يموتوا بسبب واحد المرض اللي عنده لقاح، ولا لقاح ناجع وسالم وفعال قرابه 100%، حتى هو ومجاني. الناس كاع سير شري
1: اكيد هو مجاني،
0: المركز الصحي وديرو. ولكن العمل اللي تنديرو خصنا نزيدو نكتفوه، وخصنا وانتم الدور ديالكم مهم ومهم جدا كما كان مهم في ايام الجائحه، هو اننا كنا خصنا نتصداو لهذه المغالطات وهذا الشيء الزائف. وكما قال الاخ الا كان شيء فايضا العداله خصها تقول الكلمه ديالها، باسكو هذا تيمس بالامن الصحي ديال وليداتنا وديال البلاد.
1: تماما، واي حد نشر اي شيء يكذب في نجاعه التلقيحات فيجب ان يتابع قانونيا. الاستاذ عبد الله السوسي، بطبيعه الحال الاسر اللي الان متواجده في هذه المناطق اللي تحدثت عنها واللي تعاني منها شاشه، هل يعني انتم فعاليات المجتمع المدني ولا حتى الاطقم الطبيه يستلزمنا الحال الان اننا نجوب هذا القرى وهذا الدواوير بحملات للتوعية والتحسيس؟ والأمر اللي انكبت عليه وزارة الصحة كما أسرت على حضرتك هي هذه الأيام طيلة منذ ظهور هذا البؤرتين العائليتين، وفعلا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. لكن أنا بغيت نشوف معك مدى الفعالية، واش الناس وصلها هذا الأمر، واش هي من غير أنه الخوف عارفة على أنه هذا المرض هو يؤدي بالوفاة أطفال، يؤدي إلى وفاة الأطفال؟
2: هو صحيح أنه بعد ما يعني إذاعة الخبر يعني بطبيعة الحال الجمعيات المحلية يعني تحركت في هذه المناطق هذه، وقامت مجموعة من الحملات ولقاءات مع الساكنة بطبيعة الحال بتعاون مع السلطات المحلية والأطقم الصحية اللي كاين على المستوى ديال جهة سوس مسا. وهذا هو الحل، هو هذه الحملات يعني التوعوية لإيصال يعني الرسائل الصحيحة وأهمية التلقيح

0: بالنسبة للصحة ديال الطفل وديال الأشخاص عموما. ولكن لابد كذلك كما قلتي في التقديم ديالك أننا نعتمد بآليات جديدة لتحديد الأطفال الذين لم يستفيدوا من التلقيح، لأن فعلا وزارة الصحة بالتنسيق مع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية قاموا بواحد المجهود كبير، لكن أظن أنه غير كافي، لأنه في بعض المناطق كانت واحد المقاومة من طرف الأسر باش يجيبوا الدفاتر الصحية ديالهم للمؤسسات التعليمية. وهذا بالتالي فلا بد من اعتماد آليات متعددة من تدخل سلطة محلية، مجتمع مدني، التعليم، يعني كل من له صلة مباشرة مع الأسر أن يقنع وأن لإيجاد ورصد هذه الأطفال بشكل سليم والتبليغ عنهم للمؤسسات المختصة من أجل الاستفادة من التلقيح. مسألة أخرى مهمة كذلك هو أنه لا نكفي فقط بهذه الحملات، بل لابد من إدراج الأهمية ديال التلقيح كذلك في البرامج الدراسية. اليوم لا جينيراسيون اللي جايه اللي كاينه في الكوليج حاليا اللي خصنا ندرجوا فيها بعض الدروس المرتبطه بالتلقيح واهميه ديالو، هما غيكونوا الاباء مستقبلا في العهد القريب، يعني بعد 15 سنوات. وبالتالي فالبناء ديال هذه العقليه ديال اهميه ديال التلقيح، يعني كذلك لابد من ادراجها في البرامج الدراسيه، ولا بد كذلك من تكثيف من البرامج الاعلاميه التحسيسيه من اجل اهميه ديال التلقيح، باش يمكننا نوصلوا للجميع الاسر ونقنعوهم باهميه التلقيح وحمايه الاطفال.
1: التلقيح هذا طبعا متوفر في المراكز الصحيه، مراكز القرب اللي موجوده في الدواوير استاذ عبد الله.
0: هو التلقيح متوفر بالمجان، لكن في بعض الاحيان يعني الولوج له خصوصا في المناطق النائيه تكون شويه صعب، وبالتالي المجموعه الصحيه الترابيه ديال سوس ماسات يعني تقوم بحملات يعني متنقله، تلقيح متنقله، وهي مهمه كذلك، مهمه، ولكن خاصها تكون بواحد الطريقه ديال يعني ما يمشوش الاطقم الطبيه لوحدي، خصهم يمشوا بدعم من السلطه المحليه مع مجتمع مدني محلي، لانه الاطقم الصحيه يعني في بعض الاحيان ما كيتجاوبوش معها بشكل مباشر بعض الاسر، وبالتالي لابد من دعمهم من طرف الجمعيات المجتمع المدني القريبه للاسر، وكذلك من السلطه المحليه التي تعرف جيدا الاسر في المناطق النائيه. فلا بد من التركيز على كذلك حملات تلقيح متنقله.
1: ماذا عن الاسواق الاسبوعيه؟ انت تعرف علاقه الناس اللي في القرى والدواوير، ارتباطاتهم الاسبوعيه بالسوق الاسبوعيه، مركز التجمع، مركز للاخبار، ومركز ايضا يعني المعلومات كلها تكون رائجه في هذا السوق.
0: لا صحيح، احنا نستعمل هذه الاسواق الاسبوعيه ومرات عديده، يعني وضعنا دي تونت يعني خيمات صغيره في الاسواق بترخيص من طرف السلطات المحليه من اجل يعني توعيه في عده مواضيع منها التلقيح، ولكن كذلك نقوم بانشطه تحسيسيه داخل المؤسسات التعليميه يعني خصوصا الاعدادي والابتدائي من اجل ايصال وبناء هذه العقليه ديال اهميه ديال التلقيح. نقوم كذلك بانشطه تحسيسيه في الجمعيات النسائيه التي يعني الأندية النسوية والأندية وكذلك المراكز التربية والتكوين التابعة للتعاون الوطني أو الشباب والرياضة التي يعني كتكون فيها في الطبخ، وهذا يعني نقوم بحملات تحسيسية في هذا المجال. فلا بد من تنويع من الأشكال للوصول للفئات المستهدفة.
1: تمام. طيب بروفيسور مولاي سعيد عفيف، أترك لك الكلمة الأخيرة، هو أننا نحن هل محتاجين أيضا، ركزنا كثير في الحوار ديالنا على القرى والبوادي على اعتبار أنه للأسف الشديد كما قال لك الأستاذ في هشاشة وفي بعدها عن المراكز إلى غير ذلك من التحديات، هل المدن أيضا وسكاننا في المدن معنيين بهذا الحملات أيضا؟ بروفيسور لم يعد معنا. إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. بروفيسور مولاي سعيد عفيف، طبيب أطفال ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالبقاء معنا. والأستاذ عبدالله السوسي، رئيس مؤسسة أمان لحماية الطفولة، أينما كنتم في البادية في المدينة، التلقيح هو السبيل الوحيد للوقاية من جميع الأمراض بما فيها مرض الدفتيريا، فأرجو أن تتوجهوا إلى المراكز، أقرب المراكز للوقاية وللقضاء نهائيا على المرض. تفضلوا بالبقاء برفقتنا، تتواصل معكم باقي البرامج.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: الكونفيتور المشمش عايشه ميمكنش تقاومها.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.
4: الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
5: معنا دائما في متابعة لمحطة مدينة إلى أحوال الطقس.
6: البداية من المغرب حيث يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على طول خط أجادير سمارة وغائما إلى غائم جزئيا في باقي المناطق مع تساقط أمطار على الريف والأطلس المتوسط وبرد وعواصف رعدية على النصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة في مراكش، 34 درجة في زاجورة، 32 درجة في كل من وجدة، بني ملال، خنيفرة والعيون، 30 درجة في كل من الرشيدية، فاس وتزنيت، 29 درجة في أكادير، و27 درجة في كل من الرباط، الدار البيضاء وطنجة. في دول شمال إفريقيا يسود طقس مشمس غالبا في كل من طرابلس وتونس، بينما يكون الجو غائما غالبا في الجزائر والقاهرة. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة في تونس، 31 درجة في القاهرة، و34 درجة في نواكشوط. في عمق القارة الإفريقية تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، 30 درجة في لاغوس، و32 درجة في داكار، و36 درجة في نجامينا، و28 درجة في نيروبي. في المنطقة العربية تسجل الحرارة 27 درجة في دمشق، 36 درجة في بغداد، و39 درجة في مكة المكرمة. في باقي العالم تسجل الحرارة 22 درجة في باريس، 28 درجة في روما، 36 درجة في بكين، 22 درجة في موريال، و25 درجة في نيويورك.
5: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا.

0: إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في المغرب، رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تبدأ مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت أمس قادة 5 أحزاب وستواصل مشاوراتها اليوم وغدا في أفق تشكيل ائتلاف حكومي. مشروع قانون المالية للعام 2027، أول اختبار اقتصادي للحكومة المقبلة بين الحفاظ على التوازنات والاستجابة للانتظارات والرهانات الاجتماعية والتنموية في سياق تفرض فيه التحولات الداخلية والخارجية رهانات جديدة. حرب غزة، عام مضى على اتفاق السلام الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، خروقات متواصلة وأوضاع إنسانية هشة تثقل كاهل النازحين وتؤجل عودة الاستقرار وسط احتياجات متزايدة للسكن والغذاء والرعاية الصحية. في فرنسا، توقيف مئات الأشخاص وإصابة العشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد احتجاجات المدارس التي تخللها إغلاق ثانويات واندلاع مواجهات عنيفة. الاحتجاجات بدأت الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المكتظة ودوامات التعليم الطويلة. بريطانيا وأوروبا، رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام يعيد فتح جدل العودة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانية منذ البريكسيت الذي أحدث انقساما حادا في البلاد. في الميدان الرياضي، رونالدو يغادر معسكر المنتخب البرتغالي لكرة القدم بشكل مفاجئ في خطوة أثارت جدلا واسعا. نبدأ إذن من المغرب، حيث تواصل اليوم رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعدما التقت أمس الأمناء العامين لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وينتظر أن تلتقي اليوم قادة أحزاب أخرى من بينها الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار. ينضم إلينا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. مرحبا عادل.
2: مرحبا إبراهيم، ومرحبا بكل المستمعين الكرام.
1: إذن عادل، دخلنا في اليوم الثاني من مشاورات تشكيل التحالف الحكومي لإخراج حكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى النور، ما الجديد وأين وصلت المشاورات مع الأحزاب؟
2: نعم، في اليوم الثاني من مشاورات فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المكلفة والمعينة، استقبلت حزب الاتحاد الدستوري. الأمين العام لهذا الحزب أكد أنهم جاءوا للإنصات إلى العرض الذي قدمته فاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة والمكلفة، وأيضا أكد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري على أهمية الإنصات إلى الشباب والاشتغال على مغرب السرعة الواحدة وضرورة أيضا الاشتغال على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتشغيل والتعليم. من المرتقب أن تستقبل بعد قليل وفدا عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وتستمر هذه المشاورات المعلومات الأولية المتوافرة إلى يوم غد مع استقبال تحالف اليسار، فيما حزب العدالة والتنمية الذي كان من المرتقب أن يحل ضيفا على مقر الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط هذا المساء، فهو رسميا أعلن عبر أمينه العام عبد الله بن كيران أن لا قياديا من حزب العدالة والتنمية سيزور مقر حزب الأصالة والمعاصر، أي أن حزب المصلاح لن يأتي ضيفا ولن يأتي أي قيادي من حزب العدالة والتنمية إلى مقر الأصالة والمعاصرة. المشاورات مستمرة إذا الآن، لا نعرف من سيكون في التحالف الحكومي ومن سيكون في المعارضة باستثناء التحالف اليسار وباستثناء العدالة والتنمية، وأيضا نترقب المجالس الوطنية في نهاية الأسبوع لأحزاب من المرجح أن تكون في التحالف الحكومي، خصوصا حزب الاستقلال والتجمع الأحرار وأيضا حزب الأصالة والمعاصر الذي يجمع برلمانه في مناقشة تفاصيل

0: تصير الهندسة الحكومية وأيضا الأحزاب التي من الممكن أن تكون في التحالف الحكومي. نعم إبراهيم.
1: شكرا عادل، كنت مباشرة معنا من الرباط. الحكومة المغربية المقبلة، وإلى جانب تحدي تشكيل أغلبيتها وتحديد أولوياتها السياسية، تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ستجد أبرز تجلياتها في مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي يرتكز على 4 أولويات كبرى: تروم توطيد المكتسبات الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في سياق تفرض فيه التحولات الداخلية والخارجية رهانات جديدة. فما الذي تكشفه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2027 عن الخيارات الاقتصادية للحكومة المقبلة، وما هي أبرز التحديات التي تواجهها للحفاظ على التوازنات وتعزيز النمو والاستجابة للأولويات الاجتماعية؟ نستمع في هذا الإطار لعبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي من الرباط، حوره يوسف النعماني.
2: تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين. بالأرقام تفترض الحكومة نسبة نمو في حوالي 5.3% بالنسبة لسنة 2026، أما بالنسبة لسنة 2027 فالتوقع هو 4.1%، وتتوقع الحكومة أيضا نسبة نمو في 4.2% سنتي 2028 و2029. تفترض الحكومة في توقعاتها محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وتعتمد سعر للنفط في حدود 75 دولار للبرميل، كما تفترض سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن. يتوقع مشروع مالية 2027 أيضا نسبة تضخم في 1.6% خلال سنة 2027، ومعدل صرف الدولار بالنسبة للدرهم عند 9.465 درهم. هذه فرضيات ممكنة ومعقولة كسيناريو مرجعي، لكنها غير مضمونة، لذلك يجب تقديم نسبة النمو في 4.1% كسيناريو مرجعي، والتهيئ لخطة بديلة إذا كان الموسم الفلاحي أقل جودة مثلا، أو ارتفعت أسعار الطاقة، أو تباطأ الطلب الخارجي الموجة للاقتصاد المغربي. فلو ظل مثلا سعر النفط مرتفعا، أو موسم الجفاف لا قدر الله، أو تباطأ الاقتصاد الأوروبي أكثر مما هو متوقع، فسوف تتعرض التوازنات لضغوط جديدة.
1: اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني قررت مواصلة صرف الدعم المباشر الموجه لمهني قطاع النقل للبضائع والأشخاص، وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الديزل الغازوال في محطات الوقود بأوروبا. سجلت اليوم مستوى قياسيا جديدا، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد. أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيفيا سيزوران سبتة ومنيليا المحتلتين في 13 و14 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة العبور التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على هذه الزيارة بين الحكومة والقصر الملكي. حرب غزة بعد عام على خطة السلام الأمريكية التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، يظل الواقع الإنساني للنازحين مثقلا بتداعيات الحرب في ظل استمرار الخروقات المتبادلة للاتفاق، وبينما يفترض أن تفتح الهدنة الطريق أمام استعادة الاستقرار وبدء مسار التعافي، لا تزال أعداد كبيرة من النازحين تواجه أوضاع إنسانية صعبة وسط احتياجات متزايدة للسكن والغذاء والرعاية الصحية. روبورتاج مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
3: يمر العام الأول على خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، والحال كما هو: قتل وقصف وأزمات إنسانية تتسع ولا تتوقف. في مخيم حلاوة للنازحين ببلدة جباليا يودع أحمد النجار شقيقه الذي قتل داخل خيمته قبل موعد زفافه بيومين.
4: انقلب الناس نازل، وهذا حياتنا احنا في غزة، احنا كل يوم قاعدين بنموت مليون مرة، ما حداش بتطلع فينا، أولادنا بتموت، حياتنا صارت صعبة وجحيم في غزة.
3: استنادا إلى المعطيات الصادرة عن الجهات المختصة، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 5000 خرق وعمل عسكري منذ بداية الاتفاق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1430 فلسطينيا، في دلالة قاطعة يعتبرها مراقبون على أن إسرائيل لا تكترث للاتفاق ولا حتى لتنفيذ بنوده. في حين يقول الحقوقي صلاح عبد العاطي:
5: في أحسن الأحوال دخل أقل من 40% من الاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى الاستمرار في توسيع الخط الأصفر وتأخير في إجلاء المرضى ومنع دخول المعدات الثقيلة والمستلزمات.

0: إعادة تشغيل القطاعات المختلفة.
1: فجوة هائلة آخذة بالاتساع بينما دونه الاتفاق والواقع الإنساني في ظل وجود أكثر من 1,200,000 نازح يعيشون داخل خيام بالية لا تدفع عنهم حر الصيف وغير مؤهلة لاستقبال شتاء قاس. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
2: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حدد تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المقربة من إيران بيد الدولة في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا. إلى فرنسا الآن، حيث تم توقيف أكثر من 600 شخص فيما أصيب ما لا يقل عن 83 من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد الاحتجاجات التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي من ضواحي باريس تنديدا بالفصول الدراسية المزدحمة والدوامات التعليم الطويلة وتغيب المدرسين، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد هذا العام. عبد العالي الزهر.
3: احتجاجات، نيران مشعلة، ومئات الاعتقالات في صفوف التلاميذ. ماذا يحدث في المدارس الفرنسية؟ موجة غضب عارمة تتمدد في البلاد بعدما امتدت حركة إغلاق المدارس من ضواحي باريس لتشمل أكثر من 350 مدرسة ثانوية في مدن كبرى مثل باريس وليل وبوردو وليون، حيث تحولت الشوارع المحيطة بها إلى مواجهات مع الأمن مع سقوط عشرات الجرحى من الشرطة والطلاب. الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات انطلقت من ضواحي باريس، حيث تراكمت معاناة التلاميذ لأسابيع داخل فصول دراسية مزدحمة، أزمة تفاقمت مع موجات الحر الشديدة التي كشفت تهالك المباني وغياب المكيفات، واقع تشخصه شهادات حية من قلب الاحتجاجات.
4: اليوم تعاني نصف المؤسسات التعليمية من نقص في أطقمها، والأدهى من ذلك أن هناك ثانويات يغيب عنها أساتذة ذات الفلسفة واللغة الفرنسية لعدة أشهر، وهذا أمر لا يمكن قبوله.
3: ومع استمرار التوتر اشتدت الخلافات السياسية. اتهم الرئيس إيمانويل ماكرون سياسيي اليسار بإعطاء الشرعية للعنف، بينما ردت المعارضة برفض التعامل الأمني القاسي مع قاصرين، ليبقى المشهد التعليمي في فرنسا مفتوحا على مزيد من التصعيد.
2: أعاد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام طرح فكرة العودة إلى الاتحاد الأوروبي ضمن خيارات أخرى محتملة في سابقة لرئيس حكومة بريطانيا منذ البريكسيت الذي أحدث انقساما حادا في البلاد. وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا عام 2020 عقب استفتاء 23 يونيو 2016، لكن القضية بقيت منذ ذلك الحين حساسة سياسيا، ولم ترغب أي حكومة في إعادة فتح النقاش بشأنها رغم الإقرار الواسع بالتداعيات السلبية للبريكسيت خصوصا على الاقتصاد البريطاني. واعتبر الاتحاد الأوروبي أن نوع العلاقة التي تعتزم المملكة المتحدة إقامتها مستقبلا معه أمر يعود اقتراحه إليها. في رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان بورنام قائلا مرحبا بعودتكم. للتعليق معنا من لندن محمد أبو العينين، خبير الشؤون البريطانية والأوروبية، حاوره يوسف النعماني.
5: لا يستطيع أحد الجزم لأن أندي بيرنام يحمل مشروعا للعودة عن البريكزيت والعودة مرة أخرى إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأنه لا يوجد لديه تفويض في هذا المقام. وإن كان كثير من المانيفستو الذي أصدره حزب العمال والذي حاز على أغلبية كبيرة في انتخابات 2024 والتي عاد بها حزب العمال بأغلبية كبيرة كانت تستند إلى محاولة إيجاد قنوات للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. استطلاعات الرأي الحديثة تشير إلى وجود تغير في توجهات الرأي العام في المملكة المتحدة تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في الحقيقة تتزايد خلال الفترة الماضية، وربما هذا بطبيعة الحال يعكس حالة التشوش والاضطراب في إدارة الملفات، وهذا ما يؤكد التغير 7 إلى 8 رؤساء وزارة فيما يقارب 10 سنوات الأخيرة. يمكن أن نقول أن هناك مراجعة كاملة لقضية البريكزيت وكثير من القضايا الداخلية في بريطانيا. أعتقد أنها سوف تسفر في مقبل الأيام مجموعة من المتغيرات.

0: لكن ليست بشكل قاطع هي العودة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لأنه حالة الانقسام ما زالت موجودة داخل المجتمع البريطاني.
1: أخيرا في الميدان الرياضي كرة القدم، قبل مواجهة الدولة

0: البرتغالي تصدرت المشهد خلال الساعات الأخيرة بعدما غادر قائد المنتخب المعسكر قبل مواجهة الدنمارك في تطور أثار جدلا واسعا. القرار جاء عقب توتر متساعد بين رونالدو والمدرب الجديد جورجي جيسوس بعدما بقي النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء أمام النرويج. خلفية الخلاف تبدو مرتبطة بما حدث بعد مواجهة النرويج، إذ تشير رواية الصحفي الإسباني إيدو أغيري لأن جيسوس اعتذر لرونالدو خلال اجتماع جمعهما بحضور رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا. وبحسب هذه الرواية وعد المدرب بتوضيح موقفه والاعتذار علنا خلال المؤتمر الصحفي قبل أن يقدم تصريحات لم تتطابق مع ما اتفق عليه الطرفان. رد فعل رونالدو جاء حاسما حيث غاب بداية عن التدريبات ثم قرر مغادرة المعسكر متوجها إلى مدريد على متن طائرته الخاصة. تقارير صحفية ذكرت أن جيسوس وبروينسا حاولا اللحاق به في المطار لإقناعه بالبقاء لكن محاولتهما لم تغير قراره. موقف الاتحاد البرتغالي يظل حاضرا إذ اكتفى بالإعلان عن غياب رونالدو عن تدريب الأربعاء دون الكشف عن تفاصيل الخلاف. أما اللاعب وبعد تأكيد خبر الرحيل على منصات التواصل الاجتماعي أكد أنه سيكشف في الوقت المناسب حقيقة الأسباب التي دفعته للقيام بذلك مشددا على إخلاصه الدائم لقميص البرتغال، ما يترك الباب مفتوحا أمام تطورات جديدة في هذه القضية.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: نبدأ من التحديات أمام الحكومة وسؤال عن المعارضة وأسعار المحروقات، ملفات هامة مغاربية أخرى، ما التفاصيل؟
2: نقابات تنبه الحكومة المقبلة إلى أنظمة عالقة لتحقيق العدالة الأجرية تعنون هسبريس. نقابات قطاعية نبهت إلى أن الولاية الانتدابية المقبلة ستشهد برمجة حاسمة لعدد من الملفات المرتبطة بالأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي بعض القطاعات الحكومية الاستراتيجية بعدما قطعت هذه الملفات أشواطا متفاوتة في مسار الحوار القطاعي والتشاور خلال الزمن التدبيري السابق الذي امتد من 2021 إلى غاية 2026 كما تكتب هسبريس. المغرب ماذا لو التحق حزب عزيز أخنوش بالمعارضة؟ تسأل النهار اللبنانية. إذا كان اقتراع شتنبر في المغرب قد جعل حزب الأصالة والمعاصرة صاحب أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب بحصوله على 97 مقعدا، فإنه دفع بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تزعم الأغلبية المنتهية ولايتها إلى الصف الثاني بحصوله على 66 مقعدا. لقد بدأت الأربعاء مشاورات تشكيل الحكومة وسيتبين قريبا مآل التجمع وطبيعة حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يختم مقال النهار. أسعار المحروقات تشتعل مجددا في المغرب، الإعلام المغربي يهتم بالملف. أسعار المحروقات تقلق الكثير من الدول. تأتي هذه القفزة لتواصل منحى تصاعدي متقارب انطلق منذ منتصف شهر يوليو الماضي. عبور الأطلسي، ما الذي يمكن أن يصنعه المغرب وموريتانيا معا؟ يسأل موقع الجزيرة نت الإخباري. تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وثبة تاريخية ونقلة نوعية تتخطى الأطر التقليدية للتعاون لتؤسس نموذجا لشراكة استراتيجية شاملة وعميقة. تستند هذه الشراكة الراسخة إلى أواصر حضارية وتاريخية ودينية وثقافية ضاربة في الجذور تجعل من البلدين الشقيقين شعبا واحدا في دولتين وفق موقع الجزيرة. الجزائر، مطالبات بحل أزمة حملت الدكتوراه العاطلين، العنوان في العربي الجديد. عدت قضية حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير المعطلين عن العمل إلى الواجهة في الجزائر بالتزامن مع بدء السنة الدراسية الجامعية، إذ شرعت تنسيقية تمثل حاملي هذه الشهادات في تحركات ميدانية للمطالبة بحل يتيح لهم الحصول على وظائف قارة في المؤسسات المرتبطة بالبحث العلمي. وفي أحدث خطوة في هذا الملف تقول العربي الجديد، وجهت كتلة نيابية في البرلمان رسالة إلى الحكومة تتضمن حزمة مقترحات لحل أزمة حاملي شهادات المعطلين ولا سيما فئة الأجراء وهم الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم.
1: لماذا تباين بشأن طائرة فلاي دبي وما قصة مخازن الأسلحة الروسية المخبأة في ألمانيا؟
2: حادثة طائرة فلاي دبي، الشركة تحقق في الدوافع وإسرائيل تعده إرهابيا، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. خيمت تباين بشأن دوافع الحادث الذي وقع على متن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الذي حول مسارها لتهبط في مطار تبوك السعودي، وفي حين أفادت الشركة الإماراتية بأن الأسباب والدوافع وراء ما حدث لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة الأولية وأنها قيد التحقيق، عد مسؤولون إسرائيليون رسميون الحادث إرهابيا. الشرطة تبحث عن مخازن أسلحة روسية يعتقد أنها مخبأة في ألمانيا، تخبرنا لو باريسيان. قوات الأمن وأجهزة الاستخبارات الألمانية تبحث عن مخابئ لأسلحة يعتقد أن عملاء من روسيا أعدوها.

0: خبأوها بهدف تنفيذ أعمال تخريب في شركات دفاعية موجودة في ألمانيا. وقد تلقت أجهزة الاستخبارات الألمانية بحسب لو باريسيان تحذيرا من جهاز استخبارات أجنبي بشأن عملية محتملة لنقل أسلحة من صربيا إلى ألمانيا. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: الوثائقي نازل حائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية. شريطنا قام الدنيا ولم يقعدها بعد في إسرائيل. والجديد وأن مخرجي العمل قرر عرضه بالمكان ابتداء من شهر نوفمبر المقبل. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
4: أهلا بكم. أحيانا أتلقى بعضا من ملاحظات خاطئة وأصمت، لا أجيب عليها وأتجاوزها لأني على يقين بأن تركيزي في الإجابة عليها سيخلق لي صراعات جديدة لا حاجة لي بها حاليا. من ضمن هذه الملاحظات أني تفاديت الحديث عن فيلم نازل الذي أخرجه إسرائيليان وخلق توترا غير مسبوق في إسرائيل. كثر أولئك الذين عبروا للتعليق على منشور خاص باستضافتي لديزيدروس في برنامج آخر وكتبوا: عوض أن تستضيف أشخاصا لماذا تتفادى الحديث عن شريط نازا؟ طيب هل كان علي في الحقيقة أن أجيبهم وأخبرهم بأني أول من خصص له ركنا بتحديد يوم 16 شتنبر مباشرة بعد حصولي على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية العالمي؟ هل يعلم هؤلاء بأني من قلائل من يكتبون عن هذه المواضيع بعد المشاهدة وبعد المتابعة؟ هل هم على علم على الأقل بجديد هذا الشريط الذي لم يشاهدوه بعد ويحكمون على من شاهدوه وكتبوا عنه؟ أسامح الجميع وأعبر لأخبرهم بالجديد في ركن اليوم. والجديد وأن المخرج والصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام أحد مخرجي الوثائقي أفضى بأن نازا الوثائقي سيكون متاحا مجانا للمشاهدة عبر الإنترنت ابتداء من شهر نوفمبر المقبل في خطوة ستتيح للجمهور في كل مكان بمن فيهم من عتابوني ظلما مشاهدة الفيلم والاستماع إلى شهادات الجنود المشاركين فيه. طيب وماذا كتبت عنه في السابق؟ كتبت عنه أيضا أيها السادة من ضمن ما كتبت بأن نازا فيلم وثائقي إسرائيلي وهذا الشريط حصل على جائزة لجنة التحكيم في البندقية. عرض شريط وصفق عليه الحاضرون لمدة تقارب نصف ساعة بدون توقف ثم حصل على واحدة من أرقى الجوائز، لكن هذا الفيلم خلق توترا غير مسبوق داخل إسرائيل. تحرك مسؤولون للمطالبة بإجراءات عقابية ضد مخرجي يوفال أبراهام وراشيل زور كونه يعتمد بالكامل على شهادات حية وحصرية ل24 من الجنود والضباط السابقين في سلك الاستخبارات الإسرائيلية. الفيلم الذي حظيت بفرصة مشاهدته يكشف وبالوثائق والمعلومات خبايا ما يسمى بمصنع القتل الرقمي في قطاع غزة. كتبت أيضا حينها أي يوم 16 شتنبر بأن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي هدد بسحب الجنسية الإسرائيلية من مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل زور متهما إياهما بالخيانة ضد الدولة على خلفية ما يعرضه الفيلم الممتد على مساحة زمنية من 80 دقيقة تضم شهادات لعسكريين وعناصر استخبارات جمعت خلال 3 أعوام بخصوص ما حدث في غزة. نعم، العمل يستند أيها السادة إلى 3 سنوات من التحقيق الصحفي، والمعلومات الواردة فيه خضعت للتحقق والمراجعة. الفيلم بحسب ما قال يوفال أبرام خلال تقديمه أنجز بهدف فتح نقاش عام حول ما وصفه بأفعال الحكومة الإسرائيلية في غزة. أنا هنا أنقل تصريحاته وأضيف من عندي بأن هذا الوثائقي ووثائقي حقيقي سيكون إذن متاحا بالمجان ابتداء من نوفمبر المقبل. ماذا علي أن أضيف الآن؟ لا شيء. فيلم نازل مثير للجدل سيكون متاحا بالمجان على الويب، والدعوة موجهة للجميع لمشاهدة الوثائقيات عوض التوجيه العتاب لمن شاهدها وكان من أوائل من كتب عنها. وسلام، إلى الملتقى.
5: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيثيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
6: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
7: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
8: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
7: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Média 1, Al-Muntasaf, Ibrahim Al-Gharbi.
1: والتحق بنا الآن الزميل هيغو فيلار سعدا لتقديم لغران جورنال. مرحبا، بونجور هيغو.
9: بونجور إبراهيم، بونجور à toutes et à tous.
7: 12h30, 13h30, le grand journal, Hugo Villard.
9: Dans moins de 2 minutes, l'actualité arrive sur Média. Avant ça, c'est la météo.
10: Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera ensoleillé au long de la ligne Agadir et Smara, nuageux à partiellement nuageux sur le reste du pays. Il pleuvra sur le Rif, le Moyen Atlas et avec des orages sur la moitié est du Haut Atlas. Côté température, 19 degrés la minimale à Chefchaouen, 24 à Ifrane, avec un temps souvent nuageux et des orages. Un ciel couvert aussi à l'arrache avec 25 degrés, 1 degré de plus à El Jadida. 27 degrés à Rabat, Casablanca, Tanger, Nador, Safi, Tetouana, Loseima et Dakhla. Le mercure affichera 29 degrés aujourd'hui à Agadir et Saouira, Tinrir et Tantan. Il fera 30 degrés à Irachidia, Fès, Tizni, 31 à Taza, Ouarzazate et Figi, comptez 32 à Laayoune, Oujda, Benimelal, Kenifra et Ben Guerir, 34 à Zagora, 35 à Marrakech et enfin il fera jusqu'à 40 degrés à Ismala. Dans les autres villes d'Afrique du Nord, comptez 27 degrés à Tripoli et Alger, 30 à Tunis sous le soleil, idem à Nouakchott avec 37 degrés. Dans les villes européennes, l'hiver approche à Moscou avec 13 degrés. Il fera 20 degrés à Bruxelles, des orages à Istanbul et Paris avec 22 degrés. On traverse l'Atlantique dans le Grand Ouest, 16 à Buenos Aires, 25 à New York et 28 à Rio de Janeiro sous les orages. En Asie, 23 degrés à Séoul, 29 à Tokyo et Sydney. Et enfin, dans le monde arabe, des orages à Beyrouth avec 26 degrés, du soleil à Damas et Dubaï avec 27 et 41 degrés.
9: Midi 30, tout pile, l'heure de votre journal. Les rencontres se poursuivent pour Fatima Zahra Mansouri, nouvelle chef du gouvernement au Maroc, qui doit continuer les entretiens avec les partis politiques aujourd'hui. Elle en a déjà rencontré 5 hier. La nouvelle chef du gouvernement doit donc composer pour créer sa prochaine coalition. Fatima Zahra Mansouri œuvre en ce moment même pour former son gouvernement qui pourrait être remanié en termes d'architecture. La jeunesse se mobilise encore en France. Nouvel appel à bloquer les facs et les lycées aujourd'hui. Hier, 365 établissements ont été concernés par des manifestations pour le service public qui prennent de l'ampleur et qui englobent différentes revendications.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5. Les films.
1: Le pouvoir absolu.
0: Ceux qui les imaginent. Ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
2: pour que tu reviennes.
0: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
3: Je reviendrai.
0: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal Hugo Villard.
4: 13h dans quelques secondes sur Média. Merci d'être toujours avec nous tout de suite. L'actualité revient et cet après-midi, elle vous est présentée par Mohamed El Roul. Marhaba Mohamed.
5: Marhaba Igo, ahlan bikoum moussamina. أسهل معكم مستمعينا هذا الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهلة المغربية الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها. أمس كانت أجرت بحضور قيادات من حزبها الأصالة والمعاصر لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما من شأنه أن يتيح مواصلة الإسهام من موقع المسؤولية في استكمال الأوراق والإصلاحات.

0: المفتوحة والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين حسب وصف البيان الصادر عن مكتبه السياسي. شرق أوسطيا، جدد الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ تفجيرات في بلدة المنصورية التي يحتلها في جنوب لبنان حسب ما أظهرت لقطات مصورة من بلدة حلنية المجاورة في المنطقة. دائما في سوريا، قتل 7 أشخاص أمس بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط البلاد وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. في فرنسا، تجددت اليوم الاحتجاجات الطلابية غدا لتوقيف أكثر من 600 شخص في مصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك مع تصاعد تحركات الاحتجاجية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. يواصل المحتجون على أزمة السكن في إسبانيا المعتصمين في ساحة بورتا ديل سول وسط العاصمة مدريد في مخيم احتجاجي كبير احتجاجاتهم رغم إعلان الحكومة الإسبانية ثلاثاء تعليق إخلاء المساكن حتى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مشروعين ما زال بحاجة إلى تصديق البرلمان. وارتباطا بشأن الإسباني، أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا سيزوران سبتة وماليا المحتلتين في 13 و14 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة العبور التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة. وأشار البلاغ إلى أنه تم الاتفاق على هذه الزيارة بين الحكومة والقصر الملكي. نبقى في الشأن الأوروبي، حيث قال وزير الداخلية الدنماركية الخميس أن العمل على مشروع مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين يجري بوتيرة جيدة جدا، فيما يجتمع وزراء داخلية التكتل في لوكسمبورغ لمناقشة سبل تعزيز إجراءات الترحيل. وتنتظر الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا وتنظر في خيارات لإقامة مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي للمهاجرين غير النظاميين. في سياق الجهود الأمريكية المتواصلة في ملف الصحراء المغربية والهادفة لتسريع تسوية سياسية للنزاع المفتعل، استقبل أمس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وفدا عن جبهة البوليساريو بنيويورك. والتز في تغريدة له على منصة إكس بعد اللقاء كتب أنه التقى ممثل البوليساريو مضيفا أن اللاجئين في مخيمات تندوف انتظروا منذ 50 عاما وأنهم يستحقون خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص إلى أن أساس التوصل للحل موجود على الطاولة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أصابت طائرة مسيرة روسية الأربعاء حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي وفق ما أفادت به الهيئة الرقابية الأوكرانية للسلامة النووية، التي أضافت أنه لم يتم تسجيل وقوع أضرار في المفاعل وأنظمته للسلامة وعدم رصد أي ارتفاع في النشاط الإشعاعي. في نفس السياق، قال رئيس بلدية المدينة مدينة كييف العاصمة الأوكرانية أن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابت الخميس جسرا رئيسا يربط بين شرق كييف وغربها في ظل تصعيد ملحوظ الضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي ممتعة لبقي برمج دعاة ميديا، أتمنها لكم لحظات وأعود إليكم الزميل إيغو فيلار. إلى اللقاء.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: 13h30 Le Grand Journal Hugo Villard.
3: C'était quelque chose attendu depuis très longtemps. Hier, la coalition internationale menée par Washington a quitté l'Irak, une nouvelle donc qui avait été signée en 2024 et qui est arrivée le 30 septembre 2026. Et donc c'est un départ qui a été salué évidemment par Téhéran mais aussi par les États-Unis. À l'heure où la guerre contre les États-Unis entre dans son 8e mois, la coalition qui était présente dans le pays des deux fleuves était installée dans le territoire irakien depuis plus d'une décennie. Pour en parler donc ce midi, Alexandre Aoun, analyste géopolitologue indépendant et cofondateur de la Minute Arabe, répond aux questions d'Arnaud Dalmas.
4: Bonjour Alexandre Aoun.
5: Bonjour.
4: Ce mercredi 30 septembre marque une étape importante pour l'Irak. C'est la fin de la mission militaire de la coalition internationale présente depuis 2014 contre Daesh. Bagdad entend ouvrir

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز ثانية.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهلهم للمغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصور سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهلة المغربية الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها. أمس كانت قد أجرت بحضور قيادات من حزبها الأصالة والمعاصر لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي، القوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما من شأنه أن يتيح مواصلة الإسهام من موقع المسؤولية في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة والمساهمة الفاعلة في رفع تحديات المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، حسب وصف البيان الصادر عن مكتبه السياسي. حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدوره وحسب أمينه العام عبد الصمد عرشان وعقب لقائه برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصور، أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة لهذه التجربة الحكومية الجديدة المرتقبة. شرق أوسطيا، قتل فلسطين

يونا اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية يسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بينما جدد الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ تفجيرات في بلدة المنصورية التي يحتلها في جنوب لبنان حسب ما أظهرت لقطات مصورة من بلدة الحنية المجاورة. في المنطقة دائما في سوريا قتل 7 أشخاص أمس بإطلاق نار استهدف حافلة كانت تقل مدنيين في محافظة حمص وسط البلاد وفق ما فادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية صانع. في إسبانيا واصل المحتجون على أزمة السكن الاعتصام في ساحة بورتا ديل سول وسط العاصمة مدريد في مخيم احتجاجي كبير رغم إعلان الحكومة الإسبانية الثلاثاء تعليق إخلاء المساكن حتى العام 30 و2000 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مشروعين ما زال بحاجة إلى تصديق البرلمان. في الشأن الأوروبي دائما قال وزير الداخلية الدنماركي اليوم أن العمل على مشروع مراكز خارج الاتحاد الأوروبي لإعادة المهاجرين غير النظامي يجري بوتيرة جيدة جدا، فيما يجتمع وزراء داخلية التكتل في لوكسمبورغ لمناقشة سبل تعزيز إجراءات الترحيل. وتنتظر الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا وتنظر كذلك في خيارات لإقامة مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي. في المغرب وفي نشرة إنذارية من مستوى قضاء برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس ولغاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة من المتوقع أن تتراوح ما بين 36 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم وادي الذهب بجدور العيون وأوسرد. أما الزخات الرعدية والتي قد تتراوح مقاييسها ما بين 20 و35 و30 ملم مع تساقط البرد وهبات الرياح فتهم أقاليم وعاملات توريرة الحوز تازة جرسيف صفر وبولمان بيلدز خنيفرة إفران بملال وأزيلال. وفي إطار تموقعها القاري وقعت مجموعة تجاري وفا بنك اتفاقا تستحوذ بموجبه على أزيد من 55% من رأس مال بنك الشركة العامة الغاني. الخطوة تأتي في إطار استراتيجية العامة للمجموعة البنكية المتعلقة بتواجدها على المستوى القاري، خاصة أن البنك المعني بالاستحواذ هنا ومقره العاصمة الغانية أكرا يعد من أبرز البنوك المحلية على المستوى القيمة المالية كما التواجد وتغطية التراب الغاني. قاريا دائما أعلنت الحكومة الزامبية رسميا تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 حالة وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات وفق ما أعلن وزير الصحة بالنيابة جيلبرت سيامي. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنى لكم لحظات وتكون معكم زميلة أسماء بشري في الاقتصاد للجميع. إلى اللقاء.

0: معنا ديزا لونتري كلاس.
1: هو الفورفي الجديد ديال انوي، استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعه ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال اليوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب انليميتي. فاش تقاد الصوت غير ب 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في اقرب وكاله انوي او انوي بلايما. انوي سير بعيد.

0: أهلاً بكم إلى عدد جديد من الاقتصاد للجميع. الموسم الفلاحي الجديد يطل هذه السنة في سياق يحمل الكثير من الأسئلة وأيضاً مؤشرات تستحق القراءة والتقييم. بعد سنوات اتسمت بتقلبات مناخية وضغط متزايد على الموارد المائية، يعود سؤال الفلاحة إلى الواجهة. هل نحن أمام بداية موسم يمكن أن تعيد الثقة إلى القطاع، أم أن الطريق لا يزال محفوفاً بالتحديات؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: أسئلة كثيرة إذن تفرض نفسها مع انطلاق موسم فلاحي جديد، بين الأمل في موسم أفضل والحاجة إلى سياسات أكثر قدرة على مواجهة ندرة المياه وتقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج. بعد قليل سنحاول قراءة مؤشرات هذا الموسم واستشراف السيناريوهات المحتملة للزراعات والأشجار وما ينتظره أيضا الفلاحون من الحكومة المقبلة. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو رصيد مائي يتجاوز 11 مليار متر مكعب، أي نحو 66.69% من السعة الإجمالية للسدود، وهو مستوى يوصف بأنه الأعلى منذ 10 سنوات. بعد سنوات من الإجهاد المائي يشكل هذا الرصيد متنفسا للقطاع الفلاحي ويفتح المجال أمام استئناف تدريجي للسقي في عدد من المدارات الكبرى. والرهان كذلك هذه المرة لا يتعلق فقط كمية المياه، بل أيضا بقدرة القطاع على تحويل هذا المخزون إلى إنتاج فعلي، خصوصا مع توقعات إيجابية بالنسبة إلى عدد من السلاسل. لكن تبقى الصورة ليست خالية من التحديات. ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية ونقص اليد العاملة الموسمية قد يرفع كلفة الإنتاج ويضغط على هوامش الفلاحين. ليبقى السؤال، هل تكفي هذه المياه لانطلاق الموسم أم يأتي موسم 2026-2027 بسؤال جديد؟ كيف نحول الوفرة المائية إلى إنتاج واستثمار ودخل أفضل للفلاح؟
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: كما جاء إذن في مقدمة الحلقة قراءة في واقع الفلاحة اليوم وتحديات موسم جديد بين الماء والكلفة والإنتاج وانتظارات الفلاح. هذه الأسئلة نطرحها اليوم مع الأستاذ كمال أبركاني، مختص في التكنولوجيا الزراعية. أستاذ أبركاني، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا سيدتي، نشكركم على الاستضافة.
0: أستاذ أبركاني، إذن أولا كيف يمكن قراءة هذه الانطلاقة الحالية للموسم الفلاحي 2026-2027 مقارنة بالموسم الماضي، وما أبرز المؤشرات التي تسمح بتقييم هذه البداية؟
2: بالنسبة للموضوع الزراعي اللي هو قطاع حيوي جد مهم، كما كتعرفوا المؤشرات سواء المناخية هي بطبيعة الحال أحسن بكثير بالمقارنة مع السنة الفارطة، حيث وهذا زعما هذا الفضل لهذه التساقطات المطرية اللي عرفتها المملكة في مارس وأبريل من انشهار دجنبر. يعني الحقينة ديال السدود كانت مزيانة، دابا كنهضروا على 66%. السنة الفارطة إلى عقلت مع دوقيتها كانت تقريبا احنا في 35-40، كانت واحد لا سيتويشن شوية كريتيك. هذه المؤشرات هي مؤشرات جيدة، وخا كانت بعد ارتفاع درجة الحرارة في هذه الأيام الأخيرة، ولكن على ما أظن ما غاديش تكون عندها واحد تأثير زعما يعني تأثير كبير على القطاع الفلاحي. بالنسبة للمؤشرات، تحدثتي عن المؤشرات الاقتصادية المناخية، يعني حتى المؤشرات الاقتصادية نقدر نقول بأنه المؤشرات الاقتصادية ديال هذه السنة الفارطة أحسن بكثير بالمقارنة مع المؤشرات الاقتصادية ديال هذا العام. كما كتعرفوا هذا المشكل ديال الحرب ديال هرمز وهذا المشاكل الاقتصادية الدولية، ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار ديال الأسمدة والمدخلات الفلاحية، نقدر نقول بأنه يقدر حتى هو يأثر بشكل سلبي نوعا ما على القطاع الزراعي.
0: نعم. طيب، هناك أيضا معطى آخر متعلق بتحسن حقينة السدود اليوم، ارتفاع مستوى الموارد المائية مقارنة بالسنوات الماضية. هل هذه الوضعية المائية الحالية تعتبر عاملا كافيا برأيك لضمان انطلاقة جيدة للموسم المقبل، وخاصة حتى فيما يتعلق بالفرشة المائية؟
2: إيه سؤال جد مهم. كما كتعرفوا يعني المؤشر ديال 66% ودابا سا ديبون يعني فين حنا على الصعيد الوطني يعني هو مؤشر جيد، ولكن كاين بعض المناطق في المغرب اللي حاقنه السدود ما كتمثلش هاد 66%، حنا تقريبا 25% حسب المناطق، كنهضروا على المناطق الوسطى ديال المملكه شمال الشرق المملكه. ولكن بطبيعة الحال الانطلاقة ديال هذا العام غادي تكون إيجابية بالمقارنة مع السنوات، زعما السنة الفارطة، من حيث غادي يكون ولكن غيكون شوية ديال التخوف ديال المزارع، حيت علاش حنا نتمناو نكونوا إيجابيين، تكون السنة هاد أكتوبر نوفمبر إلى تحت الشتاء مزيان يقدر يكون واحد ديبار اللي يكون مزيان إن شاء الله.
0: نعم، ما هي السيناريوهات في هذا التوقيت يعني التي يمكن رسمها بناء على هذه المعطيات للموسم الفلاحي الحالي؟ كيف يمكن أن تنعكس خاصة حتى الظروف المناخية والمائية على الزراعات الخريفية، على الأشجار، على الزراعات الربيعية؟
2: إيه دابا السيناريوهات كما قلت أنا كنشوف خصنا نهضروا ماشي على السيناريو الوطني، خصنا نهضروا على السيناريوهات الجهوية. دابا ملي كنهضروا مثلا على اللوكوس الغرب حقينة السدود تتعدى 60% بطبيعة الحال، ولكن يعني هو سيناريو إيجابي، يقدر الفلاحة غادي تشجعوا باش يزرعوا من حيث هذيك المنطقة كطيح فيها الشتاء مزيان. إلا جينا مثلا المنطقة ديال الشمال الشرقي ديال المملكة ولا حوض أم الربيع يعني في المناطق الوسطى ديال المملكة غادي يكون سيناريو إيجابي بالمقارنة مع العام اللي فات، ولكن يعني الفلاحون غادي يكونوا شوية حذرين. دابا منين طرحتي السؤال على السيناريوهات، يقدر يكون مثلا سيناريو احنا نقولوا احنا اوبتيميست يعني ايجابي، هو في الاسابيع المقبله ان شاء الله نتمنوا في اكتوبر يعني تطيح الشتاء والفلاحه غادي تشجعوا باش يحرثوا، دونك غادي يكون واحد موسم زراعي عادي. ملي كنقول موسم زراعي عادي لا نقارنه بالسنوات السبع الماضيه، نقارنوا هذه سنوات هذه يعني 20 عام يعني الفلاحه غيزرعوا الحبوب غادي يزرعوا. كاين السيناريو اللي هو بحال العام اللي فات ولكن ماشي بالحقينه السدود، يعني الشتاء غادي تجي شويه متاخره مثلا في شهر 12 غادي يكونوا المساحات، يقدروا يكونوا المساحات المزروعه اكثر، ولكن غادي يكون واحد التخوف من المزارعين من حيث غادي يخافوا بانه ما طيح الشتاء في الوقت. دونك حنا كنراقبوا هاد الاسابيع القادمه هي اللي غادي تحدد السيناريو ديال الزراعات الخريفيه. بالنسبه للزراعات الربيعيه بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بانه كاين الشتاء كطيح في شهر 2 شهر 3 يعني ما كاينش اشكال. دونك يعني نشوفوا سيناريو إيجابي بالمقارنة للعام اللي فات.
0: فيما يتعلق أيضا بتوقعات الإنتاج سادة بركاني والعرض الفلاحي هذه السنة، هل نتجه نحو موسم استثنائي من حيث الكمية من حيث الجودة كذلك، أم أن هناك عوامل قد تحد من هذه التوقعات؟
2: السيناريوهات بالمقارنة مع السنة الفارطة.
0: نعم نعم، فيما يتعلق بالإنتاج والعرض أيضا العرض الفلاحي.
2: إيه واخا دابا حنا غادي نهضروا كاين ثلاثه الانواع الى جينا نصنفوا الزراعه في المغرب. كاين الاشجار المثمره اللي هما راهم ديجا كاينين تما يعني على المدى القريب، يعني ما كنعتبروهمش في الزراعات الخريفيه ولا الربيعيه. كاينين الزراعات الخريفيه دابا كنهضروا على موسم الحبوب، الشمندر السكري، القطاني وهذاك الشيء، وبيان سور كاين الزراعات الربيعيه كنهضروا على الخضر والفواكه. كاينين هذوك الزراعات اللي كيكونوا في المساحات زراعه المغطاه. دونك اللي بغيت نقول هو انه كنشوف بانه العرض الفلاحي كما يقدر يكون احسن بالمقارنه للعام اللي فات، يعني حسب المناطق وطبيعه الحال. الى ما جاوش شي زعما نقدر نقول يعني ديزينونداسيون ولا ما جاش شي جفاف متقطع مثلا، يقدر مثلا الفلاح يزرع الحبوب في شهر 11 شهر 12 ولكن تجي واحد الشتاء متقطعه، حيت هنا كنهضروا على الحبوب راه الانتاج ديالو كيكون شهر 6 ولا شهر 7. دونك هو انا كنشوف يعني
0: هل التوقعات مرتبطه اساسا برايك بالعامل المائي؟
2: التوقعات دابا بالنسبه للماء كما كتعرفوا الدوله المغربيه هي بصدد انجاز عده مشاريع ديال يعني ربط القنوات، وكما قلت في حلقات سابقه بانه هذه المشاريع كتطلب واحد العدد ديال الوقت، يعني كاين الشطر الاول الشطر الثاني الشطر الثالث، ولكن العامل المائي صعيب باش نتحكموا فيه يعني على المدى القريب، حيت حنا مرتبطين بالشتاء. حنا كنتمنوا يعني هاد الخريف اكتوبر نوفمبر هذوك البرجات اللي ما عامرينش، كنهضروا على مناطق كبرى ديال الفلاحه بحال مثلا نهضر على ام الربيع اللي هي منطقه زراعيه كبيره، ولكن حقينه السدود راه باقي ما وصلتش، ماشي بحال لوكوس اللي كتوصل مثلا 90% 100%. جهات الشرق حوض ملويه راه واخا كيمتلئ السد كيمتلئ، ولكن الطلب ديال الماء العرض المائي ماشي ما وصلناش لهذيك النتيجه. علاش؟ هنا كنهضروا على هذوك المحطات ديال التحليه ديال الماء، هذوك المشاريع دابا المكمله ملي كتبقى الفلاحه كما كنقولوا بالدارجه اون بان، يعني يقدروا هاد المحطه التحليه يقدروا زعما يعني يعطيوا الامن المائي للفلاحه. ولكن بصفه عامه دابا كما قلت سيناريوهات، الا كانت الشتاء بحال العام اللي فات راه العام غادي يكون ان شاء الله مزيان، الا كانت الشتاء حنا مخوفين بحال 2023 هنا يجب التعامل بحذر مع التخطيط الزراعي، ما كنقولش الوطني،

0: الجهوي، حيث كل جهه وعندها الخاصيه والحقينه ديال السدود والكتل المائيه ديالها.
1: طيب، هناك أيضا تحديات مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج وخصوصا أسعار المحروقات الأسمدة. إلى أي حد تشكل هذه الكلفة؟

0: تمليفات هو يشكل نوعا ما مصدر للقلق، ولكن المصدر للقلق ديال الفلاح كاين جوج حوايج. اول حاجه هو الماء، اذا ما كانش الماء راه المعادله صعبه. بالنسبه للارتفاع ديال الانتاج ديال الاسمده ولا ديال الادويه ولا ديال المدخلات الفلاحيه نقدروا نتحكموا فيهم، كما شاهدتوا يعني في السنوات الماضيه الدوله المغربيه زعما دعمت الفلاح في سنوات الجفاف، كانت ما زعما الدعم ديال الدوله يعني ديال الجفاف. انا كنشوف ما كاينش مشكل نوعا ما، واخا هو تخوف كاين المعامل ديال السوق. حيت علاش دابا ملي كنهضروا على العرض الفلاحي راه كاينين فلاحه سي فري كيديروا الانتاج، هذاك المنتوج كيوصل للكونسوماتور ولا المواطن المغربي بواحد الثمن اللي هو طالع، والفلاح كتلقاه حتى هو ما رابحش. دونك كاينين هذوك لي زانترميدير، ولكن راه بحال دابا هذا العام شفنا مثلا زراعات العنب جميع مناطق ديال المملكه، شفنا بانه الفلاحه لما كان موجود الفلاحة داروا الإنتاج، وخا كان المشكل ديال الميلديو ومشاكل اللي عندنا مرتبطة بالمناخ، ولكن الفلاح كان عنده مشكل باش يدير التسويق ديال هذاك المنتوج. علاش؟ هنا خصنا نشوفوا التوازن السوق الداخلية ديال الخضر والفواكه، حيث المواطن المغربي إلا جينا نشوفوا العرض والطلب كنشوف عنده بليس دامبورتونس يمشي يشري ماطيشه، يمشي يشري بطاطا، يمشي يشري بصله، ولكن يقدر يستغني على العنب. دونك هنا المعادله الاقتصاديه تقدر يكون عندها واحد الدور جد كبير. انا كنشوف هاد 8 سنوات الاخيره كانوا فيها اضطرابات من ناحيه المناخيه، من ناحيه يعني الاقتصاديه، من ناحيه الفيضانات. احنا ما غاديش نقولوا راه كانوا اخطاء، ولكن نقدروا نكونوا بانه كانوا تجارب، والتجارب كنستافدوا منهم. سنشوفوا الحقينة السدود، الأشجار المثمرة خصنا نعطيو لهم مثلا الأولوية، نشوفوا لي زانفيستيسمون. علاش هنا كنقولها ديما مثلا إعمال الرقمنة الزراعية، والحمد لله كاينين بزاف ديال هذوك الخرائط الرقمية دابا كيساعدونا باش نعرفوا نعاونوا على هذا التخطيط الزراعي. أنا كنشوف الإشكالية ما بقاتش غير من لافوغ لافوغشات، يعني منين كنزرعوا هذيك النبتة ديال الإنتاج، بقات حتى في لوبيراسيون ديال نشوفوا هذاك السوق مش حال محتاجين ديال هاد الخضر والفواكه. بحال دابا التصدير ديال الخضر والفواكه على الصعيد الدولي حنا كنعرفوها، كنعرفوا شحال لي كونطرا ديال التصدير، كنعرفوا فوقاش كنحبسوا التصدير فوقاش، ولكن المشكل الضريطه يعني الداخليه ديال التسويق ديال الخضر والفواكه غير معروفه. ملي ما كنديروش هذاك التشخيص علاش كيوقع هذوك لي بيرتورباسيون يعني في الاثمنه ديال الخضر والفواكه في السوق.
1: طيب سؤال آخر أستاذ بركاني في هذا السياق وفيما يتعلق طيب بالسياسة المقبلة، هذه السياسة الفلاحية، المغرب مقبل طبعا على مرحلة حكومية جديدة، ما هي الأولويات التي يجب أن تحظى بالأسبقية في هذه السياسة الفلاحية حتى يعني يتم يعني احتواء ما فيما يتعلق إذا كان هناك تدبير لندرة المياه، فيما يتعلق بدعم الفلاح، فيما يتعلق بخفض كلفة الإنتاج، وحتى بإعادة النظر في منظومة الإنتاج والتسويق برمتها؟ ما هي الأولوية في هذه السياسة برأيكم المقبلة؟
0: هي في رأيي بطبيعة الحال بكل حياد زعما سياسي نقدر نقول بأنه دابا الأولوية ديال الزراعة بالنسبة للمغرب راه ماشي أولوية ديال الناتج الوطني الإجمالي. كنقولها ديما بأنه هاد الفلاحة عندها واحد لامباكت ولا واحد التأثير على الناتج الاقتصادي، واخا الفلاحة كتساهم ب 14% في الناتج الوطني الإجمالي، ولكن راه الفلاحة ما غاديش نقولوها راه هي غير بيزنس، هي راه عندها تأثير سوسيو اقتصادي. بطبيعة الحال دابا الحكومة بعد الانتخابات يعني الحكومة الجديدة يعني الرؤية أنا كنشوف يعني كما كتعرفوا راه كاين أولوية ملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله للقطاع الفلاحي، وشاهدنا هذا الشيء في الخطابات الملكية منذ 2020 مع هذا المشكل ديال الجفاف. يعني كاين واحد لا فيزيون غوايال، كاين واحد الرؤية ملكية. دابا الحكومة الجديدة بطبيعة الحال يعني الحكومة السابقة داروا واحد المجهود، ويمكن كانوا تجارب كانوا أخطاء. انا جو بونس يعني مستقبلا يعني الحكومه الجديده سوف تعمل على تطوير هذا القطاع الزراعي، من حيث علاش كاينين تغيرات اللي حنا ما نقدروش نتحكموا فيهم. اللي كيهمنا هو يعني خصنا نشتا ما كانتش الشتاء خصنا نوجدوا هذه الموارد المائيه للفلاحه، مثلا هذا الشيء، هذه المشاكل الاقتصاديه الدوليه، هاد لي زونغري وهاد الاثمنه، خصنا نشوفوا عاوتاني كيفاش نديروا التموين ديال هاد المزارعين، نشريوا مثلا لي زونغري من برا، ولا هاد الادويه ملي كيكون الثمن ديالهم ناقص، يعني ماشي حتى نجيو حتى للدقيقه الاخيره حتى يرتفع الثمن ديال هذاك المدخل الفلاحي عاد نجيو نشريو حنايا السلعه اللي خاصنا.

0: دونك مفتوح تدبير محكم ديال هاد هاد هاد هاد يعني المدخلات الفلاحيه. وبطبيعه الحال يجب هيكله السوق الداخليه ديال الخضر والفواكه. نعرفوا هذه المعادله. انا كنشوف بانه بطبيعه الحال هذه الحكومه يعني المقبله ما عرفناش التشكيله ديالها، ولكن كما كانت التشكيله ديالها كنشوفوا بانه الاولويه غادي هاد القوانين الماليه راه غيعطيو واحد اهميه للمشاريع ديال التجهيز، من حيث شفنا في القانون المالي ديال العام اللي فات هاد القوانين، من حيث كاين بزاف ديال الاشطر ديال هاد المشاريع ديال التجهيز باقي ما تنجزوش. جلاله الملك محمد السادس نصره الله تحدث في بعض الخطابات الملكيه بانه خصنا نوصلوا مليار و800 متر مكعب ديال الماء ديال التحليه. يعني كاينين مشاريع كما كنقول بحال دي باك اب، بحال السكور، بحال مثلا جهه الشرق على حسب علمي، يعني كاين واحد المنطقه ديال التحليه ديال 300 مليون متر مكعب. يعني انا كنشوف بانه الحكومه الجايه راه غادي تنفذ هذه المشاريع في هذه الاشطر، من حيث علاش باش نجيبوا هذا الماء. وبيان سور راه كاين تدبير المخاطر، حنا ما عارفينش التغيرات المناخيه اش غادي تجيب، واش غيكونوا دي زينونداسيون، واش غيكونوا يعني حتى التدبير ديال المخاطر غادي تكون من بين الاولويات. وحتى هاد لي زانتيرميديير، هاد كما كنقولوا الفلاح المغربي اللي كيعطينا دابا هاد الانتاج، وكيكون واحد السلسله هذوك لي زانتيرميديير، وكيكون الكونسوماتور، هذوك لي زانتيرميديير الى جينا نشوفوا هما عندهم الدور ديالهم في السوق. غير خصنا نضموا هاد، انا كنشوف بانه الاولويه ديال الحكومه الجايه وغادي تنظم هذا التوازن ما بين المواطن المغربي اللي كيشري الخضر والفواكه ولا المنتجات الفلاحيه في السوق، وهذوك الوسطاء وكيسميتو الفلاح. يعني خص ثلاثه ديال لي بارتي خصهم يربحوا. طبيعه الحال الاقتصاد المغربي حتى هو غادي يربح في نفس الوقت.
1: فيما يتعلق بالاقتصاد المغربي دائما استاذ بركاني، وبالنظر الى التجارب السابقه، ما هي النقطه يعني النقط القوية لهذا القطاع حتى يساهم أكثر ويمكن يعني التعويل عليه من أجل إنعاش الاقتصاد المغربي؟
0: بالنسبة للقطاع الفلاحي، أنا كنعتبره بأنه دابا مع التطوير، دابا المغرب هو نموذج فلاحي دولي، وشنا بزاف ديال التتويجات ديال المملكة المغربية على الصعيد الدولي. شنا جائزة ديال مالابو ديال التنمية الزراعية. المغرب هو واحد يعني واحد من بين الدول اللي كتساهم في الاكتفاء يعني الاقتصادي ولا السيادة الغذائية الدولية. كنشوف بأنه دابا ولاو بزاف ديال الخدمات الزراعية، ما بقاش دابا الفلاحة صافي غير الإنتاج، دابا ولاو خدمات ولا لا لوجيستيك ولا لومبالاج ولا هذاك الشيء ديال لي كونديسيونمون. دابا حتى الرقمنه الزراعيه اللي انخرطت فيها المغرب دابا ولا سيكتور ديال الخدمات اللي يقدر يتطور في السنوات المقبله. شفنا شركات اللي كيجيبوا درونات، شركات اللي كيجيبوا المجهزات، حتى هادو سون دي سيكتور اللي هما مهمين. وبيان سور كاين حتى السيكتور ديال التكوين، دابا ولينا كنشوفوا المؤسسات ديال الدوله كيديروا بزاف ديال التكوينات للمزارعين، ولا بانوا مؤسسات اللي كيديروا هذا التكوين. يعني حتى السيكتور ديال الخدمات غادي يكون عنده واحد الدور جد كبير، ما بقاش غير في الانتاج. وبطبيعه الحال لا يجب ان ننسى واحد النقطه هي جد مهمه، هي الصناعه التحويليه. حيت علاش المغرب عندنا هذا المنتوج؟ شي مرات كنجيبوا لهذا المنتوج في السوق ما كيتباعش بشي ثمن. الحمد لله كاينين جامعات، كاينين مراكز البحث العلمي، وبينوا الابحاث العلميه بانه نقدروا نديروا التثمين ديال هذه المنتجات الفلاحيه، نباتات عطريه وطبيه، التصدير. وهذا الشيء حتى هو هذا السيكتور اغرو اليمونتير غادي يساهم بشكل كبير يعني مستقبلا. وكما قلت الفلاحه هو ما بقاتش غير فلاحه لناس اقتصادي، ولكن غادي تكون عندها واحد القيمه اقتصاديه جد مهمه.
1: أستاذ كمال الأبركاني مختص في التكنولوجيا الزراعية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Au commandement axé sur la guerre autonome et robotisée. Pour étudier les besoins nécessaires à cette transition, il a missionné entre autres Elon Musk, qui a fait donc son grand retour au Pentagone. Au Proche-Orient, des tensions observées à Jérusalem-Est, où depuis samedi, plus de 10 000 colons israéliens pénètrent dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa pour y accomplir des rituels religieux à l'occasion de la fête de Soukhot. Ces colons sont accompagnés et protégés par la police fédérale, alors que leur présence est interdite depuis des décennies. L'Organisation des États arabes a d'ailleurs condamné cette prise d'assaut massive, mettant en garde contre les tentatives croissantes de modifier le statut historique et juridique du lieu saint. Enfin, une actualité culturelle pour clôturer cette synthèse. La fondation du Forum d'Assila organise du 2 au 18 octobre prochain la session d'automne du 47e Moussem culturel international d'Assila. Placée sous le patronage du roi Mohamed VI, elle réunira plus de 400 personnalités de la diplomatie, de la pensée, de la culture, de l'art et des médias. C'est la fin de cette synthèse. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Culture Connect sur notre antenne Afrique et Hayat Online sur notre antenne Maghreb.
1: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
2: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
1: The Bryan Adams Radio Show.
2: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
4: العيون 101 الداخلة 96.4
5: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
6: حياة أونلاين، حنان تسوري.
7: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. شكون منا اللي ما كيفتحش التليفون ديالو وكيدخل غير باش يشوف شي حاجة وكيلقى راسو دوز ساعة حتى جوج ساعات؟ شكون منا اللي ما كيحلش التليفون ديالو باش يقلب على منتوج ما أو لا فيديو ما، ومن بعد كيلقى راسو كيطلعوا له نفس الأشياء، نفس الفيديوهات أو نفس المنتوج في صفحات متعددة. اليوم في حلقة اليوم من حياة أونلاين مع ضيفنا الكريم غادي نحاولوا نقتربوا من واحد المصطلح أو لا واحد الميكانيزم اللي ولينا كنسمعوه بزاف وكندولوه بزاف، ولكن واش كاملين بينا كنعرفوه شنو هو، كيفاش كيعمل وكيفاش كيأثر فينا وعلينا. وهناك من يقول أن هناك صراع بينه وبين الإنسان اللي هو الخوارزميات. ضيفنا اليوم هو الأستاذ مروان الرادي اللي هو دكتور باحث في التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي. مروان، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
8: شكرا أستاذ حنان، شكرا على الاستضافة في الموسم الجديد ديال برنامج حياة أونلاين.
7: موسم جديد ومنورنا، وإن شاء الله غنديروا سلسلة
8: إن شاء الله
7: على هذه المسألة. إنه كاملين ولينا كنقولوا الخوارزميات، وراك طلعنا على الخوارزميات اللي كتولينا ولينا كاملين كنفهموا في الخوارزميات، ولكن واش فعلا كنفهموا في الميكانيزم كيفاش كتعمل هذه الخوارزميات؟ شنو هي بعد هذه الخوارزميات ومدى تأثيرها فينا وعلينا، وهل هناك صراع بيننا وبين الخوارزميات؟ كيف ما قلت، احنا كاملين كتدخل كتقلب على شي حاجة، فيديو ولا منتوج ولا أي حاجة، أي معلومة في الانستغرام ولا في التيك توك، ولا كيبدو يطلعوا لك غير هما غير هادوك، يا إما داك الفيديو ونيت ولا فيديوهات اللي هي مشابهة أو لنفس داك المنتوج أو لا منتوجات اللي هي مشابهة. وبعد المرات أكثر من ذلك غير كتفكر في شي حاجة كتخرج لك، كتحل هذاك التليفون كتلقاه هو الاول باين لك. شنو هي الخوارزميات؟
8: المهم بالنسبه للخوارزميات، هي اولا بعدا باش نوضعوا الناس في الصوره، هو ان بعدا منذ ظهور الانترنت وكاين الكونسيبت ديال الخوارزميات، غير كما قلت

0: سي دابا مع التطور ديال التكنولوجيا والناس كيستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي بكثره الى اخره، بداو كيفهموا هاد الخوارزمي بزاف، لان بداو كيطرحوا السؤال كيفاش انا الحاجه كنبحث عليها في مكان اخر في وسيله ديال التواصل الاجتماعي اخرى وكتقدر تطلع لي في انستغرام الى اخره. فهي تو سامبلومون هما ديك الروبوتات يعني اللي كيقدروا ياناليزيو لي دوني ديال الناس، يعني اي مستعمل كيقدروا يعرفوا الخصائص ديالو شنو الحاجات اللي اهتمامات الى اخره، وكيحاولوا انهم يادابطيو ديك لي زانتيغي ديال ديك الناس هذوك على اللفخه ولا ديال زعما
1: العرض
0: ديال الشركات ولا المسوقين ولا اللي كيبيعوا المنتجات. فهاد الخوارزميات تطورت بشكل كبير يعني منذ بعد ظهور قبل ما نشوفوا التطور ديالهم بعدا نعرفوا الاستعمال ديال الانسان الانترنت، يعني تطور بزاف. يعني كاين شي احصائيات كتقول باللي منذ 2012 كان المعدل اليومي ديال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كان هو ساعه ونص تقريبا، دابا تطور الى ساعتين و21 دقيقه ديال الوسائل زعما استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني
1: هذا متوسط
0: اليومي ديال الاستعمال ديال الانترنت. فيعني واحد الاستعمال اللي هو كبير، فبهذا الاستعمال الكبير وهذا التطور الكبير ديال التكنولوجيا كان ضروري ان لي زالغوريتم تاعهم يتطوروا ويرجعوا كيقدروا انهم ياناليزيو كثار ويادابتيو لوفر ديال لي زونتربريز كثار ويبروبوزيو ويبيرسوناليزيو داك المنتجات على حسب الاختيارات ديال المستخدم. فعلا بدا كيظهر داك الكونسيبت ديال الصراع بين الانسان وبين الخوارزميات، فكتلقى راسك تينا مع مرات ما محتاجش شي حاجه وكتلقاها طالعه في لي ريزو سوسيو وتقنعتي انك تاخذها وكتلقى
1: هذا هو المشكل، أنك تشري الحاجة بدون ما تكون محتاجها، وبعد المرات كتشري وتكوموندي ويصبح الصباح تقول أنا اش درت،
0: هذاك الشيء اللي كاين
1: طريقة غير واعية. قبل ما نوصل لهذه المسألة ماذا، لأن هنا وصلنا بأنه ما بقيتيش أنت اللي كتختار ولا يتم يعني ماشي حتى الاختيار لك، وإنما
0: اختيارك
1: إلى أنك تختار أشياء اللي ربما أنت بطريقة غير واعية أنت ما باغيهاش وما فاهمهاش وما عرفش علاش. لكن قبل ذلك ملي كنهضروا على الخوارزميات كنهضروا على قلتي التطور والاستعمال متوسط الاستعمال ديال راك صحيح انه ربما اي حد فينا اقل شيء كيستعمل التليفون هي جوج ساعات، ولكن ما كنهضرش على التليفون استعمال ديال الو ولا ميساج ولا يعني استعمال ديال منصات التواصل الاجتماعي والبحث في الانترنت.
0: نعم.
1: واش الخوارزميات عندها دور في الهاد اننا كنستعملوا الهاتف بكثره؟
0: طبيعه الحال، لان كما قلنا داك الكونسيبت ديال بيرسوناليزاسيون ديال داكشي اللي تينا باغيه. دابا تينا مثلا كتكون مهتم بواحد المجال فكتلقى الفيد ديالك يعني الانستغرام ديالك فيه غير داك المحتوى اللي تينا محتاجه، مع مرات كيقدر يوقع لك شي مشكل مثلا في العمل في شي حاجه اللي هي شخصيه، وغير كتفتح الواتساب كتفتح الانستغرام ديالك كتلقى مواضيع تتعلق بدك هذيك. كيقدر كاع تتحكم في الاحاسيس ديالك المشاعر ديالك، يقدر انك كنتي كتفكر بواحد الطريقه تدخل انستغرام جاتك كتفكر بطريقه اخرى. فيعني ديك لادابتاسيون ديال داك الكونتينو سولون داكشي اللي سينا باغي واللي سينا محتاجوه كيخلي الناس يبقاو عندهم داك الهوك في انستغرام، ما يقدرش يوقف لان المحتوى اصلا مهتم به،
1: داك المحتوى اللي انت باغي
0: يعني كتلقى راسك
1: الناس فاهمينك اكثر من راسك.
0: اكزاكتومون
1: هذا هو الموضوع، هو انه كيولي الخوارزميات ماشي غير فاهمينك، انت هضرتي على انك تحليل ديال البيانات.
0: نعم.
1: واي اثر عندك في منصات التواصل الاجتماعي في الانترنت بصفه عامه، فهو كيكون عنده واحد كيتم تحليله عن طريق الخوارزميات. هنا كيولي هما كيفهموا
0: اكثر
1: من شنو كيتحكموا، كيفهموا اكثر من
0: تفهم راسك تينا بالضبط. يعني هي تقدر تكون بشكل ايجابي بالنسبه للمسوقين بالنسبه للشركات الى اخره، يعني كتساهم بشكل ايجابي، ولكن بالنسبه للمستهلك ولا المستخدم تقدر تاثر عليه بشكل سلبي لما فهمش يتعامل معها. كما ممكن نشوفوا في الاخر كيفاش انك تقدر تينا اصلا تادبط مع لي زالغوريتم ما تخليهمش ياثروا عليك. فيعني كما قلنا داك المشكل ديال ان ماشي المشكل داك الفيد ان كي ادابتيو لو كونتينو سولون تينا شنو محتاج، هذا هو اللي كيخلي ان الانسان يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير وما يحسش براسو يلقى راسو ساعات طويله. انا قلت غير ساعتين، كاين الناس اللي كتوصل 100 ساعه.
1: نعم. المتوسط الاقل واحد فينا عنده سمارت فون وكيحدد لك شحال دوزتي
0: شحال
1: دوزتي من مده في الانترنت.
0: نعم.
1: هذه القضيه ديال انني ندخل نشوف فيديو ولا يخرجوا لي فيديوهات مشابهه، ولا ندخل نشوف منتوج ويخرجوا لي متشابهين نقدروا نفهموها. اللي ما كنقدروش نفهمه هو انني كيفاش نفكر ولا عندي مشكل اللي هو اوف لاين
0: علاقة
1: اللي هو على ارض الواقع اللي ما عنده علاقه بالاونلاين.
0: نعم.
1: ونحل التليفون يقول ليها انا
0: هذا هو المشكل. دابا هذه كاين واحد الاسطوره كتقول
1: ولا
0: احنا غنشوفوا
1: واش اسطوره
0: لا هي ما عندهاش تفسير علمي.
1: سمعونا كيتصنتوا علينا
0: كاين اللي كيقول هذا. دابا انا نعطيهم بجوج فهمتي. دابا كاين علميا باقي ما تثبتش ان زعما كيقول لك باللي العقل ديالنا يفرز واحد الدبدابه بعدا، يعني سنا فاش كتفكر في شي حاجه وكان التليفون ديالك منزل حداك كيقدر يستقبل ديك الدبدابه اللي خرجت من العقل ديالك ديك لي فريكونس وكيقدر يادابتي لو كونتينو عاوتاني على حسب شنو فكرتي فتشوف هادشي زعما كنتحطو فيه زعما مرارا شي حاجه ما فتشتي عليها اول مره طاحت لك في البال ديالك كتدخل انستغرام كتلقاها. وكاين اللي كيقول لك بلي هادشي هذا ما يمكنش يكون لان ما عندوش شي تفسير علمي لا اخره, فهادشي هذا كيقول لك عادي اما صدفه اما انك بلا ما حسيتي كنتي بديتي كتقلب قبل على هذا الحزب ديزي مثلا شي واحد باغي يسافر لشي مدينه.

0: جديده بلا ما يحس قبل، بدا كيفتش، بدا كيقلب على شي حاجه عندهم علاقه، بدا يمكن كيشوف لي زوتيل، كيشوف شي حاجات. فانستغرام كيفهم، لان دابا اصلا غنشوفوا المراحل اللي طوروا بها لي زالغوريثم. دابا هما ثلاث مراحل نقدروا نقسمهم من بعد. المرحله دابا الاخيره رجعت ديب ليرنينغ كيتسمى، يعني انه كيتعلم بزاف وكيقدر يقترح ويتوقع
1: هو كيطور راسه.
0: نعم.
1: لا ولكن بعض المرات كيكونوا شي حاجه ماشي خممتي فيها، خلي داك داك الدبدبه ممكن يكون ما عندهاش تفسير. نعم. هي علمي. لكن بعض المرات ممكن يكون كنهضر انا وياك اوفلاين.
0: نعم.
1: كنهضروا على موضوع انا غنحل غيطلع لي مثلا نهضروا على نوع سياره ما.
0: نعم.
1: مثلا
0: لا هذه ممكن
1: غندخل انستغرام يخرج لي بروموسيون.
0: لا هذه اصلا كاين، هذه علميه
1: هذه ما
0: فيها لا دبدبات ولا لا هذه كاينه بصح، لان اذا كنت اكتيفي لا لوكاليزاسيون ديال التليفون ديالك وكانت الكونيكسيون
1: حنا
0: كل شيء، يعني اي سورس ديال سواء الصوت ولا الكتابه، يعني حس نفس الشيء باش انك فتشي على شي حاجه بيدك كتبتي، دونك نفس الشيء اذا كنتي كتهضر.
1: لا ما قلبناش التليفون محطوط حدانا.
0: هضرتي دونك نفس الشيء سواء بيدك ولا صوتا، صوتا تا هو كيتستقبل من طرف الهاتف، خصوصا الا كان اكتيفي الكونيكسيون في ديك اللحظه هذيك، فهو كيقرا داك الصوت هذاك
1: اكتيفي الكونيكسيون. اما انت عطي لوتوريزاسيون باش يخدموا الميكرو يخدموا الكاميرا.
0: اكزاكتومون. اي ابليكاسيون دخلتي لها راه في الاول كتاكسبتي زعما لي داك لي كونديسيون دو ديتيليزاسيون، اي ابليكاسيون انك كتاكسبتي انك زعما يسمعوا الصوت ديالك، اي حاجه في التشعيل ياخذوها داك الداتا كامله، كيكونوا دي زوتي دو سويفي كاين في داك الابليكاسيون اللي كيقدروا يستقبلوا داك الداتا باش يادابتيو.
1: كاين جانب ايجابي وجانب سلبي طبعا. بما انه عندهم اكسي الميكرو دونك كيسجلوا كل شيء،
0: اي حاجه اي حاجه، ولكن يمكن ما
1: يمكن يفرزوها على حسب ما شنو
0: على حسب. نعم.
1: هو ما غاديش يبقى يتسناك فوق انت غتهضر،
0: طبيعه الحال
1: هو غادي يهز كل شيء من بعد
0: بالاي
1: كيتريط هذاك الشيء وياخذوا على حسب الاهتمامات ديالهم.
0: بالضبط.
1: وداك الشيء الاخر فين كيمشي؟
0: هو داك الشيء دابا هو كيبقى كل شيء مسجل.
1: انا خرجت لك على الخوارزمي
0: صافي كل شيء سلبي. لا دابا هو كل شيء كيتسجل، كل شيء كيتسجل وكيبقاو يستعملوا غير المعلومات اللي غادي يتحتاجوا في ذاك الوقت هذاك، فعليها كيكونوا بعض المخابرات اللي ممكن كيستعملوا بعض المعلومات اللي عند لي زابليكاسيون بزاف ديال الحاجات. فسينا لوفيت لانه هو عادي قانونيا انك سينا اكسبتيتي
1: طبعا انت اللي موافق على انهم يستعملوا الكاميرا ويستعملوا الميكرو. ممكن ليش نخدموا حنا لي ريزو سوسيو بحال انستغرام تيك توك وبدون من نسمحوا لهم انهم ياخذوا الميكرو والكاميرا مثلا؟
0: مش لا هذه ممكن هذه ما يعطيكش، ولكن تقدر كما قلنا تتحكم في لي زالغوريثم، لان دابا انستغرام تطور بواحد الطريقه ديال غيكون كلشي كيعرفها دابا حاليا، زاد واحد الايكون من فوق فوق الريلز ديال هذيك، انك تادابتي زعما داك لي زالغوريثم على حسب شنو كيعجبك انت. يعني كنتي انتريسي بالماركتينغ
1: هي اللي غنجيو لها. نعم. لاحقا.
0: نعم.
1: كيفاش تطورت الخوارزميات؟ تطورت طبعا على مدى سنوات.
0: نعم.
1: لكن كنعتقد حيت لانه هو ملي كنهضروا حنا الذكاء الاصطناعي راه هو ماشي جديد.
0: نعم.
1: غير حنا ولا عندنا متداول الذكاء الاصطناعي واحد ثلاث سنوات يمكن ولا اربعه. مي هو راه الذكاء الاصطناعي راه متوفر
0: منذ منذ ظهور الانترنت بواحد السنوات مور داكشي شويه، دائما الذكاء الاصطناعي كاين، يعني كان المفهوم ديال الاله كانوا الروبوتات الى اخره، فبدا داكشي كيتطور. دابا علاش رجع متداول اكثر؟ لان ظهروا دي زوتي بحال شات جي بي تي الى اخره، هاد لي زوتي هادو اللي خلاو الانسان يزيد يبحث في الذكاء الاصطناعي، وظهر كتخصصات اللي هي طوندونس في المغرب. فهاد التطور ديال لي زالغوريثم بدا اولا منذ ظهور الانترنت، انه كنا حنا كنعلموا الاله شنو تعمل. مثلا كتقول لي اذا اختار ليوتيليزاتور شي حاجه ا خصك تخرج له بي، يعني انا عطيها شنو تعمل. من بعد تطور هاد لي زالغوريثم، تطوروا على اساس انه يرجع هو يتعلم، يعني اي حاجه كتوقع هو ياخذ ويتعلم ويأناليزي وصافي يوقف. من بعد دابا تطور انه ماشي غير يتعلم فقط، ولكن يتعلم بعمق ويعمل زعما لا بيرسوناليزاسيون، انه هو يقترح ديك الساعه. فعليه دابا رجعنا كندخلوا من بعد لي سيت وبعد لي بلاتفورم، مثلا نعطيو مثال بنتفليكس ولا لي بلاتفورم اللي كنتفرجوا فيهم لي فيلم ولا سبوتيفاي ديال الموسيقى الى اخره. رجعتي كتدخل كتلقى ديك الافلام اللي تنم كيعجبوك اولا لي سيري
1: ولا الاهتمام ديالك
0: فهادشي هذا كيفاش؟ يعني هو عرف كنتي شنو كتهتم باش كتهتم اترافير ديك لي فيلم اللي كنتي ديجا كتفرج، تعلمهم وتعلم بعمق ورجع كيتوقع اصلا شنو تقدر الناس تبغي. يعني فيما يخرجوا شي افلام جديده هو توقع ان هذا الفيلم هذا ممكن انه يعجبك، فكينزلوا لك في نتفليكس باش الناس كونسومي. فيعني لي زالغوريثم رجعوا متطورين بهذه الطريقه هذه. سبوتيفاي كذلك، الموسيقى اللي كتعجبك غادي تطلع لك. انستغرام نفس الشيء،
1: جميع المنصات الرقميه كيخدموا هذه المساله.
0: نعم.
1: هذه واخا هذه مساله كنعتقد بانها كتريح.
0: نعم.
1: المستخدم.
0: نعم.
1: كتريحه
0: من جانب،
1: لكن فوقاش كيولي مشكل. كيولي مشكل ملي كيولي كيطلع لك نفس الحاجه اللي انت ما باغيهاش، ولكن حيت بقيتي كتشوفها كتدخل تستهلكها.
0: بالضبط. هذا هو الاشكال، يعني فاش كيوصل يعني انه يرجع داك الشيء بكثره، وان يطلع لك واحد المحتوى اللي انت صافي ما بقيتيش مهتم
1: داك ربما غير مهتم به، كيرجعك تولي انت حيت انه يشوف لك اهتماماتك ويقرب لك بزاف الخيارات.
0: كتسهل.
1: نعم.
0: خصوصا في التجاره، في يعني تشري اونلاين الى اخره. نعم.
1: لكن الاخطر اللي

0: انا كنشوف هو انه كيرجعك مهتم باشياء اللي انت ما كانش في الاهتمام ديالك.
1: نعم.
0: لانه بكثره ما كيولي كيطلعها لك كتولي انت كتقول انا نجرب شنو نشوف
1: بالضبط
0: شنو.
1: وهذا المشكل هذا كاين اللي كيفهموا بهذه الطريقه بغيت نجرب وكاين كيقول لك انا اصلا عييت من انك سيناس بروبوز عليا خلي لي المجال انني نفتش. فهمتي انت مثلا مثال بالافلام قبيلاتي اذا كنت انا دائما غطي على افلام اقتراحات ديالك سينا انا ما خليتليش المجال نفتش على شي حاجه جديده الى اخره. طبعا ممكن نفتش ولكن راه كتاثر عليا كتعجز يعني كتني واحد الفيلم ما نقدرش نتحمل.
0: اوكي خليتها حتى اختياراتك محدوده.
1: نعم.
0: ما كيوسعلكش
1: اكزاكتو ما ديري باغي نوصل محدوده. وفي نفس الوقت انستغرام كذلك اذا كنتي غتعطيني واحد المحتوى وخصوصا دابا السهوله رجعت يعني انك خصوصا الانسان بطبعه العقل ديالو كيرتاح فاش غيدخل الريلز كيعجاز يمشي يعمل ريغوشيرش ويكتب شي موكلي طونكو ما كيطلعوا له الريلز صافي هو مرتاح كيتفرج كيتفرج كيتفرج فمع الوقت كيحس براسو دخل في الادمان الى اخره. فهذا هو المشكل كما قلنا وان ما كيبقاش شي واحد الحريه ديال الانسان انه يختار ولكن كما قلنا ممكن ان تكونترولا كيف ما ممكن ديك الساعه
0: هذيك نخليوها في حلقه منفصله لانه باش نفهموا اكثر. لانه انا اللي كنشوف كاين هذا المشكل ديال انه كيقرر وكيأثر عليك في انك تاخذ القرار.
1: نعم.
0: ربما كتاخذ قرار اللي هو ما كيكونش صائب بالنسبه لك سواء ملي كنهضروا حنا على القرار دابا بزاف الناس يقول لك دابا باش تاخذ قرار انت فيديو كيطلع لك حنا ما كنهضروا ما كنشوفوش غير من ناحيه ديال الفيديو حنا كنشوفوا مساله تحديدا في التسويق مثلا الرقمي.
1: نعم.
0: راه انت كمستهلك او مستخدم المنصات التواصل الاجتماعي فانت تتخذ قرار الشراء وهذا قرار الشراء راه زوين انه يقرب لك الخوارزمية يقربوا لك المنتوج اللي عندك ولا داك الشيء اللي انت مهتم به. بعض المرات كيخلوك انك تشري اشياء اللي انت
1: ما
0: محتاجاش بحاجه ليها.
1: اكزاكتومون. ودابا رجع كنهضروا على واحد الكونسيبت جديد ديال الاقتصاد الانتباه ماشي الاقتصاد ديال الشراء. فرجع دابا الهدف ديال الشركات انه غير ياتيغي لاتونسيون ديالك في الاول بعدا يعني يعني اذا وصل انه غير ياتيغي لاتونسيون ديالك راه بالنسبه له النجاح لانه عارف من بعد غيجيو مراحل اخرى باش نوصلوا للشراء كما شفنا ديجا في الموسم الماضي. فهاد القضيه ديال الانتباه رجعت كيفاش كتخدم يعني مثلا انت كيما دخلتي يوتيوب تفرجتي واحد لا فيديو ديك لا فيديو كانت على شي موضوع على غير شي بودكاست ولا كاع شي فلوغ ما عنده علاقة. تما لي زالغوريثم عرفوك انك كتهتم بداك المجال هذاك بالسفر ولا شي حاجه غتدخل انستغرام تلقى لي زوتيل تلقى يعني مثلا لي بي ديال لي زافيون تلقى دي يعني دي بلاتفورم لي كيبيعوا داك الشيء. دونك هنا كيوجد لك واحد الباك كامل ترجع مهتم انك تمشي واحد المدينه كيبان لك
0: انك شي...
1: نعم ولا مثلا مهتم شي هاتف مثلا انك تشري شنو كيطلع لك يطلع لك فيديو اخر ديال المقارنه ديال الهاتف مع هاتف اخر عاوتاني يجيك شي فيديو اخر ديال ارخص هاتف بواحد الثمن مثلا فلان فلاني فاشنا كتجمع بزاف ديال المعلومات بلا ما تحس. فملي كيطلع لك داك الدعايه ديال داك الهاتف هذاك المعين كتلقى راسك بلا ما حسيتي انك شريتي.
0: حنا نطلقوا من هذه المساله هذه.
1: نعم.
0: انا ما محتاجاش هاتف. عندي هاتف ديالي مزيان باقي جديد ما محتاجاش وما على باليش وما عنديش الامكانيه وجميع نعم. الظروف غير مواتيه انني نشري هاتف. لكن داك يطلع لي غير واحد الاشهار واحد الهاتف ومن بعد كيطلع لي عاوتاني بروموسيون ومن بعد كيطلع لي من الميزات اللي فيه ومن بعد كيطلع لي كيف ما قلت انت المقارنه ما بينه وما بين هواتف اخرى اللي ربما منها الهاتف ديالو كيبقى يبان لي ديك الهاتف اللي انا كنت راضي عليه ما بقيتش راضي عليه وبالتالي اتخذت قرار شراء ذلك الهاتف لان ما كنتش محتاج له ما
1: كنفكرش فيه.
0: هذه العمليه شنو شنو تفسيرها؟
1: تفسيرها بعدا هي عندها علاقه بالتسويق بصفه عامه يعني هذا واحد التاثير على المستهلك لان اذا ما كانش مستهلك واعي وكيقدر يتحكم في القرار ديالو فسيتاثر. وفي نفس الوقت دابا الحمد لله بهذا التقدم ديال انستغرام ولا التكنولوجيا رجعت كتقدر تادابت زعما تبدل تموديفي لي زالغوريثم ديالك كما شرحت قبيله تقدر تقول انا غير مهتم
0: ولكن خصك تكون واعي لان خصك تكون واعي لانه راه اثر عليك واخا.
1: نعم.
0: ملي كنهضروا على التسويق الرقمي.
1: نعم.
0: شركات اللي هما كيوظفوا التسويق الرقمي باش يقربوا داك المنتج أكبر عدد مستهلكين اللي هم متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي. نقدروا الآن مع الخوارزميات ومع الذكاء الاصطناعي أن المنتج أن الشركة كتحط كتسوق المنتج ويعرفها غيتباع.
1: نعم بهذا التطور اللي كاين دابا بطبيعة الحال يعني هادشي يعني قلت لك في الأول هو ساهم بشكل إيجابي بالنسبة للشركات يعني رجعت مؤكدة أن هذا المنتج هذا غادي يتباع خصوصا ملي كتلعب على بزاف ديال لي زيفي أنه بيست سيلر مثلا أنه أكثر واحد كيتباع إلى آخره. وخصوصا أن رجعنا دابا في لي زالغوريثم رجعنا ملي كنقراو هذيك الداتا كاملة رجعنا كنفيئوها كنعملوا فئات هذه مهتمة بهذه وهذه مثلا. تخيل معايا درجة أن رجع دابا البلاتفورم كندخلوا لها ديال شي إي كوميرس معروفة بلا ما نذكروا الأسماء فملي كندخل كنلقى أنا الفيد ديالي ماشي فحال ديال الصديق ديالي شي بحال ديال الاخره. فيعني ديك بيرسوناليزي داكشي بواحد النيفو اللي هو متطور بزاف. يعني رجعت دابا انا كندخل ضروري الباني ديالي غادي يعمر منتجات ليا كبيره. فالشركه ربحه هنا يعني ربحت معاك سينا كيوتيليزاتور فواحد الفيد معين وبدلت غير الفيد لواحد اخر دخلت معاه شي فضافه اكبر. شحال هادي لا شحال هادي كانت فيد واحد عليا انا وعليك سينا.

0: ملكسينا فكان شي بضافه اقل
1: صح. وملي كنهضروا على التسويق الرقمي بحال اللي كنهضروا على الاشهار، فانت اي شركه ملي كدير اشهار ما كتكونش غتزيد من المداخل ديالها نعم، من من من المبيعات ديالها نعم، لكن ما كتكونش عارفه انه
0: واش بالتاكيد،
1: واش بالتاكيد مع الخوارزمي حتى شي بغى التاكيد ديالو. انا نعم. انا كشركه وعندي ناس متخصصين في التسويق الرقمي اللي يقدروا يلعبوا في الخوارزميات نعم. هذا العدد اللي غنحطوه غيتباع،
0: غيتباع دابا
1: مافيش نقاش
0: اكزاكتومون، هي غير
1: مزيان ما مزيانش ماشي سوقنا غيتباع
0: غيتباع غيتباع، كيكون عندنا واحد التاكيد ان هادشي راه غيتباع لاننا استهدفنا الناس المناسبين بالتاكيد. خصوصا دابا يعني كما قلنا لي زالكوس كيعاونوك انك تعرف بالضبط، وهي اصلا سهلت لك الخدمه هي اللي كتمشي تسيب لي داك الناس اللي هي مهتمه.
1: هادشي كيقدروا يديروا غير الشركات الكبار ولا ممكن حنا الناس كلهم اللي عندهم دابا حتى انا كنعرف نبغي نستغل ونعاون الشباب اللي هما
0: اي واحد غادي
1: يقدر انه انا كندير اي كوميرس عندي منتوج كنرجو نعم. كندير التسويق الرقمي نعرفت انا كيفاش نسيب.
0: طبعا الحال انا نزل كورس ماشي ديالي انا وماشي ديال الشركه، ماشي ديال لي زالكوب ديال فيسبوك ديال انستغرام ديال تيك توك الى اخره، فانا كنستغل لي زالكوريزم ديالهم في بيع المنتجات ديالي. يعني انا اذا كان عندي واحد البرودوي عملت واحد الكومبان بيبليسيتير مزيانه لي نورم ديالها كيف ما هي صافي، انا ساليت الخدمه ديالي، لي زالكوريزم ما كيتكلفوا يوصلوها الناس لهذيك، فانا نقدر نحقق شي فضافير وشركه كبيره تحقق نفس لو شي فضافير، نقدر انا نحقق لي شي فضافير احسن منها
1: يعني كشخص او لا شركه ناشئه ولا مقاوله صغرى
0: كان اشياء نفس الشيء اذا كان عنده غير
1: دابا زيد طمعتيني باش الحلقه الجايه غنهضروا على هاد جوج حاجات، على انه الناس اللي عندهم الاي كوميرس والناس اللي باغين يديروا التسويق الرقمي كيفاش نعم. يعرفوا يوظفوا الخوارزميات بالشكل انهم يقدروا يزيدوا من المبيعات ديالهم، وحنا المستهلكين ضعفاء
0: يكون عندنا وعي احسن مثلا
1: باش نوظفوا داك الخوارزميات في الاشياء اللي هي كتهمنا فقط
0: نعم.
1: ما بين التاثير والتحكم
0: نعم.
1: ديال الخوارزميات
0: نعم.
1: شنو هو الجدار الفاصل او الخط الفاصل
0: الواعي غادي نسميها فهمتي يعني اذا كنتي واعي ودارس اكثر وكتكتشف ديك الوسيله ما تخليهاش هي تتحكم فيك. سينا مثلا دخلتي انستغرام عندك ساهله كتسكرولي وساهله، مقرا شويه لان عرف غير بعد الطرق اللي تقدر تادابتيها، عرف بعدا انك اكسبتيتي بعدا انهم ياخذوا المعلومات ديالك، لان بزاف كيقول لك انا فعلاش انا الحاجه ما باغيهاش وانا كنت كنهضر عليها مثلا. اذا كان شويه ديال الوعي هذا والناس يقراو اكثر على هاد لي زالغوريثم ما يخلعوهمش، لانهم اون فان كونطرا ايجابيين كما قلنا قبيله راه كيسهلوا لك الحياه الى اخره، ولكن كاين جانب سلبي اللي خصنا احنا يكون عندنا تحكم ماشي
1: لانه حنا كنهضروا على التحكم، راه حنا ما كنهضروش فقط على الشراء
0: نعم.
1: ولا على التسويق الرقمي، احنا كنهضروا حتى على اراء بعض المرات، راه حتى الاراء وحتى بعض يعني الافكار والتوجهات. نقدر نقول هذا ربما باش في الختام باش نختموا به، كنسمعوا بزاف الترند وكنسمعوا بزاف واحد ركب الموجه وكنسمعوا بزاف واحد هذا الترند خصني ان يعني حتى انا نركب عليه او لا ندير هذا الفيديو لانه ترند انا ندير. واش الترند يصنع او لا كيفاش نشرحها لك، واش الترند كيدار وحنا كنتبعوه ولا حنا كندير واحد الحاجه كتولي ترند؟
0: وجوج نقدر نقول لك جوج يمكن، لان هو ترند كاسم ولا هذيك يعني كيقدر يوقع زعما بصفه جماعيه، يقدر كل شيء يتحكم ان شي حاجه وقعت انها ترند، وهذوك الناس اللي كيستغلوا ترند يعني يكون اهداف ديالهم تسويقيه، اهداف ديال الشهره، اهداف انهم يركبوا على ديك الموجه اللي اهداف كل واحد كيفاش
1: الهدف ديالو. ولكن كنهضروا على الخوارزمي تكون درا منصه التواصل الاجتماعي، وملي كتبقى تشوف هاد لي ترند اللي هما طلعوا كتلقى دي ترند اللي طلعوا اللي هما ما
0: تفاهة مثلا
1: مش مثلا ديال تفاهة، من غير تفاهة هو أنه ما تعرف حتى داروا الناس بزاف
0: نعم.
1: ولكن هو هل ممكن أنه منصة التواصل الاجتماعي هما يحطوا ترند والناس يتبعوه؟
0: بطبيعة الحال مرارا وقعت، مرارا نعطيك مثال ديال شات جي بي تي، كان خرج واحد مرة غير اللوغو ديالو غير بغا بوغ كخيي زعما داك البوز هذاك وكل شيء تبع، شركات كبارين بدلوا اللوغو ديالهم بنفس الطريقة ديال شات جي بي تي، فيعني كيقدر شي واحد زعما شركة كبيرة شي واحد من ليدرز هاد لي زالغوريثم وكذا كخيي واحد ترند اللي يخلي الناس كاملين أنهم يتبعوه فهمتي، فما يكونش غير تفاهم اللي تكون واحد النوع ديال التفاهم باش يكون
1: علاش
0: تيخص تعمق وكيل
1: في الحال ديال وحاجة أخرى. دابا أنت خبير في هاد المسألة هادي وأنت اللي غادي احنا دائما كنقولوا ان التفاهه هي اللي كاينه على منصات نعم. التواصل الاجتماعي، وانا صراحه من تجربتي الشخصيه سواء في برنامج حياه اونلاين ولا في برنامج باتشورك صادفت شباب اللي هما صناع محتوى واللي هما نقدروا نقولوا من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي واللي عندهم محتوى هادف واللي هما يعني المحتوى ديالهم مرتبط بتخصصهم، بحال مثلا تلقى الطبيب كيدير محتوى صحي محتوى طبي، مهندس معماري نفس الشيء، محامي او مستشار قانوني عنده يعني محتوى اللي هو مرتبط تبسيط المعلومة القانونية، أنت كذلك محتوى اللي هو يكون مرتبط بالتخصص ديالهم، وحتى هما تبارك الله عندهم عدد هائل من المشاهدات، عدد كبير جدا بالملايين من المتابعين، لكن مش هما اللي كيطلعوا لك
0: طبعا الحال.

0: إنه هذا مسؤولية ديال المستهلكين، يعني احنا ما كنستهلكوش محتوى اللي هو مزيان، او اللي يمكن ما بقينا رجعنا كنملوا من هذاك المحتوى، لان صراحه الانترنت
1: فاش يستهلك ويستهلك لانه عنده
0: ولكن ما كيظهرش.
1: نعم. ولكن ماشي هو اللي ملي كتفتح ما يطلع لكش هو.
0: واذا كان عند باقي دقيقه في الوقت غادي نشرح لك واحد الحاجه مهمه هي هذيك. فمي كان دابا مؤخرا رجعتي كتوقع شي حاجه كبيره، شي بوز اللي هو كبير وقع ما في مجال ديال الكره، المجال ديال التعليم، مجال ديال التمثيل ولا هذيك شي حاجه مشهوره وتينا شايفها ومؤكد ان كل شيء عارفها، كتمشي على الصديق ديالك يقول لك انا ما وصلتليش. فهذه من بين الاسباب ديال لي زالغوريثم، يعني تينا غيطلع لك محتوى اللي كتهتم به. اذا كنتي تنا كتهتم بداك المجال ديال الكره غادي يطلع لك الكره. شحال هذه لا كنت تقدري تطلع الحاجه تطلع لنا كاملين بينا، دابا لا رجع واحد التخصيص اكثر. تينا كتهتم بالكره غنطلع لك هذه. فعليا حنايا كتلقى طبعا تفا غتلقى دائما طلع لنا سهله وكتعطي واحد كتفوج على الواحد كيحس براسو ينساق الى، ولكن دائما غتلقى المحتوى التعليمي مزيان. ولكن كنفرحوا ملي كنشوفوا صراحه مؤثرين كاينين دابا حاليا كيختاروا شي مواضيع فريمون سبيسيال، لان رجع دابا صعيب انك تشهر شي محتوى اللي هو واعر.
1: ولكن دابا هو سؤالي هو انه ماشي ما عندوش مستهلكين، لان انا كنقول لك حتى هما كيحطوا فيديو كتلقى كيضرب الملايين، عنده البارتاج، عنده التفاعل كبير جدا عنده، لكن علاش ما كنلقاوش هاد الاسماء حتى هي بحالها بحال الاسماء تافهة المشهور على منصات التواصل الاجتماعي؟
0: وتتعلق انا كما قلت لك بالعدد المشاهد.
1: هل خوارزميات تشجع على السطحية؟
0: نعم تشجع، لان الخوارزمي كيفاش كتعمل شحال ما تسهلك. انا كاين واحد الفورمول، هي الخوارزمي كينتشر واحد المحتوى ياك كيتفاعلوا معاه الناس، هي كتعلم اكثر، يعني الخوارزمي كتعلم ان هذا المحتوى تفاعلوا معاه الناس فكتزيد تبينوا الناس اخرين.
1: ماشي بالضروره تتفاعلتي معاه،
0: لا كتشوف العدد الاكثر، يعني كان عنده لونجاجمون بزاف غادي يطلعوا الناس اكثر وهي ماشيه. فيعني عليها كتلقى بعض المرات محظوظين ديال عندهم محتوى تعليمي محتوى مزيان، تما انتشروا تما تشهروا تما كيدوزوا في برامج
1: من البروموسيون
0: استفدوا دازوا تما في لي زالغوريثم، يعني مشاو بطريقه ايجابيه فشي اللي كاين. فيعني هي مسؤوليه ديالنا احنا كمستهلكين، اذا استهلكنا المحتوى التعليمي اكثر غادي يكون هو اللي منتشر اكثر، بقينا كنستهلكوا المحتوى التافه غادي يكون هو.
1: وهذا هو موضوعنا ان شاء الله في الحلقه القادمه، هو اننا كيفاش ممكن اننا نوظفوا الخوارزميات بشكل مفيد. نعم. سواء بالنسبه للناس اللي كيديروا التسويق الرقمي وكذلك بالنسبه لصناع المحتوى كيفاش يمكن لهم يطلعوا لونجاجمون ديالهم بفضل الخوارزميات، ونحن المستهلكين والمستخدمين العاديين كيفاش يمكن لنا نوظفوا الخوارزميات بالشيء اللي ما يطلع لناش داكشي اللي حنا ما عندناش رغبه فيه. نعم. واللي بعض المرات كيديرونجيك او بعض المرات بدون كنتي في واحد الحاله، وغنهضروا حتى على انه الخوارزميات كتستافد من الحاله النفسيه ديالنا. كتكون بعض المرات في حاله محتاج وكتلقى راسك شريتي وتاخذي قرارات اللي هي غير صعبه. شكرا بزاف مروان الرادي، دكتور باحث في التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي.
0: شكرا لك استاذه حنان، بارك الله فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونسهله من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصور سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها أمس. كانت قد أجرت بحضور قيادات من حزبها حزب الأصالة والمعاصرة لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة. حسب البيان الصادر عن مكتبه السياسي، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحسب أمينه العام عبد الصمد عرشان وعقب لقائه برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة لهذه التجربة الحكومية الجديدة المرتقبة. في تطورات أخرى شرق أوسطية، قتل فلسطينيون اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية يسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. في سياق قريب، كذلك جدد الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ تفجيرات في بلدة المنصورية التي يحتلها في جنوب لبنان حسب ما أظهرت لقطات مصورة من بلدة الحنية المجاورة. في فرنسا، تجددت اليوم الاحتجاجات الطلابية غدا توقيف أكثر من 600 شخص فيما أصيب عشرات من عناصر الشرطة والدرك.

0: مع تصاعد التحركات الاحتجاجية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة. شكل احتجاج آخر مستمر هذه المرة على أزمة السكن في إسبانيا، حيث واصل المعتصمون المحتجون اعتصامهم في ساحة بورتا ديل سول وسط العاصمة مدريد في مخيم احتجاجي كبير، رغم إعلان الحكومة الإسبانية الثلاثاء تعليق إخلاء المساكن حتى العام 30 و2000 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مشروعين ما زال بحاجة إلى تصديق البرلمان الإسباني عليهما. في سياق الجهود الأمريكية المتواصلة في ملف الصحراء المغربية الهادفة إلى تسريع تسوية سياسية للنزاع المفتعل، استقبل أمس السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وفدا عن جبهة البوليساريو بنيويورك. والتز في تغريدة له على منصة إكس بعد اللقاء كتب أنه التقى ممثل البوليساريو، مضيفا أن اللاجئين في مخيمات تندوف انتظروا منذ 50 عاما وأنهم يستحقون خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص إلى أن أساس التوصل إلى حل هو موجود على الطاولة. في المغرب وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العام للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط للبرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. في إطار تعزيز موقعها القاري، وقعت مجموعة تجاري وفا بنك اتفاقا تستحوذ بموجبه على أزيد من 55% من رأس مال بنك الشركة العامة الغانية. الخطوة تأتي في إطار استراتيجية العامة للمجموعة البنكية المتعلقة بتواجدها على المستوى القاري، خاصة أن البنك المعني بالاستحواذ هنا ومقره العاصمة الغانية أكرا يعد من أبرز البنوك المحلية على المستوى القيمة المالية، كما التواجد وتغطية التراب الغاني. نختم بالرياضة كرة القدم، حيث يكتنف الغموض مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده بعدما غادر اللاعب البالغ من العمر 41 عاما معسكر الفريق إثر إعلان المدرب جورج جيسوس أنه لن يبدأ أساسيا في مباراة اليوم ضد الدنمارك في دوري الأمم المتحدة للكرة كرة القدم. وكتب رونالدو عبر إنستغرام بعد المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني وعقب محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرارا بمغادرة المنتخب. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منت علي باقي برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
1: Un café, une rencontre, 26 minutes. Une personnalité loin des discours préparés. Son parcours, ses convictions, ce qui la passionne ou l'agace. C'est vif, c'est franc et ça a le goût d'une vraie conversation. Essentiel, tous les dimanches à 11h, si on est à l'heure, sur Medi 1.
2: 15h-16h, le spot avec Soufiane.
3: Et c'est parti, chers amis, top départ pour votre émission quotidienne sur Medi 1 de 15h à 16h et du lundi au vendredi. C'est parti pour le spot, chers amis, un petit peu moins d'une heure à passer ensemble, évidemment, pour passer à la fois un bon moment, évidemment, sur Medi 1, mais surtout pour eh bien, avoir des good vibes à travers une très très belle playlist avec du beau monde, chers amis. On aura eh bien, du Lucky Day, Shaggy, Adela, Friday, du beau monde, Léon Thomas aussi également, Robin Tick, chers amis, en gros. Une très très belle playlist à vous balancer en cet après-midi. Et puis évidemment nous parcourrons eh bien, les réseaux sociaux avec eh bien, ce qui fait le buzz, l'actualité qui fait le buzz. Et on parlera évidemment eh bien, du buzz Cristiano Ronaldo. Ça sera d'ici quelques instants. Mais en attendant chers amis, de la musique et surtout des bons sons. Et même j'ai envie de vous dire une très grosse exclusivité avec le retour de Sherine avec un morceau qui vient à peine de sortir du four. Chers amis, c'est encore tout chaud et on vous le balance évidemment, c'est sur Medi 1, c'est une très grosse exclusivité. Et surtout, eh bien moi j'ai la chance de vous le balancer notamment dans votre émission Le Spot. On va tout de suite s'écouter Rayen qui eh bien marque le retour de Sherine.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري سلسلة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بعد تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها. أمس كانت قد أجرت بحضور قيادات من حزبها حزب الأصالة والمعاصرة لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، كما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وتستمر المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة حسب بيان صادر عن مكتبه السياسي. حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحسب أمينه العام عبد الصمد عرشان وعقب لقائه برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة لهذه التجربة الحكومية الجديدة المرتقبة. شرق أوسطيا، قتل فلسطيني اليوم برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية يسوف شرق سلفيت بالضفة الغربية المحتلة حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية. في فرنسا، تجددت اليوم الاحتجاجات الطلابية غدا توقف أكثر من 600 شخص في موسم عشرات من عناصر الشرطة والدرك، مع تصاعد تحركات الاحتجاجية الطلابية التي تخللها إغلاق مدارس ثانوية واندلاع مواجهات عنيفة مع قوة الأمن. في إسبانيا، يواصل المحتجون على أزمة السكن معتصمين في ساحة بورتا ديل سول وسط العاصمة مدريد في مخيم احتجاجي كبير، رغم إعلان الحكومة الإسبانية الثلاثاء تعليق إخلاء المساكن حتى العام 30 و2000 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مشروعين ما زال بحاجة إلى تصديق البرلمان. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة

0: من المتوقع أن تتراوح ما بين 36 و 42 درجة بكل من عملات وقليم مواد الذهب بجدور والعيون أو سرد وزخات رعدية قد تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 35 ملمتر مع تساقط للبرد وهبات رياح بأقاليم وعملات تورير الحوز تازا قرسيف صفرو بولمان ميدلت خنيف رائف رام ميملال وأزيلال. قاريا أعلنت الحكومة الزامبية رسميا تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات مشابهة فيها من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لخمس محافظات وفق ما أعلن وزير الصحة بالنيابة جيلبرت سيامي. في شؤون القارة دائما دوت انفجارات عدة مجهولة المصدر ليلة الأربعاء للخميس في مقر قيادة الجيش الإثيوبي في أديس أبابا في وقت تجددت فيه المعارك بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير الشعب تيغراي شمال البلاد منذ 23 من شتنبر وامتدت المعارك حتى الآن إلى مناطق في شمال البلاد وشمال شرقها ولم تعلق السلطات الإثيوبية حتى الآن على هذه الانفجارات التي وقعت قبل أيام من أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مقررة في 5 أكتوبر عقب انتخابات تشريعية جرت في 1 يونيو وأدت إلى حصول حزب الازدهار الذي يتزعمه على 90% من المقاعد كما لم تتوفر في الحال أي حصيلة الضحايا نتيجة هذه الانفجارات. ختام الموجز مستمعينا بقية رفقة منتع لباقي برامج دعات ميديان لحظات ويكون معكم الزميل علي صلاح الدين في لطخ مارش للمزيد من الأخبار أخبار الرياضة هذه المرة. إلى اللقاء.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
2: تطبق الشروط والأحكام.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
4: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: أخي هو الفور في جديد ديال إنوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال يوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي في تقاضى الصوت غير 69 درهم للشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل من المغرب، حيث واصلت رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة زهراء المنصوري سلسلة مشاوراتها مع الحزب السياسي بعد تعيينها من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها. أمس كانت قد أجرت بحضور قيادات من حزبها حزب الأصالة والمعاصرة لقاءات مع قيادات أحزاب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، القوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. استمرت المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية اليوم. وفي سياق متصل، أعرب اليوم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الأحرار في بيان له عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة. حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحسب أمينه العام عبد الصمد عرشان وعقب لقائه اليوم برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة زهراء المنصوري، أعرب عن استعداده لتقديم كل الدعم والمساندة للحكومة المقبلة. تحالف اليسار أعلن اليوم في بلاغ رسمي عما سماه تعذر إجراء لقاء مع رئيسة الحكومة المكلفة بعد عدم التوافق على مكان لقاء محايد عن المواقع الحزبية، كما طالبت بذلك قيادة تحالف اليسار. مغاربيا، في ليبيا تأخرت بداية العام الدراسي ولا تزال المدارس مغلقة بسبب إضراب عن العمل وحدة المدرسين في شطري البلاد المنقسمة للمطالبة بتحسين الأجور. وكان مقرر أن تنطلق الدراسة في 6 من شتنبر، لكن السلطات أجلتها إلى 13 من شهر ذاته في قرار عزته إلى خضوع بعض المدارس أشغال الصيانة. لاحقا أعلن المدرسون في المدارس العمومية تنفيذ حركة احتجاجية عامة البلاد رغم كونها منقسمة على شطرين، وهي حركة أيدتها نقابة المعلمين. ولا تزال أبواب المدارس الليبية مغلقة بسبب هذه الاحتجاجات، ما تسبب في حرمان نحو 1,600,000 تلميذ ما بين الابتدائي والثانوي تلقي الدروس. دعت اليوم رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن تطور أوروبا قدراتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي لألا تبقى رهن مفتاح تشغيل تتحكم فيه جهات خارجية، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقليص تبعية التكنولوجيا للولايات المتحدة والصين. لاغارد نبهت إلى أن مسألة التحكم في ولوج هذه الأدوات كانت تعد في السابق مجرد فرضية، لكن منذ هذا الصيف لم يعد الأمر كذلك. قاريا، أعلنت الحكومة الزامبية رسميا تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 304 حالات مشابهة فيها، من بينها 62 حالة مؤكدة مخبريا و11 وفاة في 7 أقاليم تابعة لـ5 محافظات، وفق ما أعلن وزير الصحة بالنيابة جيلبرت سيامي. نبقى في شؤون القارة السمراء دائما، حيث دوت انفجارات عدة مجهولة المصدر ليلة الأربعاء للخميس في مقر قيادة الجيش الإثيوبي في أديس أبابا، في وقت تجددت فيه المعارك بين القوات الاتحادية وجبهة تحرير شعب تيغراي شمال البلاد منذ 23 من شتنبر، وامتدت المعارك حتى الآن إلى مناطق في شمال البلاد وشمال شرقها. ولم تعلق السلطات الإثيوبية حتى الآن على هذه الانفجارات التي وقعت قبل أيام من أداء رئيس الوزراء أبي أحمد اليمين الدستوري.

0: سوريا لولايات جديدة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أصابت طائرة مسيرة روسية الأربعاء حرم منشأة للأبحاث النووية في كييف، ما تسبب في اندلاع حريق بدون إلحاق أضرار بالمفاعل التجريبي في المعهد البحثي في كييف. دائما قال رئيس بلدية المدينة، طائرتين مسيرتين روسيتين أصابت الخميس جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها. وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية الروسية اليوم طرد دبلوماسيين مجريين رد على إجراء مماثل اتخذته بودابست في شتنبر، استهدف 10 موظفين في البعثة الدبلوماسية الروسية بتهمة ممارسة أنشطة غير مقبولة. اليوم هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تلجأ بلاده إلى استخدام كل أنواع الأسلحة حتى تلك النووية إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينينغراد، لكنه عاد وشدد على أن الكريملين لا ينوي مهاجمة أي كان. بوتين كان حديثها داخل لمنتدى فاليداي السياسي، والذي رفض خلاله وقفا متبادلا للضربات البعيدة المدى مع أوكرانيا. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج دعات ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui. Offre soumise à condition.
2: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتروين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأغباك تاكتا في خلال، واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذه الحملة وتبدلوا الأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمورو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش. عيطوا ل 3858.
3: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
4: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
5: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
4: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
5: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
4: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
5: Appelle le 06 67 65 28 63.
4: 06 67 65 28 63.
5: LISA.
4: L'excellence d'un parcours.
5: L'assurance d'un avenir.

0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في حصاد الخميس فاتح أكتوبر، جولتكم الإخبارية المسائية عبر إذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا تنطلق الآن وتمتد على مدى ساعتين كاملتين وتتابعون فيها. زيادة جديدة في أسعار الوقود بالمغرب مع بداية شهر أكتوبر، تتزامن مع تسجيل أسعار الوقود في أوروبا مستوى قياسيا جديدا. نناقش الموضوع مع ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. ملف المهاجرين غير النظاميين بسبتة المحتلة في صدارة التجاذب السياسي في إسبانيا بالتزامن مع خروج مظاهرات في مدريد تطالب بحلول عاجلة للوضع في المدينة المحتلة. التفاصيل في ميديا روبورتاج مع مراسلنا من مدريد. في الحصاد المزيد من الأخبار والفقرات المتنوعة ونشرات إخبارية على رأس كل نصف ساعة، وقبل أول موعد إخباري مفصل إليكم طقس الفلاح مع مليها شمل علوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيجا ترفايا، وغادي يكون صافي ومشمش في عامة المناطق الأخرى ما عدا في جنوب الداخلة فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في السواحل ما بين تطوان وواد اللو بحال حتى في تادلة وناحية تازة. الريح غادي يصوت شرقي في غالب المناطق ما عدا في اللوكوس الشاوية وناحية الحوز فاش غادي يصوت شمالي غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في كل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 22 و 29 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و 27 درجة في ناحية الريف، ما بين 24 و 32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26 و 29 درجة في دكالة، ما بين 27 و 29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و 32 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 32 درجة في تافيلات، ما بين 28 و 38 درجة في ناحية السوس، ما بين 28 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 29 و 35 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و 32 درجة في الشاوية، 31 و 32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 31 و 34 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 34 و 41 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدينا نعيشوه هاد الايام الاخرى جل النواحي الفلاحية ديالنا لازم ما نفكروا بالجد في الموسم الفلاحي الجديد اللي داخل شوية بشوية من بعد الصعودات والشوم والشرقي اللي كانوا مدة خير الله شهورة، والتفكير في الموسم الفلاحي الجديد تيلزم علينا نوضو نوجدو راسنا للحرث ديال البلاد إلا كنا ما غاديش نديرو الزرع المباشر بلا خدمة ديال الأرض من قبل. ومن جملة ما خاصنا نفكروا فيه مزيان هما الأسمدة اللي يكون مزيان إلا تشتت في البلاد قبل من الحط باش تدفن مزيان وتخمر مزيان في البلايس فاش غادي يكونوا العروق ديال الزراعات بحال زراعة الحبوب وزراعة الفراج والقطنيات مثلا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام الساعة السادسة موعد النشرة المغاربية. وتنضم إلي الزميلة وفاء توزري لتقديم النشرة المغاربية. مساء الخير وفاء.
3: مرحبا بك اعتماد وبالمستمعين الكرام. ومستهل النشرة من المغرب، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في مسعى لتشكيل الأغلبية الحكومية. المنصوري استقبلت اليوم بمقر حزب الجرار بالرباط ممثلي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية في فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهم لن يشاركوا في هذه المشاورات. مراسلنا بالرباط عادل الزبيري واكب هذه المشاورات وأعد التقرير التالي.
4: لأول تصريح بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في التشريعيات تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
5: كاين المشترك اللي هو الوطن، والمشاورات المفروضة علينا احنا جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان اتصلنا بهم، فتبقى حرية كل واحد في كل دولة ديمقراطية واللي اختارت المسار الديمقراطي الحوار مؤكد وكل واحد تبقى له الارتياح دياله.
4: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
6: أولا تمين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة. كما قال سيدنا نتجه نحو مغرب بسرعة واحدة تكون عدالة مجالية وعدالة اجتماعية.
4: في اليوم الثاني من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي لحكومة جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذان اختار المعارضة قرر عدم الحضور إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: ارتباطا بالمشاورات، أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة لمواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، حيث قرر دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر بالرباط لتفويضه اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في ضوء نتائج المشاورات السياسية. وفاء،
3: الحزب اعتماد افتتح بيانه بتهنئة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، مشيدا بتكريس حضور المرأة المغربية في أعلى مواقع المسؤولية. وعلى الصعيد الانتخابي، أقر التجمع الوطني للأحرار بتراجع نتائجه مقارنة بالاستحقاق السابق، مع تأكيده الاستمرار كقوة سياسية وازنة ذات امتداد ترابي.
1: ننتقل إلى ملف الصحراء المغربية، حيث استقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز وفدا عن جبهة البوليساريو الانفصالية الأربعاء في نيويورك، في سياق الاتصالات الأمريكية والأممية المتواصلة بشأن ملف الصحراء المغربية والمساعي الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع المفتعل. وفاء،
3: وولتز قال في تغريدة بحسابه على منصة إكس إنه التقى ممثلي البوليساريو مضيفا أن اللاجئين في مخيمات تندوف انتظروا 50 عاما وأنهم يستحقون خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص، إلى أن الأساس التوصل إلى حل موجود على الطاولة. بهذا الخصوص نستمع لتعليق البراق شادي عبد السلام الخبير في العلاقات الدولية من الرباط، اتصل به الزميل نوردين إيجاجان.
7: يأتي هذا اللقاء يعني كترجمة عملية مباشرة للتنسيق المشترك والوثيق بين الإدارة الأمريكية وفريق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ويهدف هذا التحرك إلى دفع الطرف الانفصالي نحو الانخراط في مقاربة سياسية جادة عبر محاولة معالجة يعني العائقين يعني الرئيسيين لدين اعتراضان التسوية، واللذين كشف عنهما السيد كريستوفر نورثون مستشار السياسي الرئيسي للسيد ستيفان دي ميستورا. أولا استمرار خرق إطلاق النار من طرف ميليشيا البوليساريو بشكل دائم، أيضا أزمة انعدام الثقة والتي تحيل إلى الجزائر والبوليساريو. فكلا الطرفين يمتلكان يعني رؤية واضحة التي تؤسس لثقة قادرة على خلق دينامية وزخم دبلوماسي قد ينتهي باتفاق سلام دائم وفق أساس قانوني وأساس سياسي واضح. هناك نقطة أخرى مرتبطة بفشل بروباغندا البوليساريو والجزائر في تصوير هذا اللقاء كإنجاز دبلوماسي. فصريح الذي أعلنه السيد مايك والتز نسف هذه البروباغندا بشكل حاسم، وشدد السيد والتز على أن قاطني مخيمات تندوف المحتجزين يستحقون خيارات حقيقية وعاجلة تنهي يعني بؤسهم وتنعيه الحالة الكارثية التي يعيشها المحتجزون في ظل غياب مجموعة ديال مقومات الحياة الإنسانية. أيضا أشار مرة أخرى إلى أن الحل موجود فوق الطاولة. هناك إحالة مباشرة ثابتة إلى مقترح حكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تؤكد واشنطن من خلال تصريحات دائمة ومن خلال مواقف دائمة ومن خلال مجموعة من القرارات التي تدعمها سواء في الأمم المتحدة أو في هيئات دولية أخرى، على أنه المسار تفاوضي الأوحد والواقعي الذي يمكن التفاعل معه على مستوى الأمم المتحدة.
3: البراق شادي عبد السلام الخبير في العلاقات الدولية من الرباط، حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. في شأن منفصل، توصل محمد حسن بن صالح رئيس مجموعة أولماركوم إلى اتفاق لاقتناء مجموعة ماهوكسواغ التي تصدر صحيفتي لوماتان والصحراء المغربية. وأشار بلاغ صحفي لأن هذه العملية تظل خاضعة للتراخيص التنظيمية اللازمة. إلى تونس الآن، حيث قررت 9 جمعيات ونقابات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنظيم مسيرة احتجاجية في تونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر الجاري. وفي بيان مشترك وقعته المنظمات 9، أوضحت أن قرار الدعوة للمسيرة جاء بعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. نستمع لتعليق الأكاديمي والمحلل السياسي صغير الزكراوي، حاوره زميل يوسف النعماني.
8: الثلاثي المتكون من اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان دعوا مع بقية مكونات المجتمع المدني اللي هي جمعيات بالأساس إلى يوم احتجاجي يوم 17 أكتوبر للاحتجاج على غلاء المعيشة، على الاعتداء على الحقوق وعلى الحريات، على الإيداع في السجون، جملة مطالب يعني حقوقية اقتصادية واجتماعية. هناك يعني مسعى جدي لإجبار السلطة إذا نجحت هذه المسيرة على ربما مراجعة سياساتها، خاصة القمعية والاستبدادية، لأن الإيداع كل أسبوع يقع. الأسبوع الماضي إيداع تقريبا 14 شخص بسبب المظاهرة والاحتجاج اللي قاموا بها والشعارات اللي رفعوها. هذه المنظمات كلها تحت رعاية هذا الثلاثي ستحاول التعبئة الجماهيرية لإنجاح هذا اليوم الاحتجاجي، لأنه ليست المسألة في تحديد موعد، ولكن المسألة اليوم أصبحت تتعلق بتعبئة وجمع أكثر ما يمكن من المحتجين. إذن سقف المطالب إلى حد الآن هو سقف اقتصادي اجتماعي حقوقي، ولم يصل إلى ربما السياسي برحيل السلطة.
3: ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية للمغاربية، وفيها نهتم بجديد المنتخبات المغربية والحديث عن المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الأولمبي المغربي ونظيره المالي بملعب الأمير مولاي الحسن بن رباط وديعت.
9: وبالفعل وفاء، انتهت قبل قليل هذه المواجهة بتعادل المنتخب المغربي ضد نظيره المالي لأقل من 23 سنة بهدف في كل شبكة. دياكيتي كان سباق لتسجيل مالي في الدقيقة 28، ثم بوهامدي عدل النتيجة للمنتخب المغربي في الدقيقة 37. المباراة شارك خلالها العديد من الأسماء التي كانت مطروحة في المنتخب الأول، في مقدمة عثمان معمة وأيضا اللاعب إسماعيل بعوف، دون أن ننسى بأن أغلب هذه الأسماء كانت قد شاركت آنفا في بطولة العالم بالشيلي وتتويج المنتخب المغربي للشباب. المباراة المقبلة الودية الأخرى ستكون أمام تنزانيا، وذلك بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة يوم الاثنين المقبل. المباراتان الوديتان تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة التي ستقام في مصر، وهي أيضا المؤهلة بشكل مباشر إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس في العام 2028.
3: إذن بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية النشرة المغاربية. فاصل وتعود إليكم الزميل اعتماد سلام في باقي محطات الحصاد.
10: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
11: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
12: مع بنك أوف أفريكا ديما كي الحل.
0: ميديا حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم عبر ميديا. اليوم يصادف فاتح أكتوبر ومع مطلع الشهر عرفت أسعار المحروقات بالمغرب زيادة جديدة تراوحت بين 44 سنتيما و 85 سنتيما للتر الواحد. تتزامن هذه الزيادة في المغرب مع تسجيل أسعار الوقود في أوروبا مستوى قياسيا جديدا مواصلة منحها التصاعدي منذ فبراير الماضي مدفوعة بإغلاق إيران فعليا مضيق هرمز الحيوي لتصدير المحروقات وشن أوكرانيا هجمات على مصافي تكرير النفط الروسية. نناقش الموضوع مع ضيفنا في الحصاد. وأرحب بضيف الحصاد الدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمحلل الاقتصادي. دكتور رضوان أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
13: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
1: شكرا على وقتك. نتحدث عن ارتفاع متواصل منذ فترة دكتور رضوان، زيادة ترهق كاهل المواطنين وتشكل عبئا إضافيا على قدرتهم الشرائية. لسان حال كثيرين منهم يسأل لماذا هذه الزيادة مجددا في أسعار الوقود، ولن تتوقف هذه الزيادات أو يحدث انخفاض بدل ارتفاع على مستوى الأسعار دكتور رضوان؟
13: ونعلم جميعا على أن المغرب هو بلد مستورد بامتياز للنفط ولمادة النفط ومشتقات النفط، بنزين والوقود الطائرات الفيول الصناعي وغيره. ولذلك اليوم نعلم على أن هناك واحد وضعية سياسية صعبة جدا، طبعا ضغوطات قوية مست كل دول العالم دون استثناء. هذا ليس شأنا خاص مغربيا، وإنما هو واحد الآن سياق دولي متقلب. هناك استمرار ديال التوترات في الشرق الأوسط، طبعا بعد إغلاق أو شبه إغلاق ديال المضيق ديال هرمز، أيضا اليوم اضطراب على مستوى باب المندب، وأيضا شمالا البحر الإفريقي وجنوبا الخليج عدن، أيضا جنوب محيط الهندي. هذا ادعى ان التطورات ديال السوق الدوليه ديال مادتي الغاز والبترول عرفت واحد الاسعار كبيره جدا، تضاعفت غير ما قبل الازمه، والان راه تقريبا تضاعف السعر ديال هذه المواد. طبعا الاسعار المسجله في بلادنا يعني نتيجه لارتفاع الاسعار على المستوى العالمي، انه هناك تسعيره ديال هذه الماده هي طبعا تاتي من 4 ديال المكونات: النفط الخام، ثم التكرير، ثم الضرائب والرسوم، وايضا التكاليف ديال التوزيع. وكان طبيعي خاصه في بدايه هذا الشهر ان تعرف هذه الاسعار، خاصه الاسعار ديال المحروقات عند محطات الوقود، أن تسجل هذا الارتفاع طبعا الذي يبقى واقعي موضوعي منطقي بالنظر إلى الوضعية الجيوسياسية العالمية.
1: نعم. طيب دكتور رضوان، في مواجهة تداعيات هذه الزيادة، قررت الحكومة الحالية مواصلة الدعم الاستثنائي لمهني النقل الطرقي، وأكدت في الوقت ذاته أن السوق الوطنية ممونة بشكل منتظم، وأن المخزون الاحتياطي من الغازوال وغاز البوتان يغطي ما بين 40 و60 يوما. برأيك هذه الخطوة، خطوة مواصلة الدعم الاستثنائي، هل ستساعد على التخفيف من وطأة هذه الزيادة على الأقل بالنسبة لمهني النقل؟
13: نعم، لا شك أنه ستساعد، أنه هناك وسائل تخفف من الحدة ديال التداعيات السلبية ديال ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. هناك عدد من الآليات، منها آلية ضريبية، طبعا تطبق الضريبة على القيمة المضافة، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك. هذه ما عرفاش أي تدخل من طرف الحكومة، لكن الحكومة أخذت واحد الإجراءات ديال دعم للحفاظ على التسعيرة ديال الكهرباء وديال قنينة الغاز وديال النقل المهني وأيضا النقل العمومي. إلى أي حد تساعد هذه الإجراءات والتدابير من التخفيف على من التداعيات السلبية ديال هذا؟ فهذا يبقى، لأنه إذا خدينا مثلا دولة كفرنسا، إلى جانب تخفيض القيمة على القيمة الضريبة على القيمة المضافة وإلى جانب الآلية الضريبية وآلية الدعم العمومي، لقينا بأنه مثلا في فرنسا تقدم شيكات مثلا ديال 100 أورو لصالح مثلا التنقل للعمل، الذين يتنقلون للعمل أو الموصلون للطلبيات للمستهلك. هذا أعطاتهم شيكات ب 100 أورو لتساعدهم دعم مباشر أجل، وهذا أن حتى نبين الحدة ديال الأزمة. فهذا الاجتماع الذي ذكرتم الأستاذ اعتماد هو اللجنة أول، هذه اللجنة وزارية، هذا الاجتماع الأول أسست لهذا الغرض، بالنظر إلى التداعيات والضغوطات الجيوسياسية اللي في أوساط الاقتصاد الوطني، وهذا عنده الرمزية دياله. فمن بين القرارات طبعا، أولا مواصلة ديال الدعم المباشر استثناء الموجه لمهني النقل، أيضا حتى يبقى هذا الشكل يتناسب والمستوى ديال ارتفاع ديال الأسعار، مواصلة ديال التأمين أيضا ديال الأسواق بانتظام. وهذا شيء مهم، لأنه أحيانا أسعار أو قيمة الأسعار والأثر ديال الأسعار تبقى ربما أقل لو مثلا لم يكن هنا، أو لو نفاد مثلا المخزون.
1: نعم.
13: لذلك الحمد لله الآن المخزون لا زال متوفرا، التموين لا زال يؤمن بشكل المنتظم، الأسعار مع ذلك رغم كل ذلك فلا زالت في مستويات معقولة. فأعتقد على أنه الحكومة والحكومات بشكل عام جميع الدول المتقدمة والنامية تقوم بما بكل، لأن هذا لا شك

0: أعتقد
1: دكتور
0: نعم
1: رضوان، هذا الأمر ما ذكرته يجرني إلى سؤال آخر يتعلق بالحكومة المقبلة. طبعا ملفات عديدة وثقيلة في انتظار الحكومة المقبلة التي كلفت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة بتشكيلها، لكن ملف ارتفاع أسعار الوقود تحديدا وملف المحروقات، أي تحدي يطرحه للحكومة المرتقبة، وما الذي عليها فعله بشأن هذا الملف في ظل ما تحدثنا عنه وما شرحته من طبعا سياق ليس فقط وطني ولكن عالمي أيضا؟
0: أولا، قضية التضخم هي مرتبطة، طبعا هي ارتفاع عام للأسعار، التضخم وارتفاع الأسعار لجميع المواد خاصة تلك الأكثر استهلاكا، لكن المكون الأساسي اليوم الذي يؤثر بشكل مباشر وفعلي وقوي هو ارتفاع الأسعار المحروقات. تخفيف من هذه الحدة هي مسؤولية الحكومة طبعا، ولكن أيضا هي مسؤولية المستهلك. طبعا الحكومة يجب أن تعمل كل ما في جهدها حتى لا تنعكس الأسعار الدولية للمنتجات النفطية في السوق الوطنية، تنعكس انعكاس ربما يكون أكبر من أو يفوق الانعكاس الحقيقي والواقعي. طبعا بمعنى أنه يجب أن يكون انعكاس بشكل مناسب، أجل معقولة، طبعا مع مراعاة إكراهات ديال التموين وديال ديال التخزين. طبعا عندنا المجلس ديال المنافسة، هو يجب تفعيله، يجب تزويده بالوسائل والآليات والموارد البشرية والتقنية ليقوم بعمله كاملا في رصد المنافسة، لأن تعلمون على أن هذا القطاع ديال المحروقات في بلادنا واحد القطاع ديال الاحتكار قلة، ولذلك لا بد من رصد المنافسة، التتبع المنتظم ديال والدقيق ديال انتقال هذه الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، وطبعا حفاظا على الشفافية، حفاظا على المنافسة، حماية للمستهلك. لكن أيضا المستهلك عنده واحد دور يجب أن يقوم به في اتجاه تحقيق ما يسمى بالنجاعة الطاقية. النجاعة الطاقية بمعنى الاقتصاد في استهلاك الطاقة، تغيير بعض السلوكيات وبعض التصرفات ديال الاستهلاك، لا من طرف الأسر والعائلات ولا من طرف المقاولات، توجه أكثر فأكثر نحو العمل عن بعد مثلا، أو الدراسة كذلك عن بعد، إغلاق المبكر للمطاعم، المقاهي، المتاجر الكبرى مثلا، تخلي ولو جزئيا عن المركبات ديالنا الخاصة، ونستخدم أحيانا النقل العمومي، وكذلك تقليل بشكل عام من الحركة يوم التنقل إلا للضرورة. هذا طبعا قد يساعد إلى جانب السياسة العمومية، هذه التصرفات ديالنا ديال العائلات والأسر وأيضا ديال المقاولات،
1: نعم.
0: ربما قد يساهم في الأقل في هذه الفترة، لأنه اليوم رأى العالم في أزمة، سنكون صادقين وموضوعين، اليوم العالم كله في أزمة
1: في أزمة دكتور رضوان، وأوروبا اليوم سجلت زيادة قياسية جديدة، حيث بلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد وفق بيانات نشرتها المفوضية الأوروبية. وطبعا نتحدث عن مجموعة من الدول بينها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها، ارتباطا بما يحدث على المستوى العالمي وتحديدا الأوروبي. دكتور رضوان، هناك تقارير إعلامية أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد من الدول الأوروبية أن تطرح في السوق كميات من الوقود من احتياطاتها الاستراتيجية من أجل لجم هذا الارتفاع المتواصل والكبير في سعر المحروقات. هل هذه الخطوة برأيك يمكن أن تسهم في خفض الأسعار؟
0: نعم، قد تسهم في خفض الأسعار من دون شك، على الأقل تلك الدول عندها مخزون واحتياط استراتيجي، الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول في أوروبا، الصين كذلك. لكن دولة كالمغرب ما عندناش حنايا، رغم أن جلالة الملك دعا أكثر من مرة من ضرورة أن تتوفر بلادنا على مخزون استراتيجي من المواد الطاقية والغذائية والدوائية.

0: ولكن طبعا إلى يومنا هذا الحديث اليوم أن 40 أو 60 يوم ديال الاحتياطي أو ديال المخزون من غاز البوتان و الغاز والغازوال، فأعتقد على أن هذا سيبقى. لكن أعتقد أنه هذا الطرح ديال جزء من المخزون الاستراتيجي ديال الدول لن يكون له تأثير كبير. لماذا؟ لأن الأزمة، ما هي مظاهر الأزمة اليوم؟ اليوم أولا عندنا عدد ديال المصافي ديال التكرير وديال المعالجة في عدد من الدول خاصة الخليجية أصابها نوع من جزء من الضرر، ولذلك لم تعد تنتج بالكميات التي كانت تنتجها فيما قبل. أيضا لا ننسى الحظر المفروض على النفط الروسي وتسويق النفط الروسي والنفط الإيراني، كذلك نقطة أخرى بالغة الأهمية.
1: نعم.
0: وأنه اليوم هناك واحد الإقبال على الاستثمار أكثر فأكثر كما تعلمون في الطاقات النظيفة، الطاقات المتجددة، على حساب الاستثمار في التقرير البترول وفي معالجة النفط. وأعتقد على أنه الدول التي عندها مصافي ولتقرير النفط اليوم هي تجني أرباحا خياليا في أو خيالية في ظل الأزمة الحالية. نتمنى أن نعيد تشغيل مصفات ديال المسامير من أجل المساهمة في تلبية حاجيات وطنية، وكذلك تقليص الأسعار ما إمكان حماية للقدرة الشرائية المستهلكين.
1: نعم دكتور رضوان، فقط أشير إلى أن واحد من الالتزامات 20 التي وردت ضمن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر الانتخابات التشريعية، كان هناك التزام يفيد ببناء الأمن الاستراتيجي الطاقي، وهو الالتزام رقم 17. شكرا جزيلا لك الدكتور رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والمحلل الاقتصادي. شكرا جزيلا.
0: مرحبا.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.

0: بي 1 حصاد اليوم اعتماد سلام.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. انطلقت اليوم بجماعتي بوزمو وإيميل شيل بأقليم ميدلت فعاليات دورة 2026 من موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي المنظم هذه السنة تحت شعار التراث اللامادي جسر بين الماضي والمستقبل. هذا الحدث الثقافي والاجتماعي الذي تنظمه جمعية أخيام يهدف إلى الاحتفاء بالموروث الثقافي اللامادي المحلي وصوت العادات والتقاليد الأصيلة لمنطقة الأطلس الكبير. في موضوع آخر، ليلة من الفرح والزيارات والموائد المفتوحة حافظ عليها اليهود المغاربة جيلا بعد جيل وحملوها معهم أينما استقروا. هي ميمونة وهي مناسبة تأتي مباشرة بعد عيد الفصح اليهودي وتمتزج فيها الطقوس الدينية بالعادات المغربية وذاكرة الجيران والتعايش. قصة هذه المناسبة يرويها زميل سفيان أمنحود.
2: بعد أيام من الفصح اليهودي، حين تنتهي طقوس العيد وتعود الأطعمة المحظورة خلاله إلى الموائد، تبدأ في البيوت اليهودية ليلة مختلفة، ليلة تختلط فيها التهاني بالحلوى وتفتح فيها الأبواب وتستعيد فيها العائلات واحدة من أشهر العادات المغربية اليهودية. إنها ميمونة.
3: أحنا دبا
2: في هذه الليلة لا تبقى المناسبة داخل البيت فقط، بل تتحول إلى احتفال جماعي تتقاطع فيه العائلة والجيرة والذاكرة. تتزين الموائد بأصناف متعددة من الحلويات والفواكه والمكسرات، ويحضر العسل بقوة، وتنتشر أطباق ترتبط بالمناسبة. في مقدمتها فطيرة رقيقة تقدم ساخنة وتؤكل غالبا مع الزبدة والعسل. لكن ميمونة ليست مجرد مائدة عامرة. في الذاكرة المغربية ارتبطت هذه الليلة أيضاً بفتح البيوت أمام الأقارب والجيران وتبادل الزيارات والتهاني وتمني الخير والرزق والسعادة. وهنا تظهر واحدة من أكثر خصوصيات ميمونة في المغرب، فخلال أيام الفصح يمتنع اليهود عن تناول الخبز وسائر الأطعمة المخمرة، وتعود هذه الأطعمة إلى الحياة بعد انتهاء العيد. ولهذا كانت ميمونة لحظة عودة إلى المطبخ المغربي بكل رمزيته وإلى الأطباق التي غابت مؤقتا عن الموائد. في عدد من المدن والقرى المغربية ارتبطت المناسبة أيضا بعلاقات الجوار بين اليهود والمسلمين، فكان المسلمون يشاركون جيرانهم اليهود أجواء الاحتفال وتبادل الطرفان الزيارات والتهاني في مشهد أصبح جزءا من الذاكرة الاجتماعية في عدة مناطق. أما اسم ميمونة فلا توجد رواية واحدة متفق عليها تفسر أصله بشكل قاطع. هناك من يربطه بكلمة تعني الحظ أو البركة، وهناك روايات أخرى تربطه بأسماء أو شخصيات من التراث اليهودي، ولذلك ظل أصل التسمية موضع نقاش بين الباحثين. ومع رحيل أعداد كبيرة من يهود المغرب خلال القرن العشرين لم تختفي ميمونة، انتقلت معهم إلى إسرائيل وفرنسا وكندا وأماكن أخرى من العالم، لكن كثيرا من تفاصيلها المغربية بقيت حاضرة. الأطباق نفسها، الحلويات نفسها، والأغاني والعادات نفسها، وحتى فكرة فتح الأبواب أمام الآخرين. وهكذا تحولت ميمونة إلى أكثر من ليلة تعقب عيد الفصح، أصبحت ذاكرة تحمل معها جانبا من المطبخ المغربي ومن عادات اليهود المغاربة ومن صورة قديمة عن الجيرة والاحتفال المشترك.

كنا في الاستماع لفيروز جارة القمر عبر ميديا حصاد اليوم. يتواصل مستمعينا، وقبل نشرة أخبار السابعة هذه إطلالة على أحوال الطقس المغرب والعالم. في المغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب جنوب الداخلة، وغائمة إلى جزئيا غائمة شمال خط فيجيج طرفايا وصافية في باقي المناطق، مع احتمال تساقط أمطار على الساحل بين تطوان وودلو ونواحي تادلة وتازة. درجات الحرارة 26 في الرباط والدار البيضاء مع طقس غائم، 29 في طنجة، 34 في العيون، 35 في مراكش مع أجواء غائمة في الغالب، 28 في الراشدية، 30 في أكادير ووجدة، 32 في بنقرير وبني ملال، و41 درجة في السمارة مع جو مشمس.

0: شمال إفريقيا 31 درجة في القاهرة مع جو مشمس، 27 في طرابلس و 36 في نواكشوط حيث شمس ساطعة. في باقي عواصم العالم 22 في باريس، 21 في لندن، 28 في روما مع طقس غائم في الغالب، 25 في مدريد حيث الأجواء غائمة وقد تشهد عواصف رعدية، 28 في نيويورك و 22 متوقعة في طوكيو مع طقس ماطر. تمام الساعة السابعة، موعد نشرة الأخبار المفصلة تقدمها الزميلة وفاء توزري. مرحبا بك وفاء.
1: مرحبا بك اعتماد وبالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة، رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وجل هذه الأحزاب تلجأ لعقد مجالسها الوطنية لحسم القرار. النواب الجزائريون يصوتون لتوسيع حكم الإعدام ليشمل مضرمي حرائق الغابات ومرتكبي جنايات خطف الأطفال. التحقيقات تتواصل بخصوص حادثة طائرة فلاي دبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يؤكد أن مساعد الطيار في الرحلة يخضع لتلقين متطرف. الأكراد يعبرون عن مخاوفهم من فقدان الحماية مع إنهاء مهام التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية. أسعار الديزل في الاتحاد الأوروبي تسجل أرقاما قياسية ببلوغ 2 يورو و24 سنتا للتر. البداية من المغرب، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في مسعى لتشكيل الأغلبية الحكومية. المنصوري استقبلت اليوم بمقر حزب الجرار بالرباط ممثلي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهما لن يشاركا في هذه المشاورات. مراسلنا بالرباط عادل الزبيري واكب هذه المشاورات منذ بدايتها وأعد التقرير التالي.
2: لأول تصريح بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في التشريعيات تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
3: كان المشترك اللي هو الوطن والمشاورات المفروضة علينا احنا جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان اتصلنا بهم، تتبقى حرية كل واحد في كل دولة ديمقراطية واللي اختارت المسار الديمقراطي الحوار مؤكد وكل واحد تتبقى له الارتياح دياله.
2: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
4: أول تمين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة. كما قال سيدنا، نتجه نحو مغرب بسرعة واحدة تكون عدالة مجالية وعدالة اجتماعية.
2: في اليوم الثاني من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي لحكومة جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذان اختار المعارضة قرر عدم الحضور إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: ارتباطا بالمشاورات، أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار في بيان له عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة لمواصلة الإسهام في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، حيث قرر دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر بالرباط لتفويضه اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في ضوء نتائج المشاورات السياسية.
0: في ملف الصحراء المغربية، استقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس وفدا عن جبهة البوليزاريو الانفصالية الأربعاء في نيويورك في سياق الاتصالات الأمريكية والأممية المتواصلة بشأن ملف الصحراء المغربية والمساعي الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع المفتعل. وولتس قال في تغريدة بحسابه على منصة إكس إنه التقى

0: ممثلي البوليزاريو، مضيفا أن اللاجئين في مخيمات تندوف انتظروا 50 عاما ويستحقون خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص، إلى أن أساس التوصل إلى حل موجود على الطاولة. وفاء،
1: إلى الجزائر، اعتماد بها صوت النواب اليوم على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو تدبير دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق فتاكة شهدت البلاد الصيف الماضي. تعديل قانون العقوبات يخص مادتين، مع رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة إلى الإعدام، وكذلك جناية خطف الأطفال التي انتقلت العقوبة فيها من السجن المؤبد إلى الإعدام. هذه الخطوة تثير مخاوف من استخدام العقوبة كذريعة لتصفية معارضي النظام، كما يفسر ذلك شوقي بن زهرة الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري من باريس، اتصل به الزميل يوسف النعماني.
2: المخاوف من توظيف السلطة في الجزائر لحكم الإعدام كأداة لتصفية حسابات سياسية صار اليوم حقيقة، لأنه الخطير هو العودة إلى تطبيق حكم الإعدام الذي تم تجميده سنة 1993 وسط ضغوطات من منظمات حقوقية، لكن الأخطر هو ربط عودة تطبيق حكم الإعدام بجرائم إضرام الحرائق عمدا واختطاف الأطفال، لكن تحت ذريعة أنه هذا مرتبط بأطراف أجنبية وبجهات خارجية وبأمور مرتبطة بالإرهاب، وهنا تدخل قضية التوظيف السياسي للعودة لتطبيق هذا الحكم، لأنه المخاوف كانت أصلا هي استغلال قضية المؤامرات الخارجية والأطراف الخارجية وربط أشخاص من داخل الجزائر. الجميع يعرف الآن بأنه كانت كلها روايات للاستهلاك الداخلي دون إعطاء أي دلائل، لكن اليوم في يد السلطة في الجزائر أداة لتصفية حسابات سياسية عبر ربط أشخاص ربما لهم توجهات ضد النظام الجزائري بجرائم إضرام الحرائق أو اختطاف الأطفال وربطها بجهات أجنبية، وهي المخاوف الآن تتأكد مع هذا التصويت.
1: إلى صفحة الأخبار الدولية، ونستهلها بمستجدات حادثة فلاي دبي. أعلنت سفارة الهند لدى الإمارات اليوم أن طيار شركة فلاي دبي المصاب بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد بعدما نقل من السعودية إلى الإمارات، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن مساعد الطيار الذي يشتبه بأنه طعن القبطان على متن رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب خضع لتلقين متطرف وكان انتحاريا. نتنياهو أبرز في تصريح لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أن مساعد الطيار الذي هاجم قبطان الطائرة يخضع حاليا للاستجواب. مزيدا من التفاصيل عن هذه الحادثة في تقرير الزميل محمد الغول.
3: المعطيات المتوفرة تتحدث عن اعتداء مفاجئ داخل قمرة القيادة قام به مساعد الطيار على قائد الطائرة الهندي سميت ماشار خلال تحليقها فوق أجواء شمال غرب المملكة العربية السعودية. الاعتداء تم عبر أداة حادة، ويرجح أنها الفأس الصغيرة المخصصة لحالات الطوارئ والمتواجدة بشكل إلزامي داخل كل قمرات القيادة للطائرات. لحوالي 29 ثانية فقدت السيطرة على الطائرة من نوع بوينغ 737 العاملة على خط تل أبيب دبي بشكل كامل، وتهاوت بسرعة رهيبة نحو الأرض وسط أجواء رعب حقيقية قبل أن ينتبه باقي أفراد الطاقم إلى ما يحدث عندما قام ربان الطائرة بفتح باب قمرة قيادتها ليتمكنوا من إعادة السيطرة على الطائرة وإحكام قياد المعتدي، ومن ثم الهبوط اضطراريا في مطار تبوك، حيث فعلت السلطات السعودية كل الإجراءات الاستثنائية المعتادة في مثل هذا النوع من الحوادث. القضاء الإماراتي أعلن عن فتح تحقيق في الواقعة لتحديد احتمال ارتباطها بنشاط أو غرض إرهابي، وهو الاحتمال الذي يبدو الجانب الإسرائيلي وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جازما في تأكيده، رغم أن حادثة طائرة فلاي دبي لا زالت تحتفظ بالكثير من الأسئلة المعلقة قد تجيب عنها تحقيقات الجارية في مقبل الأيام.
1: نبقى مع أخبار المنطقة. مع اكتمال انسحاب قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، تبرز مخاوف في إقليم كردستان من فقدان مظلة الحماية التي وفرتها قوات التحالف خصوصا في مواجهة الهجمات بالطائرات المسيرة.

0: وبينما تحتفي بغداد بما تصفه بيوم السيادة، يخشى أكراد إقليم كردستان من تراجع القدرة على اعتراض الهجمات القادمة من إيران أو الفصائل العراقية المسلحة الموالية لها، في وقت ترى بغداد في الانسحاب خطوة نحو استكمال السيادة وخروج القوات الأجنبية من البلاد. عن جوهر مخاوف أكراد العراق من رحيل القوات الدولية نستمع لتوضيحات محمود خشناو السياسي والباحث الكردي والمستشار السياسي لرئاسة برلمان إقليم كردستان من أربيل، اتصل به الزميل يوسف النعماني.
1: القلق والتخوف الكردي نابع ويستند إلى أحداث سابقة حصلت في استهداف منشآت الطاقة وكذلك استهداف المؤسسات الدستورية بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة في الإقليم وكذلك منزل رئيس الإقليم، وأيضا نشاطات أخرى من قبل الفصائل. من بجهة أخرى كان هناك نشاط آخر لتنظيمات الإرهابية، واستشعرنا خلال الفترات السابقة بأن منابع الإرهاب وبالتحديد نشاطات داعش ما زالت مستمرة، بالتزامن مع نشاط الفصائل باستهداف إقليم كردستان سواء كان منشاة الطاقة أو منازل أو مؤسسات دستورية، وأيضا نشاط الخلايا الإرهابية وداعش في مناطق الفراغ الأمني. لم نرى استجابة من قبل الطرفين بملء الفراغ الأمني. هناك فراغ أمني يمتد من الحدود العراقية شرقا إلى الحدود العراقية غربا بمحاذاة إقليم كردستان مع السلطة الاتحادية. المناطق المختلطة فيها فراغ أمني، لذلك القلق النابع من الكورد والمستنبط من أحداث سابقة استشعرنا بأن هذه الأحداث لها تأثير كبير على واقع إقليم كردستان، وهذه الأحداث صراحة لم يتم معالجتها لحد هذه اللحظة. لذلك القلق ليس هو بالضد من انتهاء مهمة التحالف الدولي، كنا نعتقد بأن وجود التحالف الدولي كان فرصة نستطيع من خلالها أن نمهد إلى مرحلة أفضل، نستطيع من خلالها أن نهيئ المضادات الجوية، منظومة الدفاع الجوي، الرادارات، ونستفيد من هذه الفرصة لكي نستطيع أن نغطي السماء العراقية وعلى ذلك نستغني عن جهد التحالف الدولي. لم يحصل ذلك، لذلك القلق النابع من هذا الموضوع.
0: محمود خشناو السياسي والباحث الكردي والمستشار السياسي لرئاسة برلمان إقليم كردستان من إربيل، اتصل به يوسف النعماني.
2: أعلنت الولايات المتحدة اليوم عقوبات جديدة تستهدف كبرى شركات صناعة السيارات في إيران، إضافة إلى شركات بارزة في مجالات السكك الحديدية والتصنيع والمعادن. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أنه نظراً إلى أن قطاعي السكك الحديدية وصناعة السيارات يمثلان بعضاً من أكبر مصادر الإيرادات المتبقية للنظام الإيراني ومن قدراته اللوجستية، سيصيب الإجراء مباشرة الشرايين الحيوية التي تعتمد عليها إيران للحفاظ على اقتصادها والتحايل على العقوبات الأمريكية. وفاء،
0: الأوضاع غير المستقرة في الشرق الأوسط اعتماد رخت بظلالها على أسعار المحروقات في السوق الدولية والنموذج نسوقه من القارة الأوروبية التي تعيش حاليا على وقع ارتفاع مهول في أسعار الديزل، حيث بلغ متوسط سعر اللتر الواحد في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا جديدا تجاوز 2 يورو و20 سنتا، وسجلت الأسعار مستويات قياسية في 12 دولة بينما تجاوزت 2.50 يورو في الدنمارك، هولندا وفنلندا. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا ببروكسل سامح رمضان.
3: لم تعد أزمة المحروقات في القارة الأوروبية مجرد تحذيرات مستقبلية، بل تحولت إلى واقع خانق يستنزف الاقتصادات المحلية. فقد حطمت أسعار الديزل في محطات الوقود في أوروبا رقما قياسيا جديدا، ليبلغ متوسط السعر الأسبوعي 2.24 يورو للتر الواحد، وسجل هذا المسار التصاعدي مستويات تاريخية في عدة دول أوروبية أبرزها إيطاليا وبولندا وبلجيكا ورومانيا، بينما تبحث الحكومة الأوروبية عن إجراء للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار وسط تحذيرات من أن خفض الضرائب قد يخفف العبء مؤقتا، وفقا للكاتب السياسي في منصة بروكسل سيجنال رالف كيرت.
4: أنا متأكد من أنني سمعت الحديث عن أزمة الديزل الوشيكة، وهذا أيضا جعلني أفكر بطريقة أكثر تشاؤما لأنها ليست أزمة قادمة، فالأزمة موجودة بالفعل. أسعار الديزل والبنزين ترتفع بشدة في أنحاء أوروبا، وتحاول الحكومات الآن التوصل إلى حل من خلال تخفيضات الأسعار وضوابط الأسعار وما إلى ذلك. والآن إحدى الخطوات الأولى التي تقترحها الحكومات هي خفض الضرائب، وبالتالي نخفض السعر الفعلي الذي يدفعه الناس في محطات الوقود، وبذلك يمكننا تجنب الأزمة. لكن إذا نفذت المادة نفسها فإن السعر لن يعود مهما في نهاية المطاف.

0: people pay at the pump.
1: وتضع هذه التطورات العواصم الأوروبية أمام تحدي احتوائي ارتفاع أسعار الوقود، بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية وصنع كاسات مباشرة على الأسر والمهنيين في بلجيكا وباقي دول الاتحاد. سامح رمضان لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: بهذا مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة اعتماد سلامة.
3: شكرا لك وفاء، ونواصل حصاد اليوم الآن مستمعينا رفقة الزميل محفوظ ولسالك. رسم اضطراب مضيق هرمز الشريان العالمي للطاقة جراء الحرب الأمريكية الإيرانية خارطة جيواقتصادية عالمية تتباين ملامحها بين الربح والخسارة، ثنائية تجد دول إفريقيا نفسها منقسمة بينها وفقا لمستوى وحجم التصدير والاستيراد. القارة الإفريقية في قلب أزمة مضيق هرمز، موضوع هذا الأسبوع من ركن نبض إفريقيا مع زميل محفوظ ولسالك.
4: المسافة التقريبية بين مضيق هرمز ونيجيريا تزيد على 5000 كيلومتر، بينما تفوق أو تناهز 6000 كيلومتر مع كينيا. والمفارقة أن نيروبي الأبعد تضررت من أزمة الملاحة بالمضيق، وأبوجا الأقرب استفادت منها. ميزان الربح والخسارة في مجال الطاقة بإفريقيا جراء أزمة مضيق هرمز يحكمه بالأساس حجم الإنتاج النفطي والغازي، فكينيا ليست منتجة تجاريا وتتضرر لأنها تعتمد كليا على استيراد الوقود والمنتجات البترولية المكررة من دول الخليج، بينما تعد نيجيريا أحد أكبر المنتجين الأفارقة بحجم يصل 1,600,000 برميل يوميا من النفط، ولذلك تتسابق عليها دول العالم كبديل. تنتج إفريقيا يوميا 7,500,000 برميل من النفط، لذلك تجد نفسها وجهة بديلة في سوق الطاقة العالمية، لكن هذا الإنتاج ينحصر في دول محدودة بينها بالإضافة إلى نيجيريا، ليبيا التي تنتج 1,400,000 برميل يوميا، رغم أن الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني يفوتان عليها الكثير من الفرص لتصبح بديلا آمنا ومستداما. تضم القائمة كذلك أنغولا والجزائر بحجم إنتاج يومي يناهز 1,000,000 برميل لكل منهما. أما باقي الإنتاج الإفريقي فتتقاسمه دول بينها الكونغو الديمقراطية والغابون وغينيا الاستوائية وغانا وجنوب السودان. بالإضافة إلى هذه الدول برز لاعبون جدد على خارطة الإنتاج كموريتانيا والسنغال، رغم أن ذلك لم يجنبهما تداعيات الاضطراب. اضطراب إزاءه تسعى دول أخرى كتنزانيا وناميبيا وكوت ديفوار وأوغندا لتطوير مشاريع في مجال النفط والغاز. بالمقابل وجدت الدول الإفريقية المستوردة للنفط والغاز وهي الأكثر عددا نفسها أمام تداعيات ثقيلة جراء التوترات التي شهدها مضيق هرمز منذ أواخر فبراير. وفقا لمعطيات صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة بواشنطن، فقد تكبد 32 بلدا إفريقيا فاتورة إضافية ناهزت 22 مليار دولار خلال الفترة ما بين مارس وغشت الماضيين. على قائمة المتضررين تتصدر مصر، حيث ارتفعت كلفة وارداتها الطاقية بنحو 5,200,000,000 دولار، مدفوعة أساسا بزيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي. تليها جنوب إفريقيا بخسارة إضافية بلغت 3,250,000,000 دولار، كما واجهت موريتانيا خطرا طاقيا هدد ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.3%، واتخذت نواكشوط إجراءات للتحرير التدريجي لأسعار الوقود بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف الحفاظ على استدامة المالية العامة واحتواء مخاطر العجز المالي. كما سجلت الكثير من الدول الأخرى كالسنغال وجيبوتي وكينيا زيادات لافتة في كلفة استيراد الوقود خلال الأشهر الماضية. ولجأت بلدان كموريشيوس إزاء التراجع الحاد في الإمدادات إلى تطبيق سياسات ترشيد وتقنين استهلاك الوقود للقطاعات غير الحيوية، مع توجيه المخزونات الاستراتيجية لتشغيل المصانع وشبكات النقل الأساسية من أجل تفادي الشلل الاقتصادي. هكذا إذن وضعت تداعيات اضطراب مضيق

هرمز إفريقيا أمام معادلة طرفاها الربح والخسارة، فارتفاع أسعار النفط منح البلدان المصدرة إيرادات أكبر وجعل تلك المستوردة للطاقة تدفع فاتورة أكبر.

0: بالخير اعتماد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
1: البداية بكرة القدم وتحديدا من الرباط في محطة جديدة على طريق الاستعداد للاستحقاقات الرسمية. اكتفى المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة بالتعادل وديا بهدف لمثله أمام نظيره المالي في مباراة إعدادية احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط.
0: بفعل اعتماد، مواجهة اختبر فيها الناخب المغربي جمال ايتبنيد جاهزية عناصره أمام منتخب مالي عرف كيف يستثمر هفوة دفاعية وخطأ من الحارس يانيس بن شاوي ليمنح الضيوف الأسبقية في المباراة منذ الدقيقة 28 عبر اللاعب دياكيتي. رد المنتخب المغربي لم يتأخر، فبعد محاولات متوالية نجح أمير بوهمدي في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية مسجلا أول أهدافه بقميص المنتخب الأولمبي في لحظة حملت الكثير من الدلالات بالنسبة للاعب الشاب. وفي الجولة الثانية ارتفع الإيقاع وتبدل المنتخبان محاولات الوصول إلى الشباك، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تغيير النتيجة لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي. في اختبار ودي يبقى هدفه الأول الوقوف على مكامن القوة وتصحيح مكامن الخلل قبل المواعيد الرسمية. الموعد الودي القادم سيكون أمام تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وتندرج هاتان المباراتان الوديتان ضمن برنامج عدد المنتخب الأولمبي المغربي تحضيرا لمواجهتي إثيوبيا المرتقبتين في نوفمبر المقبل لحساب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كان أقل من 23 سنة المقررة في مصر والمؤهلة أيضا إلى الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028. بالنسبة لي جمال ايتبنيدر هو يعرف جيدا العديد من الأسماء التي شاركت اليوم، في مقدمتها إسماعيل بعوف، عثمان معمة وأيضا حسام الصادق والعديد من الأسماء التي سبق أن أشرف عليها مساعدا لمحمد وهبي حين كان المنتخب المغربي أنذاك منتخب الشباب الذي هو بطل العالم. نستمع لمحلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي حل ضيفا صباح اليوم على برنامج بوديوم، تحدث عن هذا الجانب عن الثقة في جمال ايتبنيدر لقيادة المنتخب الأولمبية.
2: هو اللي كان أدجوان ديال وهبي في كأس العالم اللي في تشيلي ديال هاد اللاعبين اللي صعدوا تقريبا واحد العدد كبير على رأسهم معما تعرفوا بنيدر، وكذلك هو تعرف القيمة ديال هاد اللاعبين. كما تنقولوا النتائج هي اللي غادي تبين واش الناس مسؤولين كانت على حق ولا كانت غلطة. أنا علاش قلت بأنه هو كان قريب اللاعبين، كان أدجوا مدرب وبيته، هو كان عنده دخل على أنه يكون بنيدر وهذه الفئة تطلع لكيبروميان.
0: دائما مع المنتخبات المغربية نذكر بأنه يوم أمس المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى الكان كان هذه الفئة فئة أقل من 20 عاما. المنتخب المغربي تفوق في الديربي المغربي أمام الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في انتظار التحضير لمباراة مصر يوم السبت في الواحد زوالا. نذكر فقط بأن المنتخب المغربي إلى جانب المنتخب المصري يتصدرون إذن الترتيب العام، ونذكر بأن منتخبين فقط هما ما سيتأهلان إلى كان أقل من 20 عاما. عن فوز المنتخب المغربي في الديربي يوم أمس أمام الجزائر بثلاثة مقابل واحد، اقترح عليكم أن نستمع لأدام بعلال يتحدث عن هذا الانتصار الهام.
3: وا بدينا الماتش ما دخلناش في الماتش مزيان، طم الماتش ما بديناش مزيان، من بعد دخلنا دوينا مع بعضياتنا عرفنا شنو خصنا ناقصنا وشنو خصنا نديرو، من بعد دغيت ادابطينا دوزيام ميطا وربي وفقنا، ودابا صافي عارفين شنو داير، دخلنا في التورنوا ديالنا عارفين شنو كيتسنانا، ودابا ندخلوا نرتاحوا ونفكروا في الماتش الجاي ان شاء الله.
1: بالتوفيق. ونتحول اللحظة وديع للحديث عن كرة القدم الأوروبية ومباريات دوري الأمم.
0: بالفعل مباريات قوية توصلت إذن لحساب الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية. البرتغال متقدمة في حدود الدقيقة 35 على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد في غياب كريستيانو رونالدو، المثير للجدل الذي غادر معسكر البرتغال بعد خلاف مع المدرب جيسوس وبالتالي كريستيانو. هناك أخبار تتحدث على أنه اعتزل اتخذ قرار نهائيا بعدم العودة إلى المنتخب البرتغالي. سننتظر ردود الفعل. على كل، المنتخب البرتغالي متقدم على الدنمارك بهدفين مقابل هدف واحد، ونجده إذن في الصدارة، صدارة هذه المجموعة بتسع نقاط. بقي أبرز النتائج، المنتخب النرويج متعادل أمام الويلز بهدف في كل شبكة. في مجموعة أخرى ألمانيا متعادلة في حدود الدقيقة 39 أمام صربيا من دون أهداف. فالمنتخب اليوناني في مفاجأة يتقدم على هولندا بهدف نظيف في حدود الدقيقة 39. غدا قمة القمم مرتقبة دائما في إطار الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وإيطاليا في 46 دقيقة بتوقيت غرينتش، لكن المثير هو أن هذه المباراة تأتي

0: كظهور ثالث لزين الدين زيدان الذي يعرف إيطاليا، يعرف خصوصا يوفنتوس. ماذا قال زين الدين زيدان بخصوص تجربته في إيطاليا قبل ملاقات سكوادرا زورا يوم غد؟
1: الصور على أي حال تذكرني دائما بتلك اللحظات، لأنها تعرض في كل مكان وبشكل متكرر، ولحسن الحظ لم يكن ذلك كل ما فعلته، وهناك أيضا لحظات أخرى أجمل، لذلك أفضل أن أفكر في الذكريات الإيجابية. أما اليوفي فقد كانت تجربة مميزة جدا بالنسبة لي، لأنني هناك أصبحت ربما لاعبا مهما.
2: ونختم برياضة كرة المضرب، وديع مباراة أولى صعبة للإسباني كارلوس ألكاراز الذي نجح في النهاية في تجاوزها في بطولة بكين لحساب الدوري الأول.
0: بالفعل ألكاراز الإسباني واجه أليكس ميكلسن الذي بلغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وخاض أمام مباراة شاقة قبل أن يفرض ألكاراز نفسه في المجموعة الثالثة ويحسمها لصالحه بمجموعتين لمجموعة واحدة، وبهذا تأهل ألكاراز إلى الدور الثاني حيث سيواجه ماتيو أرنالدي سعيا إلى مواصلة تصاعد مستواه، كما تأهل ألكسندر زفيريف أيضا الذي سيواجه الألماني في الدور المقبل الأسترالي أليكس ديمينور. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، فاصل بعده تلتقون اعتماد سلام في باقي فقرات الحصاد.

0: البيئة، حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: بينما لا زال مئات المهاجرين غير النظاميين مستمعين في سبتة المحتلة يعيشون ظروفا قاسية عقب أزمة العبور الجماعي أواخر يوليوز الماضي، تتجه الحكومة الإسبانية إلى إقرار مرسوم بقانون لتسريع إجراءات إعادتهم إلى المغرب. لكن السؤال المطروح، هل يمكن الجمع فعلا بين تسريع الترحيل واحترام الحق في اللجوء والمعاملة الإنسانية؟ تساؤل وضع ملف الهجرة وسبتة المحتلة في صدارة التجاذب السياسي الإسباني بتزامن مع خروج مظاهرات في مدريد تطالب بحلول عاجلة للوضع في المدينة المحتلة. التفاصيل في ميديان روبورتاج مع مراسلنا من مدريد محمد المدن.
2: تعمل حكومة إسبانيا على إعداد مرسوم ملكي يتيح تسريع آجال إعادة المهاجرين إلى المغرب، وهم الأشخاص الذين ما زالوا في سبتة بعد الدخول الجماعي الذي شهدته المدينة يومي 30-31 من يوليوز، ولم يحدد بعد موعد مضمون الإقرار هذا الإجراء، لكنه قد يعرض على مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل بحسب ما أكدته مصادر حكومية. وأكد وزير التحول الرقمي والوظيفة العامة أوسكار لوبيث أن الحكومة تكرس جهودها لاتخاذ جميع أنواع التدابير من أجل استعادة الاستقرار في المدينة السليبة وتسهيل عودة الأشخاص الذين ما زالوا فيها.
3: تعمل الحكومة على كافة أنواع التدابير التي يمكنها تسريع جميع الإجراءات التي يجب اتخاذها لاستعادة الحياة الطبيعية في سبتة، ولكي يعود أولئك الأشخاص في أسرع وقت ممكن. الحكومة منصبة بالكامل على تحقيق ذلك.
2: غير أن موقف الحكومة لا يخلو من

0: توترات داخلية. فمن حزب سومار ذكرت وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو بأن أي إجراء يجب أن يحترم التشريع الساري وأن يضمن معاملة إنسانية للأشخاص المعنيين، وشددت قائلة:
1: إن حق اللجوء حق معترف به وسنعمل بالتأكيد لكي يحترم. ومما تأكد لي شخصيا فإن العمل جار حاليا على مسألة المهلات الزمنية، ولكن من الواضح أنه يجب الالتزام بتشريعات السارية، فهذه هي القوانين الموجودة وهي التي توفر الحماية.
0: ومن جهته يطالب الحزب الشعبي اليميني بردود أسرع وتغيير تشريعي، فقد تساءل أمينه العام ميغيل تيادو عن سبب عدم تفعيل الآليات القانونية لإعادة فورية في مسيرة احتجاجية.
2: لماذا لا تعيد الحكومة المهاجرين الوافدين من حيث أتوا؟ لماذا لم تفعل الحكومة الآليات القانونية والقضائية لكي تصبح هذه العودة فورية؟ لدينا حكومة غير مسؤولة، وما نحتاج إليه حقا هو إجراء انتخابات والإطاحة بالحكومة.
0: وتكشف هذه الأزمة عن التوتر بين الاستعجال السياسي الذي تفرضه الضغوط الاجتماعية والسياسية في سبتة، وبين الالتزام القانوني بحق اللجوء والمعاملة الإنسانية الذي تؤكد عليه سيرا ريغو. وبذلك يبقى السؤال الجوهري: هل يمكن تسريع عمليات الإعادة دون المساس بالضمانات القانونية وحقوق المهاجرين، أم أن السرعة نفسها ستصبح اختبارا لالتزام الدولة بمبادئها القانونية والإنسانية؟ يتساءل حقوقيون. من مدريد، محمد مدن، ميديا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعينا في حصاد اليوم. حماية كوكبنا لا تحتاج فقط إلى قوانين صارمة أو غرامات مالية، بل تبدأ من فهمنا لنتائج أفعالنا اليومية. المعركة الحقيقية ضد التلوث والمناخ هي معركة وعي، والقانون يخبرنا بما يجب أن نفعله، لأن الوعي البيئي هو الذي يجعلنا نتحرك عن قناعة لحماية الطبيعة من حولنا. المزيد في إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل يكفي أن نضع قوانين لحماية البيئة ونطلق سياسات لمواجهة التغير المناخي؟ الجواب يبدو واضحا، لا، لأن جزءا أساسيا من المعركة يبدأ من الوعي البيئي، أي أن يعرف الإنسان كيف تؤثر اختياراته اليومية في الطبيعة، وأن يفهم المخاطر التي تهدد الهواء والماء والتربة والتنوع البيولوجي. مفهوم محو الأمية البيئية بدأ تداوله منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول خلال السبعينيات إلى جزء من النقاش البيئي والسياسي الدولي. وفي عام 1972، خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة في ستوكهولم، برزت فكرة أساسية: القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل لا بد من بناء وعي بيئي لدى الناس. وبعد 3 سنوات جاء ميثاق بلغراد سنة 1975 ليضع أسسا أكثر وضوحا للتربية البيئية، ويدعو إلى إدماجها في التعليم والسياسات العامة. لكن بعد أكثر من نصف قرن ما زال السؤال مطروحا بقوة: هل نجحنا فعلا في تحويل المعرفة البيئية إلى سلوك؟ التحدي اليوم أكبر، لأن أزمة المناخ تتداخل مع التلوث واستنزاف الموارد وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الغطاء النباتي وتحمض المحيطات وغيرها من التحولات التي تطال حياة الإنسان مباشرة. وهنا لا يعني محو الأمية البيئية أن يصبح الجميع علماء في المناخ، بل أن نمتلك الحد الأدنى من المعرفة الذي يسمح لنا بفهم ما يحدث حولنا واتخاذ قرارات أكثر مسؤولية والمطالبة بسياسات بيئية أكثر نجاعة. والأهم أن الوعي البيئي لا يعوض السياسات ولا التكنولوجيا ولا الاستثمار، لكنه يمكن أن يصنع مجتمعا قادرا على فهم هذه السياسات ومراقبتها ودعمها والضغط من أجل تحسينها. ففي النهاية حماية البيئة لا تنجح فقط لأن القانون يقول لنا ما يجب أن نفعله، وإنما عندما نقتنع أيضا لماذا يجب أن نفعله.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة مستمعينا، إليكم إطلالة سريعة على أحوال الطقس في المغرب والعالم. في المغرب أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة في الغالب جنوب الداخلة، وغائمة إلى جزئيا غائمة شمال خطي فيجيغ طرفايا وصافية في باقي المناطق، مع احتمال تساقط أمطار على الساحل بين تطوان وودلة ونواحي تادلة وتازة. درجات الحرارة 26 في الرباط والدار البيضاء مع طقس غائم، 29 في طنجة، 34 في العيون، 35 في مراكش مع أجواء غائمة إما في الغالب، 28 في الراشيدية، 30 في أكادير ووجدة، و 41 متوقعة في سمارة مع جو مشمس. في منطقة شمال إفريقيا 31 درجة في القاهرة مع جو مشمس، 27 في طرابلس، 29 في تونس، و 36 في نواكشوط حيث الشمس ساطعة. في غرب ووسط إفريقيا 29 في أبيدجان، 29 في لاغوس، 32 في داكار مع طقس مشمس، و 34 في نجامينا حيث الأجواء غائمة. في باقي عواصم العالم 22 في باريس، 28 في روما مع طقس غائم في الغالب، 25 في مدريد حيث الأجواء غائمة وقد تشهد عواصف رعدية، و 28 في نيويورك. في العواصم العربية 37 في بغداد، 26 في بيروت مع أجواء غائمة في الغالب، 40 في مكة المكرمة، 39 في دبي، و 25 متوقعة في دمشق. تمام الساعة 8، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. نستهل الموجز من المغرب، حيث تواصل رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في مسعى لتشكيل الأغلبية الحكومية. المنصوري استقبلت اليوم بمقر حزبها بالرباط ممثلي حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما رفض حزب العدالة والتنمية الحضور، كما أعلن تحالف اليسار عن تعذر عقد لقاء مع المنصوري مؤكدا موقفه الثابت باختيار موقع المعارضة. أعلنت النيابة العامة بطنجة توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ ورد قبل قليل تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت. كما كشفت الخبرة على هاتف أحد الموقوفين عن اتصالات مع مشتبه فيهم آخرين معتقلين على ذمة القضية. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. في الجزائر صوت نواب الجزائريون اليوم على تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق حكم الإعدام ليشمل مرتكبي جرائم إضرام الحرائق في الغابات، وهو إجراء دافع عنه الرئيس عبد المجيد تبون بعد حرائق فتاك شهدتها البلاد الصيف الماضي. تعديل قانون العقوبات يخص مادتين، مع رفع عقوبة إضرام الحرائق في الحقول والغابات من 20 سنة إلى الإعدام، وكذلك جناية خطف الأطفال التي انتقلت العقوبة فيها من السجن المؤبد إلى الإعدام. قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما اليوم، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال شمال إثيوبيا. وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين مرحلة حرجة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بما يقدر بنحو 600 ألف شخص. شددت الولايات المتحدة اليوم على أن لأوروبا مصلحة في التعاون مع الولايات المتحدة في مسألة توفير كميات كافية من المحروقات في الأسواق، في حين ردت بروكسل بأن تقييد واشنطن تصدير الوقود فكرة غير مستحبة. وأفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد من بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا أن تطرح في السوق كميات من الوقود من احتياطاتها الاستراتيجية، سعيا إلى لجم الارتفاع الكبير في سعر هذا النوع من المحروقات. وأشارت إلى أن واشنطن تهدد بحظر تصدير الديزل الأمريكي في حال عدم استجابة طلبها. رياضيا، تعادل المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهم اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وتندرج هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. ختام الموجز، الساعة تشير إلى الثامنة والدقيقة الرابعة.
2: ميديا حصاد اليوم، اعتماد سلام.
1: بذا نختم حصاد الخميس، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، وشكرا لمخرجه عصام الحراثي، ونلتقي بحول الله غدا في حصاد الجمعة.
2: ميديا نوفيل بيست. Pendant longtemps.

تبلج نور الحضرة المحمدية على الكائنات جميعا، باسطا إشعاعاته من كنه لوامع نفحاته المصطفوية، فأينعت به في رياض القلوب أزهارها، واستفاضت بخيره بين حدائق العرفان أنهارها. أدرك ذلك من ارتشف من رحيق الاستغراق في الكمال المحمدي، ونهل من ينابيع الفيض السرمدي، وذاق فيوضاته الرحمانية، ونال من عطاءاته الإحسانية، صلى الله عليه وآله وسلم.

فبشرت وملائكه

ماذا أعبر عن ذات لها شرف بقاب قوسين أو أدنى وتمجيد؟ أمده الله بالقرآن فهو له تاج بجوهرة التوحيد معقود، وزانه الله بالأخلاق فهي له عقد من الجوهر الوضاء منضود. المصطفى خير مولود وأكرمه، وليس يشبهه في الناس مولود. سل أمه عن كرامات له ظهرت ومعجزات، فذاك اليوم مشهود. عليه من صلوات الله أكملها، ومن تحياته بيض محاميد. الإمام سيدي أمين الكتبي رضي الله عنه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكره دواء لأدواء القلوب، ما تيمت به القلوب إلا لأنها اشتاقت إلى حضرته، وما من قلب مؤمن إلا ويرسل روحه من بين الأرواح لتنال فيضا أنوار ذلك المقام العلي، مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل يبعث على قدره كيف شاء وكيف استطاع. الناس زارت محمد ونسكلي في قلبي، كما يقول مولانا عبد الرحمن المجذوب، أو كما يقول مولانا أبو العباس أحمد الرفاعي في حالة البعد: روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني، وهي نائبتي، وهذه نوبة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. أعلنت النيابة العامة بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت

0: لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطت لاحقا بمكتب التصويت. كما كشفت الخبرة على هاتف أحد الموقوفين عن اتصالات مع مشتبهين فيهم آخرين معتقلين على ذمة القضية. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عملية الاقتراع والمشاركة في التزوير. مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب نهار اليوم وصلت فاطمة الزهراء المنصورية المكلفة بتشكيل هذه الحكومة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت بمقر حزب الأصلة والمعاصرة في الرباط الأمين العام لحزب الاتحاد السوري، الذي أكد على أهمية الإنصات إلى الشباب وأن ملفات القدرة الشرائية، الصحة، التشغيل والتعليم كانت في صلب النقاش. والتقت المنصورية أيضا زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية والتحالف اليسار أنهما لن يشارك في هذه المشاورات. قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال شمال إثيوبيا. وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين مرحلة حرجة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير الشعب تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة. وتتهم إثيوبيا جارتها إريتريا بدعم متمردي جبهة تيغراي. أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن مساعد قائد طائرة فلاي دبي الذي يشتبه بأنه هجم الطيار وحاول إسقاط الطائرة التي كانت متجهة أمس من دبي إلى تل أبيب غادر المملكة السعودية إلى الإمارات. وقالت الداخلية السعودية إن قائد الطائرة ومساعده بعد تحسن حالتهما الصحية غادر السعودية متجهين إلى أبوظبي صباح اليوم بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي، لافتة إلى أن تحقيقات أولية في السعودية تمت بمشاركة فريق أمني إماراتي أشارت لوقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده. في الرياضة، تعادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة مع نظيره المالي بهدف لمثله في مباراة ودية جمعتهما اليوم على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، وتندرج في إطار استعدادات المنتخب المغربي للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Respirez, vous êtes sûr.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: رئيسة الحكومة المغربية المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري تواصل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في أفق تشكيل الأغلبية الحكومية. بلاغ للوكيل العام للملك بطنجة يعلن عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما على النيابة العامة بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. مخاوف بكردستان العراق من فقدان مظلة الحماية التي وفرتها قوات التحالف الدولي خصوصا في مواجهة الهجمات بالمسيرات القادمة من إيران. الرئيس الروسي يرفض فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات كل من كييف وواشنطن. في الرياضة، المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة يتعادل وديا اليوم بهدف المثلي مع منتخب مالي في مباراة إعدادية بالرباط. من عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب بنهار اليوم. وصلت فاطمة الزهراء المنصوري المكلفة بتشكيل هذه الحكومة مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط الأمين العام لحزب الاتحاد السوري، الذي أكد على أهمية الإنصات للشباب وأن ملفات القدرة الشرائية، الصحة، التشغيل والتعليم كانت في صلب النقاش. والتقت المنصوري أيضا زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهما لن يشارك في هذه المشاورات. هذا ريبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من الرباط.
3: لأول تصريح بعد نهاية الجولة الأولى من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي للحكومة المغربية الجديدة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة بأن منهجية حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في التشريعيات تقوم على الجلوس مع جميع الأحزاب السياسية.
4: كاين المشترك اللي هو الوطن، والمشاورات المفروضة علينا احنا جميع الأحزاب الممثلة داخل البرلمان اتصلنا بهم. تبقى حرية كل واحد في كل دولة ديمقراطية، واللي اختارت المسار الديمقراطي الحوار مؤكد، وكل واحد تبقى له الارتياح دياله.
3: في تصريح للصحفيين في مقر حزب الأصالة والمعاصرة بعد أول لقاء تشاوري مع فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة، تحدث محمد جودار الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري عن التحديات المفتوحة أمام التحالف الحزبي للحكومة القادمة.
5: أولا التمكين خصوصا الشباب، ثانيا القدرة الشرائية، ثالثا التعليم والصحة. كما قال سيدنا، نتجه نحو المغرب بسرعة واحدة تكون عدالة مجالية وعدالة اجتماعية.
3: في اليوم الثاني من مفاوضات تشكيل التحالف الحزبي لحكومة جديدة، قرر حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذان اختار المعارضة، قرر عدم الحضور إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: أعلنت النيابة العامة بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق التصويت لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكدت تسجيلات كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحق عقيبتين اللتين ضبطت لاحقا بمكتبي التصويت. في المتابعة رضا كريفي.
6: الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أوضح في بلاغ أن استكمال الأبحاث في هذه القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيهما وإجراء الخبرات التقنية اللازمة، وكانت الأبحاث السابقة قد أسفرت عن إيقاف 5 مشتبه فيهم قبل أن تكشف التحقيقات أن المشتبه فيه الأول وهو محاسب بإحدى الشركات شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني. وحسب البلاغ كان المشتبه فيه الثاني يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين اثنين كانت بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة. وفي سياق استكمال الأبحاث مكن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق التي تم محوها بشكل متعمد مكن من إثبات تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية داخل الشقة إلى حين مغادرتهم لها. وأظهرت التسجيلات أن الأمر يتعلق بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتبي التصويت، فيما أبانت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أيضا أثناء إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز حزب سياسي بها. في المقابل كشفت الخبرة التقنية لهاتفه عن عدة اتصالات هاتفية قبل ويوم الاقتراع مع 2 من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية. وبناء على نتائج هذه الأبحاث قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير. النيابة العامة أكدت أنها ستواكب إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة حرصا على التطبيق الصارم للقانون.
2: إلى نيويورك مع وملف الصحراء المغربية، استقبل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وفدا عن البوليزاريو الانفصالية في نيويورك في سياق الاتصالات الأمريكية والأممية المتواصلة بشأن ملف الصحراء المغربية والمسائل الرامية إلى الدفع نحو تسوية سياسية للنزاع المفتعل. والتز قال في تغريدة على منصة إكس إنه التقى ممثل البوليزاريو مضيفا أن قاتل مخيمة دوف انتظروا 50 عاما ويستحقون خيارات حقيقية وليس عقدا آخر من الانتظار قبل أن يخلص إلى أن أساس التوصل إلى حل موجود على الطاولة. هذا تعليق البراق الشادي عبد السلام الخبير في العلاقات الدولية من الرباط، حاوره نور الدين إيجاجان.
7: يأتي هذا اللقاء يعني كترجمة عملية مباشرة للتنسيق المشترك والوثيق بين الإدارة الأمريكية وفريق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ويهدف هذا التحرك إلى دفع الطرف الانفصالي نحو الانخراط في مقاربة سياسية جادة عبر محاولة معالجة يعني العائقين يعني الرئيسيين لدين اعتراضان التسوية واللدين كشف عنهما السيد كريستوفر نورثون مستشار السياسي الرئيسي للسيد ستيفان دي مستورا. أولا استمرار خرق إطلاق النار من طرف ميليشيا البوليساريو بشكل دائم، أيضا أزمة انعدام الثقة والتي تحيل إلى الجزائر والبوليساريو، فكلا الطرفين يمتلكان يعني رؤية واضحة التي تؤسس لثقة قادرة على خلق دينامية وزخم دبلوماسي قد ينتهي باتفاق سلام دائم وفق أساس قانوني وأساس سياسي واضح. هناك نقطة أخرى مرتبطة بفشل بروباغندا البوليزاريو والجزائر في تصوير هذا اللقاء كإنجاز دبلوماسي. فصريح الذي أعلنه السيد مايك والتز نسف هذه البروباغندا بشكل حاسم، وشدد السيد والتز على أن قاطني مخيمة تندوف المحتجزين يستحقون خيارات حقيقية وعاجلة تنهي يعني بؤسهم وتنعيه الحالة الكارثية التي يعيشها المحتجزون في ظل غياب بمجموعة ديال مقومات الحياة الإنسانية. أيضا أشار مرة أخرى إلى أن الحل موجود فوق الطاولة. هناك إحالة مباشرة ثابتة إلى مقترح حكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي تؤكد واشنطن من خلال تصريحات دائمة ومن خلال مواقف دائمة ومن خلال مجموعة من القرارات التي تدعمها سواء في الأمم المتحدة أو في هيئات دولية أخرى، على أنه المسار تفاوضي الأوحد والواقعي الذي يمكن التفاعل معه على مستوى الأمم المتحدة.
2: أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن مساعد قائد الطائرة فلاي دبي الذي يشتبه بأنه هجم الطيار وحاول إسقاط الطائرة التي كانت متجهة أمس من دبي إلى تل أبيب غادر المملكة السعودية إلى الإمارات. وقالت الداخلية السعودية إن قائد الطائرة ومساعده بعد تحسن حالتهما الصحية غادر السعودية متجهين إلى أبو ظبي صباح اليوم بمرافقة الفريق الأمني الإماراتي، لافتة إلى أن تحقيقات أولية في السعودية تمت بمشاركة فريق أمني إماراتي أشارت إلى وقوع اعتداء على قائد الطائرة من مساعده. مع اكتمال انسحاب قوة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، تبرز مخاوف بإقليم كردستان من فقدان مظلة الحماية التي وفرت قوات التحالف الدولي خصوصا في مواجهة الهجمات بالطائرة المسيرة. وبينما تحتفي بغداد بما تصفه بيوم السيادة، يخشى أكراد إقليم كردستان من تراجع القدرة على اعتراض الهجمات القادمة من إيران أو من الفصائل العراقية الموالية لطهران. للتعليق على مخاوف أكراد العراق بعد رحيل القوات الدولية، نستمع إلى توضيحات محمود خوشناو، سياسي وباحث كردي من أربيل، تحدث إلى يوسف أماني.
8: القلق والتخوف الكردي نابع ويستند إلى أحداث سابقة حصلت في استهداف منشآت الطاقة، وكذلك استهداف المؤسسات الدستورية بما في ذلك مكتب رئيس الحكومة في الإقليم وكذلك منزل رئيس الإقليم، وأيضا نشاطات أخرى من قبل الفصائل. من بجهة أخرى كان هناك نشاط آخر لتنظيمات الإرهابية، واستشعرنا خلال الفترات السابقة بأن منابع الإرهاب وبالتحديد نشاطات داعش ما زالت مستمرة. بالتزامن مع نشاط الفصائل باستهداف إقليم كردستان سواء كانت منشآت طاقة أو منازل أو مؤسسات دستورية، وأيضا نشاط الخلايا الإرهابية وداعش في مناطق الفراغ الأمني، لم نرى استجابة من قبل الطرفين بملء الفراغ الأمني. هناك فراغ أمني يمتد من الحدود العراقية شرقا إلى الحدود العراقية غربا بمحاذات إقليم كردستان مع السلطة الاتحادية. المناطق المختلطة فيها فراغ أمني، لذلك القلق النابع من الكورد والمستنبط من أحداث سابقة استشعرنا بأن هذه الأحداث لها تأثير كبير على واقع إقليم كردستان، وهذه الأحداث صراحة لم تتم معالجتها لحد هذه اللحظة. لذلك القلق ليس هو بالضد من انتهاء مهمة التحالف الدولي، كنا نعتقد بأن وجود التحالف الدولي كان فرصة نستطيع من خلالها أن نمهد إلى مرحلة أفضل، نستطيع من خلالها أن نهيئ المضادات الجوية، منظومة الدفاع الجوي، الرادارات، ونستفيد من هذه الفرصة لكي نستطيع أن نغطي السماء العراقية وعلى ذلك نستغني عن جهد التحالف الدولي. لم يحصل ذلك، لذلك القلق نابع من هذا الموضوع.
2: قطعت إثيوبيا وإريتريا اليوم العلاقة الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال شمال إثيوبيا. وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين مرحلة حرجة عقب اندلاع الشبكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير الشعب تيغراي، مما أثر مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بنحو 600 ألف شخص. وتتهم إثيوبيا جارتها إريتريا بدعم متمردي جبهة تحرير الشعب تيغراي. رفض الرئيس الروسي فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات تقدمت بها كل من كييف وواشنطن. ولوح الرئيس بوتين في منتدى فالداي السياسي بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام كل أنواع الأسلحة من بينها النووية إذا هاجمت قوات الحلف الأطلسي منطقة كالينينغراد، لكنه شدد على أن الكريملين لا يعتزم مهاجمة أي كان. هذا تعليق عماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف، حاور يوسف نعماني.
9: هذه التصريحات تأتي في سياق التهديد والتلويح بقدرات روسيا في حال أنها ترى أن أمنها القومي مهدد أو أن هناك تصعيد من جانب الناتو أو غير ذلك. لكن حقيقة لا أعتقد أن الناتو معني أن يصعد لدرجة أن يكون هناك استفزاز أو افتعال لأي حدث يؤدي إلى المواجهة المباشرة مع روسيا، ولكن مع وجود قوات عسكرية على الأرض وتقنيات عسكرية ومدافع أسلحة وذخيرة تستخدم أحيانا باسم المناورة وأحيانا بأسماء أخرى ربما غير معلنة. هناك خشية حقيقية أن يكون هناك أي انفعال لأي طرف أو تحرك قد يفسر بشكل خاطئ يؤدي إلى مواجهة عسكرية لا يحمد عقباها. ونعرف أن كلا الطرفين يمتلك أسلحة نووية وأيضا لديه قدرة بشكل أو آخر على المناورة في استخدام هذه الأسلحة سواء بشكل هجومي أو دفاعي. ولذلك الأصل أن يتجه الجميع نحو الحوار، لأن الحوار هو للأسف الشيء المعطل الحقيقي بين الجانبين، كون كل طرف لديه حجة يراه أنها سبب في عدم جلوسه للتحاور مع الطرف الآخر.
2: كرة القدم، في إطار الاستعداد للاستحقاقات الرسمية اكتفى المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة اليوم بالتعادل وديا بهدف لمثل مع نظيره المالي في مباراة إعدادية بالرباط. في المتابعة وديع أحتي.
10: مواجهة اختبر فيها الناخب المغربي جمال أيت بنيدر جاهزية عناصره أمام منتخب مالي عرف كيف يستثمر هفوة دفاعية وخطأ من الحارس يانيس بن شاوش ليمنح الضيوف الأسبقية في المباراة منذ الدقيقة 28 عبر اللاعب دياكيتي. رد المنتخب المغربي لم يتأخر، فبعد محاولات متوالية نجح أمير بوهمدي في إعادة المواجهة إلى نقطة البداية مسجلا أول أهدافه بقميص المنتخب الأولمبي في لحظة حملت الكثير من الدلالات بالنسبة للاعب الشاب. في الجولة الثانية ارتفع الإيقاع نسبيا وتبادل المنتخبان محاولات الوصول إلى الشباك، لكن غياب اللمسة الأخيرة حال دون تغيير النتيجة لتنتهي المواجهة بتعادل إيجابي في اختبار ودي. يبقى هدفه الأول الوقوف على مكامن القوة وتصحيح مكامن الخلل قبل المواعيد الرسمية. المواجهة شهدت لاعبين كانوا منتظرين في لائحة محمد وهبي، يتعلق الأمر بإسماعيل بعوف وعثمان معمة. ولن يكون أمام العناصر المغربية وقت طويل لالتقاط الأنفاس، إذ ستتواصل الاختبارات بمواجهة ثانية للأولمبيين، هذه المرة أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وتندرج المباراتان الوديتان ضمن برنامج إعداد المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة تحضيرا لمواجهتي إثيوبيا المرتقبتين في نوفمبر المقبل لحساب الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة المقررة في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
2: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
11: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداءً

0: من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعاء، أهلا بكم. أعلنت النيابة العامة بطنجة عن توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت وإحالتهما عليها بعد استكمال عدد من الأبحاث والخبرات التقنية. وأظهرت التحقيقات وفق بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تورط الموقوفين في وضع علامات على أوراق تصويت لفائدة حزب سياسي داخل شقة فندقية، فيما أكدت تسجيلة كاميرات المراقبة صلة المعنيين بالحقيبتين اللتين ضبطتا لاحقا بمكتب التصويت. كما كشفت الخبرة على هاتف أحد الموقوفين عن اتصالات مع مشتبه فيهم آخرين معتقلين على ذمة القضية. وبناء على هذه المعطيات التمست النيابة العامة إجراء تحقيق مع المعنيين في حالة اعتقال من أجل جناية انتهاك عملية الاقتراع والمشاركة في التزوير. وصلت فاطمة الزهراء المنصورية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة يوم الأربعاء مشاوراتها مع الأحزاب السياسية، والتقت بمقر حزب الأصالة والمعاصرة في الرباط. الأمين العام لحزب الاتحاد السوري الذي أكد على أهمية الإنصات للشباب وأن ملفات القدرة الشرائية، الصحة، التشغيل والتعليم كانت في صلب النقاش. والتقت المنصوري أيضا زعيم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فيما أفاد كل من حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار أنهما لن يشارك في هذه المشاورات. قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال شمال إثيوبيا. وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجارين مرحلة حرجة عقب اندلاع شبكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، مما أثر مخاوف من تجدد الحرب المدمرة. أعلن البنتاغون عن منح شركة رايثون الأمريكية للصناعات العسكرية عقدا بقيمة 24 مليار و400 مليون دولار لتسريع إنتاج صواريخ SS-6 الاعتراضية في مسعى لتعويض مخزونات الجيش الأمريكي من الذخائر التي استنزفت خلال الحرب مع إيران. وذكر البنتاغون في بيان أن هذه الصواريخ تعد ذخائر حيوية مضادة للأهداف الجوية والسطحية، وأن الاتفاق الذي يمتد على مدى 5 سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين سيسرع وتيرة الإنتاج. رفض الرئيس الروسي فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات تقدمت بها كييف وواشنطن. ولوح الرئيس